0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه من
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: الفنانة روندا إبراهيم بعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: دي معجزة.
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخريقة، أغسل وأكنس وأمسح، براعتي اتخجلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزاه يبقى معاه شهادة، يتعلم ما يشقاش، ما يعيش عيشتنا يا منصور.
0: الفنانة روندا إبراهيم بعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: بعد صور ليهم
0: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزل.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: انا احمد الهوان.
3: وانا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: الفنانة روندا إبراهيم فايش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: دي معجزة.
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخريقة، أغسل وأكنس وأمسح، دراعتي اتخدلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزاه يبقى معاه شهادة، يتعلم، ما يشقاش، ما يعيش عيشتنا يا منصور.
0: الفنانة روندا إبراهيم فايش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: بعد صور ليهم؟
0: يوم الأربع على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تدخل العربية؟
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: الجديد يا استاذ.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل ولا ايه؟ صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا ان شاء الله مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10 معاكم يوسف التهامي وفنا امام. ما هذا المنظر؟ صباح الفل عليك يا جو.
2: صباح الفل عليك يا فنا، وصباح الخير والهنا والسعاده والجمال على كل عيله عيش صباحك اللي صحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راس نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الاربعاء 30 النهارده ولا احنا كام؟
1: النهارده احنا 30 المفروض.
2: صح 30 سبتمبر ان شاء الله.
1: احنا 30 صح؟
2: النظام
1: 30 يوم قلت. ايه يا دوبك بقى، كفايه بقى سبتمبر. شكرا نورتنا وشرفتنا.
2: صح
1: حلو كده كفايه. طيبه كده. عامل ايه يا جوش؟
2: ايه الاخبار؟
1: كله تمام؟
2: كله تمام.
1: الجو ايه الحلاوه دي؟
2: لذيذ.
1: ما هذه الحلاوه؟
2: خطير بالليل كمان بيبقى فيه
1: اللسعه دي
2: اللهفه كده.
1: اللهفه
2: لفحه لذيذه الصراحه. فيعني خلينا مستمتعين بقى بالجو ده ان شاء الله. انتوا طمنونا عليكم، قولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه واخبار السلوكيات القياده عامله ايه، لان احنا جايين دلوقتي
1: لسه جايين من سلوك لذيذ
2: قوي. سلوك مشين
1: مشين.
2: ايوه مشين. حد فوت الطلعه بتاعت الكوبري اللي بتاع اليوترن ده فجاي من اقصى اليمين لاقصى الشمال فقطع الشارع بالعرض، فاحنا
1: بظهره يعني ورجع بقى بظهره
2: شايفين زحمه كده واقفه فوق اللي هو يا ساتر وكده ان شاء الله ما يكونش حد حصل له حاجه وبتاع. طلع في واحد بس عشان ما كانش مركز وكان غير مسؤول، وما عنديش مانع على فكره كلنا بنفوت وبيسهوا علينا وبنبقى سرحانين وغصب عننا احيانا بنبقى ماسكين تليفونات وده غلط، بنبقى مسؤولين في اي حاجه في الدنيا، عندنا هموم ومشاكل وحاجات كده. بس انا لما ببقى متعرض يعني لموقف زي ده ما عنديش مانع ان انا عقابي لعدم تركيزي ده عادي، ممكن اقوم اخد اليوترن البعيد عشان لما اجي المره الجايه بقى عارف ان
1: ده يعلمني بقى بالزبط. ان انا ايه اتعلم ان انا ما فوتش.
2: لا والله بس اصل ورايا دول كلهم ما لهمش ذنب.
1: صح
2: ان انا ما كنتش مركز.
1: لا هو يا جماعه انتوا مش متخيلين الشارع واقف ازاي، واقف بقاله كتير يعني في مسافه طويله العربيات كلها واقفه في حته ما بيحصلش فيها زحمه عاده، فاحنا ماشيين متخيلين دي اكيد لا قدر الله دي حادثه يعني ربنا يستر ان شاء الله. على ما وصلنا خلاص عدينا، احنا ما كناش طالعين نفس طلعه الكوبري، كنا داخلين يمين يعني على المدينه، على ما وصلنا المدخل طلع ده شخص بيرجع بظهره موقف الشارع كله لحسابه عشان عايز يطلع بس طلعه الكوبري اللي فاتته. ما ندفع ثمن اخطائنا عادي.
2: صح
1: ما عادي.
2: يلا عموما خلينا نعرف منكم ايه الاخبار وطمنونا عليكم، واحنا هنقول لكم على ايه الاخبار وهنطمنكم ان شاء الله علينا في اللينكات اللي جايه. بس نقول لكم على ارقام تليفوناتنا عشان نتواصل عليها مع بعض. 0-15-59-52-1006 ده رقمنا على الواتساب، 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الارضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
1: لا انا لسه انا مش مصحتش، انا ما جيتش
2: ساعت.
1: انا فتحت الكالكليتر.
2: بتحصل.
1: بنعمل ايه؟
2: بتحصل.
1: بعمل ايه معرفش. فتحت الكالكليتر. تيجوا نسمع فيروز يا جماعه؟
2: يلا بينا.
1: تعالوا نسمع فيروز عشان نشوف ايه الموضوع ده.
2: يلا بينا.

0: too much stress for one person. يلا يوسف قول درجات الحرارة. تطلبش مني 6 طلبات في نفس ذات الدقيقة. في ايرور بيحصل. وانا بقول لك فتحت الكالكليتر.
1: محتس.
0: فتحت الكالكليتر انا في حتة بعيدة لسه.
1: مفيش مشكلة.
0: انا جاية واحدة واحدة.
1: مش غير مكترس.

ليلاً على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحاً، وفي فرص أمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. مستنيين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الأرضي 38350-22.

0: على كتافي عادي بشيله تمام وعادي بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيله تمام وبشيل وعادي وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي فلو عايزين تجربوه عادي مالتي كير فيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728
2: تمرج متفرخه في الوجوه

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: تجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا يا حلوين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة يوم الاربعاء. معانا خبر دلوقتي ليه علاقة بالمرور نقول لكم عليه برضه. اعلنت الادارة العامة لمرور القاهرة عن الغلق الكلي لحركة المرور في النفق اسفل الطريق الدائري الاقليمي امام المدينة الاولمبية في الاتجاهين، وده لمدة اسبوع. الغلق ده سببه تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية الخاصة بمسار القطار الكهربائي الخفيف، والغلق هيستلزم طبعا شوية تحويلات مرورية مؤقتة بتحويل حركة كل المركبات من مدخل النفق المقفول للطريق الإقليمي، وده لمدة 7 أيام. من جانبها جهزت الإدارة العامة لمرور القاهرة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين.
2: ماشي، يلا بينا. تعالوا نروح من خبر المرور لخبر رياضي سريع. الخبر بيقول ان امبارح منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم لعب تاني مباراة في تصفيات كاس الامم الافريقية 2027 مع منتخب جنوب السودان على ملعب جوبا عاصمة جنوب السودان. منتخبنا احرز 5 اهداف نظيفة خارج ملعبه، وباداء المفروض انه يعيد ثقة بعض الشيء للعيبة والجهاز الوطني، خصوصا بعد فترة الشحن اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت. منتخبنا اتقدم بهدف للاعب مصطفى زيكو في الدقيقة 36 بانهاء مثالي بعد هجمة منظمة، وعمر مرموش اضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49، وبعدها ابراهيم عادل احرز الهدف الثالث في الدقيقة 75 من هجمة مرتدة. عمر مرموش اضاف الهدف الرابع في الدقيقة 83، وحمزة عبد الكريم يختتم بقى الخماسية في الدقيقة 91. بالنتيجة دي منتخبنا بيرفع رصيده ل4 نقط من ماتشين، بينما بيظل بقى منتخب جنوب السودان بلا نقاط. ألف مبروك للمنتخب المصري، وبإذن الله نستمر في سلسلة يعني الأداء ده يعني والانتصارات. ابتسمتي قوي لما قلنا أن حمزة جاب جول. كنت قاعد امبارح مع ناس وكده بقول أن احتفال الناس بهدف حمزة عبد الكريم برغم ان هو الهدف الخامس كان خلاص المباراة محسومة، يعني خلاص وفي الدقيقة 91 الناس احتفلت بحمزة كأنه الجون الاول، يعني الناس انبسطت ان حمزة خلاص ده اول اهدافه مع المنتخب الوطني، والناس بقى نفسها في رحلة مختلفة عن رحلة محمد صلاح في الناحية التانية بقى، ناحية اسبانيا في نادي برشلونة مع مدرب برضو اسم كبير، فممكن يودي اللعيب في حتة تانية خالص بقيادته ليه يعني خلال الفترة اللي جاية. فكل التوفيق للمنتخب الوطني كله طبعا، ولحمزة عبد الكريم ابننا الشاب الجميل ان شاء الله يبتدي رحلة كده. عايشنا بقى الفيلم من اوله ان شاء الله، وكل ما الفيلم يطول كل ما احنا مبسوطين وبندعم، يعني ده حقيقي
1: احنا مبسوطين، دي اهم حاجة. داليا محي صباح الفل عليك.
2: صباح
1: يا
2: داليا الفل.
1: صبحي بقى وقول يا صبح.
2: في ايه؟
1: صبحي
2: ماسكه فين؟
1: ناكل عيش. ناكل عيش. صباح الفل. قولي لو حابه تسمعي اغنيه معينه اكيد هيا بنا نسمع اغنيه. حسن معاك تامر حسني، يلا
2: يلا بينا.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب6983 جنيه للبيع و6946 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6110 جنيه للبيع و6080 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب49496 جنيه. سعر الفضة عيار 999102 جنيه للبيع 98 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة. السفارة الامريكية جايبة لكم حفلة بوب اب يو اس اي واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا بيكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 اكتوبر 7 بالليل في نادي كسرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: شوف انا قررت قرار، انا هواجه التنمر بالتنمر. هتتنمر هتنمر، حاجه بقى فيك مش فيك، انا هتنمر وخلاص. خلاص ماشي. قول لاصحابك الكلمتين. فاهم صحابك الكلمتين دول؟
1: ماشي. صباح الفل اصلا،
0: حشو دعوه.
1: طيب شهر سبتمبر من الشهور اللي دايما بتبقى مكلفه عامه، شهر بيبقى فيه مصاريف، هو كل الشهور بيبقى فيها
0: بس سبتمبر بيتميز بحاجات كتيره قوي. انت بتخلص فتره وبتبدا فتره تانية فجاه، اللي هو انت الصيف والسفر والمش عارفه ايه والكلام ده كله، وهوب فجاه مدارس بقى ودراسه، ونرجع بقى نفوق للشغل تاني، وكفايه بقى يعني فاهم بقى مع البدايات بتزيد المصاريف.
1: صح. صح، لانه شهر برضو كمان بقى زي ما انت بتقولي كده، دخول المدارس واليونيفورم والشنط والسبلاي ليست والحدوته دي كلها. فبيقول لك بقى ما تقلقش لو كنت مزنوق في اخر الشهر والفلوس بتاثر معاك، لان ناس كتير زيك مهما كان مرتبك كبير لازم تيجي اخر الشهر وتبتدي تحسب حسابات ما كنتش بتحسبها في اوله، وتجمع كسور على بعض وتضرب ارقام في بعض عشان تعدي الشهر على خير. لكن احيانا القدر بيحضر لك مفاجآت حلوه، لو حصلت في اول الشهر مش بتحس بيها، لكن في اخر يوم في الشهر بتكون هدايا جميله عامه. يعني
0: زي ايه والنبي؟
1: اول حاجه ان الاتش ار يفاجئك مفاجاه مفروض متوقعه، بس احنا مستنيينها برضو، انه يقول لك ان المرتب نزل. تمام. لو ليك صاحب جدع
0: يفاجئني
1: من الناس اللي انت كنت جدع معاهم وقرر ان هو ايه يحس بال،
0: يفتكر حركه جدعانه من اللي انت عملته معاه يعني،
1: ويردها لك بالظبط كده
0: في ظرف،
1: في ظرف او على المحفظه او على
0: اي حاجه،
1: على الابلكيشن.
0: بقبل حاجات كتير
1: بالظبط. مهم قوي على فكره يا جماعه برضو، ان لما حد يبقى مستلف من حد فلوس وطولت وبتاع، لما يبقى عارف ان اللي قدامه عنده ظروف، عنده التزامات مثلا، داخل على ولاده، داخل على دراسه، داخل على شغل جديد او بيت جديد او جوازه او ايا كان ايه الشيء، لو هو متاخر عليه في فلوسه يحاول على الاقل يرد له جزء منها، بحيث ان هي تسند معاه اي حاجه. لان هو بيبقى في ناس بتبقى انت عارف، مش بتبقى عارف تفاصيل ظروفها، بس بتبقى عارف ان هي عارف داخل على حاجه،
0: حتى
1: جواز
0: لو
1: خطوبه اي ففي هيبقى هو داخل على مصاريف،
0: داخل على حاجه. طبيعي ان انت لو مستلف حاجه من حد تردها له في اقرب وقت ممكن، يعني احساس الدين ده يبقى اللي هو على طول كده بيزن عليك في دماغك، ما تبقاش اللي هو خلاص بقى نايم على المخده ومريح بالك
1: عليه.
0: يعني هو ما بيسالش، بس هو ممكن يكون واثق
1: في ناس بتفكر فيها كل يوم
0: بالظبط،
1: يعني هو سلفك بس بيفكر فيها كل يوم ومش عارف
0: الموضوع ايه. مأثر معاه جدا بس مش قايل لك مثلا، لان هو كان حابب ان هو يساعدك ومش عايز يحسسك ان انت جاي عليه قوي، ممكن يكون مستذوق معاك زياده. فخليك انت بقى قد المسؤوليه دي، ومش فلوس بس يا جماعه، اي حاجه انت مستلف اي حاجه من اي حد، خلصت الحاجه اللي انت بتعملها بيه ردها له على طول، وردها له في احسن حال، احسن حال ممكن. دي مهمه جدا جدا، مش معنى اللي هو خلاص انا اروح ارمي له الحاجه كده، اللي هو لا، يعني لازم كده، يعني دي تبقى كلمه شكر برضو غير مباشره، اتفضل الحاجه اهي زي الفل.
1: صح،
0: عربيتك اديتها لي رحت بيها مشوار، هفولها لك، خد اتفضل العربيه، فولها واغسلها يا سلام. لا كده تبقى انت يعني فاهم يعني ذوق قوي قوي قوي قوي. فهتبقى رجع له الحاجه في احسن حال ليها وشكرا وتمام. ان انت اصلا احنا بنقول لكم رجعوا الحاجه بس مش رجعوها بس، افتكروا ان انتوا في حد مستني الحاجه دي ومستذوق معاكم ان هو مش بيطلبها بس كده.
1: طيب في حاجات تانية بتقول لك بقى ان ممكن تساعدك في اخر شهر بتحس ان انت مزنوق فيه، مثلا ان انت لو عندك مصاريف معينه فحد يقرر من الناحيه التانية ان هي تتاجل، يعني مثلا مدرسه ممكن تقول لك هتدفع باقي المصاريف الاتوبيس مثلا هنأجله لك للترم التاني، عشان انتوا عندك مثلا كذا طفل في المدرسه، او ان انت بقى لنا سنين بنتعامل مع بعض فهنأجل لك حاجه او هنعمل لك شويه تسهيلات. في حد محترم صاحبك فييس يقول لك يا بقى لنا كتير ما اتجمعناش ولا اتلمينا مع بعض، ما تيجي ننزل واعزمكم على فهي في بعض الهدايا كده الواحد احيانا بتبقى هدايا، فاهمه؟
0: يعني محتاجين الصاحب الفايز ده في حياتنا عامه، يعني كل بني ادم محتاج صاحب فايز في حياته.
1: في احيانا بينزل بعض اللي تبقى نفسك في حاجه ومأجلها وبتاع، لما تيجي تنزل تشتريها فجاه تلاقي في عروض وخصومات
0: مثلا
1: فجاه،
0: مثلا تلاقي عليها اوفر مثلا، يعني انت مأجل مأجل مأجل وترجع تلاقيها اللي هو لا ده في كمان ديسكاونت عليها، ده في اوفر عليها ان انت تشتريها ومعاها حاجه كمان، فانت برضو كسبان.
1: صح.
0: حتى لو انت مش محتاج الحاجه الزياده شوف حد من صحابك واقسموا بقى الفلوس دي، بتبقى لذيذه قوي اللي هو مثلا انت وحد من صحابك ونقوا حاجتين
1: تخش
0: لو حاجه عرض. وحاجه عليها فري يعني، حلوه دي تبقى لذيذه.
1: تفضلنا برضو سهله،
0: انت فاهم ان انا بلاقي حد يعبرني
1: بس لا ما محدش بصوا حتى الناس ما بتشاركش في العروض
0: والله، حتى لو يا جماعه عرض يا جماعه اتفضلوا معايا تيجوا معانا
1: فاهمه، فبتلبسي العرض الواحد.
0: الدنيا مش احسن حاجه حتى اصحابي الدنيا مش احسن حاجه.
1: لا لا مفهوم كله ماشي بي
0: الحمد لله على كل شيء طبعا
1: الحمد لله. او بقى ممكن بما ان الجو اتغير
0: ما هي
1: فانت
0: بقى
1: قررت ايه بقى هي
0: سوري معلش كنت داخله معايا الجو اتغير فانت مش عارف تشتري
1: لا دي تعبانه معلش الجو اتغير فانت هتبتدي تنزل شويه جاكيتات خفيفه كده سلام بقى لو حطيت ايدك في اي جاكيت بقالك سنه ما لبستهاش ولقيت فيها 200 جنيه هتفرق برضه يعني
0: كلها مناديل يعني بتبقى مش هنضحك على بعض
1: مناديل ده حقيقي
0: كلها مناديل
1: صح والله
0: وممكن تلاقي كمامه والله
1: بيبقى عندي مشكله احيانا ان في مناديل منها بتبقى مستعمله
0: كل ما هي اكيد هتبقى
1: يعني
0: مستعملة.
1: كلها متكرمشه
0: حتى لو مش انت عمرك ما هتعرف دي مستعمله ولا لا هي بتبقى مكرمشه كرمشه اللي هو متحجره كده انت مش فاهم انت خايف تمسكها اصلا
1: طبعا فاهم قصدك بس في كرمشه عن كرمشه تفرق
0: انا ما ركزتش قوي
1: لا في واحده بتبقى متكوره كده
0: انت
1: فاهمه ان دي بتبقى انت حطيتيها في جيبك عشان ما كانش في مكان ترميها
0: بالظبط
1: بس هي مليانه من خيرات فاهمه
0: السنه اللي فاتت
1: السنه اللي فاتت متخيلي بقى يعني الناس كلها مثلا يقول لك استثمر مثلا اعمل مش عارف ايه لا
0: موضوع فاهمين قصدي يعني بلاش الكلام ده اصلا
1: بيحصل
0: خلينا احنا واقعيين انا ويوسف يا جماعه
1: والله فيعني عموما
0: ده بيحصل حقيقي
1: قولوا لنا ايه المفاجاه اللي ممكن على اخر الشهر كده مع المصاريف اللي بتدافع خلال اليومين دول كده تبقى انتم مستنيينها مثلا
0: مفاجاه حلوه لذيذه تبقوا مستنيين ان هي تحصل تعالوا نتمنى والله الواحد كده لما بيتفائل بالخير بيلاقي تعالوا نتمنى ايه اللي نفسكم كده تلاقوه
1: انت الشهاده اللي ب 400 جنيه هتفك ولا ها يعني في حد ممكن يبقى مستني جمعيه الشهر ده ممكن حد يبقى عنده
0: مثلا
1: مش عارف ايه عيد ميلاده فهيجي له هدايا مش عارف. في حاجات دايما بتبقى بتحصل انت بتحس ان انت بتتكئ انا في فتره وحشه جدا
0: فانا استاهل ان انا يعني استاهل
1: ان حد بيقول ان نفسي حد يعزمني على سفريه في اوروبا
0: ده لا انت مش عايز صاحب فايس انت عايز
1: سبونسر
0: انت عايز سبونسر ده كده بس لو بطلنا نحلم لموت احلموا يا ولاد احلموا كل اللي نفسكوا فيه نفسكوا في ايه تاني نفسك في ايه يوسف
1: في يا رب هقول لك حلم في يا رب تقول لك احنا كنت بشيل اللبس الصيفي وبطلع الشتوي بتاع زمان بقى ما بقناش
0: ايه
1: مش عارف اقول ازاي بقى الشتوي وراح بقى زمن اننا نلاقي الفلوس في الجيوب ولا حتى مناديل بقينا نلاقي دلوقتي اللي هو مسكنات وبتقول لك دي حياتنا بعد ال 30
0: صح ده حقيقي
1: صح والله
0: دواء فاضي يعني خلاص دواء فاضي اخدت في اخر حبايه ومش عارفه ترميها فين كنت في خلاص هتحطيها في جيبك
1: في حد بيقول والله انا لسه مطلع جاكيت امبارح لقيت فيه 5 دولار
0: حلو
1: ربنا يبارك فيك بالدولار دلوقتي
0: استنى بس ما ما تسيبه تاني كده حبه كمان يعني طلعه في مكانه تاني سيبه وشوف هيحصل ايه
1: في حد بيقول احنا عندنا بنقبض كل اسبوعين مساء الفل عليكم شنوده من استراليا
0: شنوده صباح الفل بنحبك وبنموت فيك كفايه
1: كل اسبوعين
0: كفايه
1: غريبه النظام ده
0: كفايه
1: صح
0: غريب بس لذيذ قوي
1: يعني انت يتقسم مرتبك على ممكن
0: المفروض انا عايزه حد يعمل انا عايزه حد يجي يقول لي اعمل ايه ياخد هو المرتب ويقول لي اعمل ايه ماشي انت ما بتقول لي اخر الشهر حضرتك نص الشهر ما بقاش اخر الشهر بقى نص الشهر
1: صح
0: فالموضوع خارج عن ال والله بحسد الناس بجد يعني ما شاء الله عليهم الناس اللي بتعرف تدبر وبتعرف فاهم تحط الحاجه في مكانها المبلغ ده في مكانه ايه اللي يستاهل ايه اللي ما يستاهلش امتى واصبر وبتاع وحوش ما شاء الله عليكم يا جماعه محتاجين شويه نصايح
1: والله دي فعلا حطلنا يا نهار ابيض حط الدواء كمان اللي هو المسكن ماشي الف سلام عليكي
0: هو
1: صباح الفل

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24766924.
2: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب يو اس اي وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا بيكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي كسرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
3: تشيه، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
4: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
3: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
4: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم BF0026B9927-06-2026.
2: صندوق التنميه الحضريه يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 راس.
8: تابعونا على

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اموت فيتش والله.
2: طيب صباح الفل يا جماعه، لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم في حلقه يوم الاربع من عيش صباحك فانا ويوسف.
1: شكرا شكرا على التذكير.
2: ماشي. طيب في حد بيقول لنا خطه في منتهى الذكاء، امبارح بنتكلم عن المديرين والنهارده بنتكلم عن القبض. برافو، تفكر يعني حد هيفرق معايا اسلام الكلام ده؟ فكرك
1: كلها رسائل خفيه وكل اللي يجي حلو ان شاء الله باذن الله. بس بنقول لكم كده مع بدايات بقى، احنا قلنا ان شهر سبتمبر دايما بيكون بدايات لمرحله جديده، بنخلص الصيف وبنخش بقى على بدايه دراسه، بدايه ان احنا نركز في شغلنا، بنبقى بنشتغل في الصيف وكل حاجه، بس بتبقى اللي هو خلاص بقى نركز في الشغل، اللي هو اللي عايز يبدا يرجع يلعب رياضه تاني او يهتم باي حاجه بقى في صحته يلا من اول سبتمبر مع البدايات الجديده. وبتلاقي بقى مع البدايات الجديده بيبقى في مصاريف زياده شويتين ثلاثه، فمع المصاريف دي ساعات بتلاقي اخبار لذيذه كده، مكافاه كده معديه، طلع يعني طلع الصيفي وتنزل الشتوي وتلاقي انه في حاجه في الجيب لذيذه جميله، حتى لو مبلغ بسيط كده بجد بيفرح كده، يشرح القلب كده، تحس ان الدنيا لسه بخير الحمد لله. حد كنت مثلا يعني مسلفه فلوس وناسي الموضوع ده خالص، وهو قرر ان هو ايه ده مرجع له الفلوس، ده انا جالي مبلغ ورجع له الفلوس. حد من صحابك كده فييس يقرر يقول لك تعالى ننزل نتعشى بره ولا نتغدى بره، انت وحشني يا راجل. يعني حاجات كده بسيطه صغيره ماديه جميله تحط الفرحه في قلوبنا.
2: حد مثلا في شهر 10، بس شهر 10 اعتقد بيبقى مش ناس كتير قوي بترجع في الوقت ده.
1: ترجع فين؟
2: ترجع مثلا لو هم عايشين بره يرجعوا، عشان اعتقد بتبقى على راس السنه وفي الاعياد اكتر.
1: على راس السنه وفي الاعياد
2: بيبقى حد راجع ويقول لك انا جبت لك معايا حاجه، تتحمس قوي
1: بالظبط،
2: تلاقيها دليت مفاتيح مثلا من البلد اللي هو كان فيها، فتحس
1: دليت ايه؟ ماجنت بتاع
2: انا عايز جاكيته.
1: ايوه ايوه عايز حاجه تنفع.
2: عايز جاكيته، يعني عايز حاجه،
1: اي حاجه عمليه. والله العظيم تصدق ان انا موضوع الهدايا ده دايما الناس تفكر في حاجه اللي هو شكلها كيوت، شكلها مش والله احلى هدية بالظبط، او براند معينه مش عارف ايه، او حاجه جماعه الحاجات البسيطه اللي استخداماتها يوميه دي والله بتبقى طبعاً احلى هديه في الدنيا.
2: طبعا
1: احلى هديه في الدنيا. حد يقول لك مثلا طب ما هو اكيد عنده الحاجه، يعني ما نجيبها له،
2: هات له
1: اسمع مني بس،
2: بيستخدمها كتير،
1: استخداماتها كتير، هات له حاجه والله هيتبسط بيها جدا.
2: طبعاً
1: جدا،
2: مش يعني في بعض الناس بتعمل اللي هو انا هجيب حاجه محدش هيفكر
1: فيها،
2: فكر فيها بس ممكن بتبقاش ملائمه كده، اللي هو يعني فاهم ان هي حلوه وكل حاجه بس مش عارف بيها حاجه. انا كنت لو جبت لي تيشيرت
1: تاني تيشيرت بقى عادي تيشيرت وجبه اكله
2: يعني،
1: والله عارف الحاجات نفكر بشكل عملي.
2: في مايكل بيقول انا اول ما قبض المرتب نزل لسه بقى راح اقول لمراتي ها النظام، بتقول قالت له انا حامل.
1: ألف مبروك
2: ألف مبروك يا مايكل،
1: ألف مبروك ألف مبروك.
2: هدية برضو
1: طبعا، ده أحلى هدية في الدنيا،
2: هدية
1: أحلى هدية في الدنيا، يجي برزق إن شاء الله.
2: فهذا بيقول أنا مرة بشتري محفظة جديدة وأنا برمي القديمة، قلت أبص فيها تاني لقيت 50 جنيه.
1: طبعا
2: والله ما رميتها واحتفظت بيها.
1: اوعى
2: تمام الحظ دي.
1: أنا بحبش أرمي محافظ أبدا، يعني بحطهم جنب بعض كده، وفي حاجات بسيب الحاجات اللي
2: بس انت المحافظ بتاعتك على فكره هتلاقيها يعني كلها الحمد لله يعني استعمال خفيف ما بتطلعش من الشنطه، ما هي فاهمه
1: تطلعش فعلا.
2: طبعا
1: صدق فعلا الموضوع ده بقى مؤخرا.
2: لا هي مش ما بتطلعش عشان انت بقى عندك اللي هو بتدفعي
1: بالتليفون
2: عشان ما فيش حاجه تتحط في المحفظه
1: ده كده كده. لا بس على فكره محافظ البنات غير محافظ الولاد خالص، محافظ البنات ان احنا بنعاملها معامله تانية.
2: ايه بقى؟
1: هتلاقي فيها صور، حاجات ذكريات، سوفونيرز كده، ورقه صغننه كده فاهم. ساعات بعض الاكسسوارات بنخاف تضيع بنقوم نقلع الحلق نحطها في المحفظه. لا بنستخدمها استخدامات
2: يعني ماشي،
1: كرنيهات، كروت، مش عارفه ايه حصاله
2: يعني، هاتي حاجه تشيلي فيها حاجتك
1: مش وانت في الشارع بقى بوك. واحنا اللي هو في الشارع بوك. ما هي المحفظه فيها بوك.
2: فين
1: فيها بوك صغنن كده بنستخدمه زي كل اللي استخدمه.
2: ماشي
1: بالظبط كده.
2: شفتي
1: شفتها؟
2: اه ماشي
1: شفتها. فلا احنا كبنات الموضوع عندنا مختلف. يعني انا عندي كل محفظه سايباها بذكرياتها فيها حاجات كده وكروت وكرميات قديمه وصور ومش عارفه ايه. لا خليها زي ما انت.
2: حلو جدا.
1: حلو افتكر الحقبه الزمنيه دي.
2: في حد بيقول انا نفسي يكون واحد صاحبي عنده دم يكون بيسمعكوا دلوقتي لانه مستلف مني مبلغ بقاله 3 شهور ونفسه يرجعه ونفسي يرجعه لي.
1: نقول اسمه
2: دلوقتي عشان يعني
1: مش لازم تقول تبرير. عشان بالزبط. عشان عشان الدنيا احنا عشان ده حقك.
2: ايوه
1: جماعه والله الموضوع ده بيبقى وحش.
2: أيوة.
1: وحش. وفي ناس بتتكسف وبتحرج ان هي تروح تطالب بحقوقها.
2: صح.
1: وبتبقى بتفكر 100 مره طب اخشها له ازاي؟ طب اقول له ايه؟ طب امتى؟ اول الشهر يكون اللي هو الدنيا تمام ولا في نص الشهر ولا اعمل ايه ولا ما اطلبش خالص؟ تبقى بجاحه مني ان انا اطالب بحقي مثلا. خايفه ابقى جاي عليه يكون لسه في ضائقه ماليه وانا بضغط عليه زياده فهسيبه براحته. فخلينا احنا بس اللي مستلفين الفلوس يكون بس في شويه حساسه كده.
2: الاستورك بدل ما سالش يبقى هو مش عايز. لا هو احيانا بيقول لك بدل ما انت ما رجعتهمش يبقى انت لسه
1: مزنوق. يبقى انت مش قادر يعني. فانت يعني بص بيلتمس لك العذر. ازاي
2: بيلتمس لك العذر؟ فانت محتاج ان انت برضو يعني تنجزه في القصه دي لان هو بيبقى محطوط في وقت ان هو ممكن يكون هو اللي مزنوق بس مكسوف. يقول لك خلاص بدام ظن مثلا ما عملتش كذا يبقى هي ممكن تبقى هي لسه في حين ان ظن خلاص عملت وجمعت وبتاع وهي عماله بتصرف
1: بتبعزق بقى.
2: بتقول لك لما يبقى عايز بقى يبقى يجي يقول بقى. بس
1: كويس انه ناسي. كويس انه ناسي. يلا
2: هترجع. انا بقولش ده هي مش هترجع بس اللي هو ايه انا هتلصق.
1: بالظبط.
2: ده كان مثل جوزافي الصراحه. بس انا متاكده فانا ممكن تعمل يعني بامانه يعني شخصيتها يعني.
1: عمري والله العظيم انا اصلا بكره ان انا اسيبك من الفلوس. بكره ان انا استلف حاجه من حد. بحس ان انا يعني قلقانه على الحاجه دي اكتر من حاجتي. واللي هو لا. ودايما انا بزن على الشخص اللي هو ممكن لو سمحت بس ارجع لك الحاجه. طب ممكن بليز تاخدي الحاجه. طب ممكن مش عارفه ايه.
2: ببقى اللي هو يحصل لها حاجه
1: ما اعرفش. مش يحصل لها حاجه. طبعا بخاف عليها اكتر من حاجتي بس في نفس الوقت بحس ان انا على في دين كده في حاجه تقيله على قلبي اللي هو انا عايزه ارجع الحاجه دي. يعني انا فكره ان انا بستلف الحاجه مضطره فبلاش بقى نتباجح بقى. فلا الموضوع المفروض ان انت تبقى مقدره اكتر من كده. صح.
2: في ناس تهديهم ببراندات وهم يستخسروا يدفعوا يروح يجيبوا لك اشياء وشتم شتيمه قويه جدا. دي صاحبتي اللي مره جابت لي سلسله عربه ويا ريتها اصلا نفعت تقفل على رقبتي كانت صغيره. داليا يعني هي
1: بدليها يا دل.
2: في حلول كتيره.
1: في حلول كتيره جدا. بس احنا بجد فكره انه فن اختيار الهدايا الموضوع ابسط من كده بكتير والله. يعني لما بنجيب حاجات عمليه استخدامات يوميه للشخص اللي هو اكيد عنده الحاجه دي بس انت ما تجيبها له زياده والله العظيم بتفرق معاه جامد وبتكون مفيده اكتر بكتير من حاجات تانية ممكن يبقى هو مش محتاجها. ممكن تبقى الحاجه غاليه جدا وهو مش هيستخدمها غير كل فين وفين لمجرد بس ان انت يعني ده مقامك في الهدايا. ما هو مش بالفلوس والله. يعني مش بسعر الهديه على قد ما احتياج الشخص ده للحاجه دي. فده بيكون ألذ بكتير والله.
2: صح.
1: ويعني لو شخص سالك ونضيف من جوه هيبقى مبسوط بالهديه دي ويقول لك شكرا وكل حاجه.
2: برضه صح.
1: غير كده ممكن يقول لك ايه الجرف اللي انت جايبه.
2: بالظبط كده. طيب احنا ان شاء الله خلال اللينكات اللي جايه هنستضيف ضيفه من ضيوف عيش صباحك وهي احدى الفنانات المشاركات في الاعمال اللي بتعرض علينا على واحده من المنصات الكبيره وهي مسلسل لعبه جهنم. صح كده؟
1: لعبه جهنم.
2: يلا الفنانه رندا ابراهيم هتكون ضيفه عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في حلقه يوم الاربعاء. استنوها هنطلع نسمع اغنيه ونرجع نكمل معاكم تاني.
1: رشدي بيقول لي في ايه على الصبح مين واخد منكم فلوس؟
2: صباح الفل يا رشدي. هو في احنا حالتنا حاجه عشان حد ياخدها؟ صباح الفل.
1: صباح الفل.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله الساعه لحد الساعه 10. وزي ما كنا بنقول لحضراتكم ان احنا نستضيف ضيفه من ضيوف عيش صباحك ويا الفنانه رندا ابراهيم. صباح الفل والجمال على حضرتك.
4: صباح الفل.
3: اخبار حضرتك ايه؟
4: ازيك يا يوسف؟
5: رندا انت منورانا حقيقي،
4: وانت كمان امرايا. صباح
5: حبيبتي
4: الفل
5: ربنا يخليكي. اخبارك ايه؟
4: الحمد لله
5: كله تمام.
4: تمام.
5: ينفع اللي انت عاملاه فينا ده يا رندا؟ ينفع النكد ده كله؟ يعني اللي يشوفك كده يعني رندا مبتسمة جدا وهادية وجميلة وكده، طبعا ده عكس الشخصية الحقيقية لسه هنتكلم قدام. بس يعني شفناك طبعا في لعبة جهنم مع النجم محمد فراج، كنت قايمة بدور يعني صعب قوي قوي قوي، أثرتي فينا كلنا. فأنا عايزة أعرف أنت أول ما تعرض عليكي الدور، هل اطلعتي على القصة الحقيقية؟ هل حبيتي تعرفي الست الحقيقية؟ حضرتي ازاي للدور زي ده؟
4: لا بصي، انا ما عرفتش القصة يعني الست الحقيقية او الشخصيات الحقيقية. كل اللي عرفته ان القصة دي كان بيرويها استاذ سامح سند في القصة الكاملة، وهي اسمها الدارك ويب. يعني اول ما خدت الورق، يعني هو عجبني اصلا الورق قبل ما اعرف كمان انها قصة حقيقية او مش كده. هو كان في تنوين القصة الكاملة هتتعمل مسلسل
5: بالزبط.
4: فكنت بسعى ان انا يعني كنت بتمنى كده جوايا سبحان الله ان انا اشتغل في قصة كاملة. كان استاذ مجدي الهواري كان بيعمل مسابقة حتى للوجوه الجديدة، وانا اعتبر مش وجوه جديدة قوي يعني، عشان يعني مش وجوه جديدة يعني،
5: بس حابة ان انت تشارك،
4: حابة ان انا اشارك فيها. ف يعني عرفت وبتاع، كلمت صديقي احمد اسماعيل اللي هو الكاسند وبتاع، وكلمته قلت له لو في فرصه ان انا ابقى موجوده، وخصوصا استاذ اسلام خيري اللي هيخرج. انا اشتغلت معاه في قهوه المحطه واشتغلت معاه اعمال كتيره، وهو حد محترم جدا وليه افضل عليا بصراحه. فقلت له قول له بس رندا، انا قال لي رندا باذن الله، انت عارفه يعني الكلمه بتاعت ان شاء الله،
5: ان شاء الله وهنشوفه
4: وبتاع. تمام يا استاذه، مع السلامه استاذ، السلام عليكم. على السلامه. خلصت. فوجئت ان بيكلمني استاذ اسلام عايزك. تمام. رحت بقى على المكتب، قابلت رحت مضيت على طول يعني في شركه استاذ مجدي الهواري. خدت بقى بعتوا لي السكريبت، بيبعتوه بي دي اف، بدات افرغ المشاهد. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه المشاهد الجامده دي؟ يعني عارفه بقرا بين القوسين التفاصيل بقى دي بتفتح لك الشخصيه. ومن هنا بقى بدات اعمل سيرش على
5: القصه بقى الحقيقيه نفسها.
4: سمعت اجزاء يعني سمعتها والحدوته تاثرت جدا. بس اللي فادني يعني الحوار حلو قوي، لان برضو في الاضافه بتاعت استاذه نجلاء الحديني غير الموضوع. يعني قد ايه كتبت الاسلوب بتاع الحوار، قد ايه مأساة الام تحسيها. كلام يوجع على الورق. التفاصيل بقى هي بتاعت الممثل، هي دي بقى اللي فرقت، والإحساس هو اللي فرق في نجاح الشخصية. والموضوع شد الناس أكتر عشان هو واقعي أكتر.
5: طبعا.
4: لسه كنا بنتكلم حتى أستاذة كاملة أبو ذكري كانت كاتبة بوست امبارح إن إحنا فعلا ال الدراما الكتير قوي اللي فيها عنف وبلطجة وبتاع بتأثر على الجمهور، ممكن تبقى ليها جانب سلبي وجانب إيجابي.
5: جانب الإيجابي إن توعية إن إحنا
4: بصي يعني هو الجانب يعني القصص الكاملة أو العنف أو سفاح الجيزة أو سفاح المسلسل، بقالنا باقي دلوقتي على مستوى الدراما بنقدم الحاجات الواقعية.
5: صح.
4: معنى كده إن الدراما مش هي اللي بتعلم المجتمع، ده بالعكس، ده هي بتاخد
5: الدراما من المجتمع، بتاخد من الواقع.
4: إحنا يعني سفاح الجيزة القصة كاملة كل مجموعة القصة كاملة سواء حتى بني مزار اللي تعرضت اللي لسه أول امبارح وتذكر دي قصة حقيقي. ده بالعكس ده الدراما خففت عن الواقع المؤلم
5: صح
4: يعني احنا خففنا يعني بني مزار تحديدا ده الواقع بتاعها مؤلم جدا تخيلي 11 أسرة يعني 11 فرد يموتوا في بلد
5: لا كارثة طبعا
4: كارثة
5: طبعا
4: وما يتعرفش كمان يعني فالدراما لما تيجي أي جريمة واقعية حتى السنة اللي فاتت لما اشتغلت في نرجس اللي هي كان مع سميها بنت إبليس
5: بنت إبليس
4: يعني كانت قصة
5: قصتها الحقيقية
4: قصة الحقيقية
5: معروفة ببنت
4: عزيزة إبليس. بنت إبليس
5: عزيزة بنت إبليس
4: فعزيزة الشخصية دي لما تعملت برضو المسلسل الواقع أصعب
5: بكتير
4: والمأساة أصعب
5: والناس بتشتكي اللي هو انتوا ليه يا جماعة بتعملوا فينا كده ما هو ده الواقع يا جماعة
4: بالعكس يعني مش الدراما اللي هتعلم الإجرام مش الدراما اللي هتعلم بالعكس أنا لما بناخد مسلسلات واقعية بتيجي حضرتك تضيفيها يعني تعرضيها للناس دي ليها جانبين جانب وعظ زي الدين بالظبط زي لما بتيجي توعزي حد بالدين بس انت بتوعزي بالرسائل بالصوره والموضوع ده المفترض يعني الحاجه الثانيه مع الاختلاف طبعا الدين حاجه والفن أكيد حاجه أكيد طبعا مع الاختلاف عشان ما حدش بس يعني يقول لك
5: لازم
4: في ده
5: نوضح
4: لا خالص بس هو قصدي الرساله يعني انك انت توعزي كويس الحاجه الثانيه ان الفن بيبقى تفريغ للشحنات الشحنات العدائية النفسية احنا صح. بناخد حاجة اسمها كنا في الدراما التطهير النفس يعني لما تيجي كده تتكلمي عارفة حد بيجي على المسرح يتكلم معاكي انت عايزة منفعل يعني جواكي شحنات شحنات انك انت متضايقة بسبب غلاء اسعار معرفش ايه ضغوط في البيت ضغوط تيجي على الستيج تلاقي حد بيتكلم زي استاذ عادل امام كده لما كان بيتكلم ايام الزعيم حد بيتكلم يعني خلاص انت قلت اللي انا عايز الشحنه اللي جواه
5: بتطلعي الشحنه اللي جواه فعلا
4: تطلعي سعيده ايه ده ده حصل ده قال اللي انا عايز اقوله فهو من هنا بتيجي الدراما اللي بتخدم الشحنات النفسيه فبتعالجي نفسيا احنا عندنا في علم النفس انك انت الدراما ممكن تعالج نفسيا
5: ده حقيقي في يعني علاج عن طريق الدراما
4: عن طريق الدراما فهي المساله انا بشوف ان الحاجات الواقعيه اللي بتتعمل دلوقتي دي عشان تقول لك برضو ان في جريمه والعقاب اللي حصل كذا اتعدم اللي ما اعرفش ايه حصل كذا فمش كلها
3: فيها جزء توعوي برضو للمجتمع
4: ما هي بتوعي خصوصا حتى الدارك ويب القصه بتاعت لعبه جهنم دي دارك ويب بتوعي اي ام ان صور اللي قلت صور الجريمه اختلفت انك دلوقتي التكنولوجيا وال
5: بالظبط يعني الاجهزه دي لا ممكن تكون بتسبب خطر رهيب على اولادنا فكره ان احنا مش ممكن يبقى قاعد في البيت قدام عيني
4: وعامل نصيبه
5: بالظبط
4: يعني وعمل جريمه وعمل كارثه فالتكنولوجيا خلي بالكم منها يعني وكمان هقول لك على حاجه ده احنا داخلين على الاي اي
5: داخلين احنا جوه الايه
4: لا بس لا احنا لسه في البدايه مصر يعني احنا لسه في البدايه
3: عكس كده حصل تطورات يعني
4: انا قصدي كده ان انا فجاه اجيب يوسف واجيب واعمل بيهم فيلم واعمل بيهم حاجات
5: ويتصدق
4: تمام بالظبط كده ويا ريت فيلم عادي ده انا ممكن اعمل
5: مسلسل لا ما انا خلاص بقى كل واحد واختياراته
4: ادي كيف فهمتي ممكن اعمل بيهم كارثه ممكن استغلك ان انا يعني اعمل بيك جريمه وانت ولا وبشكلك وبصورتك
3: وبصوتي
4: وبصوتك وانت اللي عامل القاتل وانت اللي ولبسك فيها يعني فانت داخله على حاجه البرمجه دي لازم احنا نبقى منتبهين ليها وكل اللي احنا داخلين عليه صعب يعني لو انت مش مذاكره صح يعني مش عارفه فهي التوعيه بتيجي منين اسرع يا اما يعني عن طريق الصوت والصوره دي اسرع حاجه او يعني لو احنا بنتكلم الناس سمعتك وشافتك وصلت لهم الرساله على طول
5: اكيد
4: فهو ده اللي مقصود من الدراما مش ان انا اطلع مجرم او بلطجي طبعا لما باخد الدراما في التوجيه ده زي افلام بعينها او ممثلين بعينها بتتوجه انها تعمل ده من خيال وحي خيال المؤلف دي بقى بتنسق فعلا لانك انت بتوصلي للمجتمع اقولك الفئه العمريه اللي بتتاثر كمان اكتر ايه الفئه السن المراهقه لان دايما المرحله العمريه دي من 12 ل 19 سنه
5: مثلا
4: ده المرحله دي تحديدا بتدور دايما على القدوه
5: اكيد
4: فلقيت سين من الناس بيقدم مهرجانات وبتاع وهو شايفه هياخده قدوة.
5: صح.
4: حد بيقدم سيوف وبلطجة وده هياخده قدوة. فبيتأثر بيه. هو المرحلة العمرية دي. فلما بتخاطب انت المرحلة العمرية دي فلازم تخاطبهم صح. انما مش الله.
3: طيب رجوعا للعبة جهنم حضرتك في مشاهد كتير كانت صعبة. لو تحكينا على اصعب مشهد واجه حضرتك في المسلسل. تحضيره كان عامل ازاي وكواليس؟
4: المشهد الصعب قوي اللي هو السيكونس كامل بتاع الولد الجنازة يعني. اللي هو ده السيكونس كله تتابع يعني. كان بدأ بان احنا بنصرخ في نزول الجثة يعني. بدأت انا الانهيار فعلا وخلاص وصلت مرحلة الصريخ والعويل على ابني وشفت الصورة يعني. العناصر كلها كانت قدامك حقيقية يعني من قوات امن حقيقية هما اللي بيشتغلوا معانا.
5: قوات امن حقيقيه
4: هم رفض دلوقتي في تصريح لازم يبقى قوات امن. أوكي. مش بتلبسيهم فهم بيتعاملوا معاكي بتلقائيه وبطبيعتهم
5: بيشتغلوا بيقوموا بشغلهم في الدراما
4: فانت عادي. فانا حاسه ان انا في فعلا لان دلوقتي ممنوع اي حد يلبس يونيفورم الامن يعني.
5: مفهوم.
4: فكان هم قوات امن حقيقيين فانا كنت بشد ويعني الجذب والشد ده كان حقيقي. النزول الشارع والعربية الاسعاف والواقع كل ده كان
5: استاذ
4: اسلام مأهلك انك انت في موقف حقيقي. فطلعت المشاعر بجانب الدراما ده يعني هي كاتبه حوار عالي جدا اي ام تحسه يعني خصوصا ان انا كمان ام في احساسك
5: الذاكرة
4: الانفعالية طبعا خدمني اكتر.
5: أكيد.
4: حاولت ان انا احسها اكتر بس مش برضو مش شخصية رندا شخصية الام اللي حصل مع ابنها كده يعني اصلي في ممكن تاخديها انت في قصة الصوت واللطم
5: بالضبط. كنت هقولك ان رد الفعل ممكن يبقى مختلف من شخص لشخص.
4: انا حسيت ان هي الوجع هيبقى داخلي اكتر هيأثر اكتر من انك انت تاخدي يعني
3: فتكون مصدومة والصدمة تكون داخلية
4: بالضبط لان الحادثة اقوى بالزبط. يعني لما تعرفي التفاصيل بتاعتها الحادثة كانت اقوى. انا يعني لما جينا صور بقى المشهد اللي بعده على طول صورت الجثة يعني ما صورتش اللي هو شفتي شايفة الترابيزة اللي احنا يعني قاعدين عليها دي كده فهم كانوا جايبين اكسسوار متقطع وكلى وحاجات وبتاع وحاطين دم كتير والغرفة كلها فيها دم فانت يعني
5: خلاص غصب عنك
4: تشوفي المنظر تتقبضي. فانا لما شفته بقيت اتخيله بقى لما بنعمل ضيقات بقيت اتخيل ان في حد عمل كده فبدخل
5: شايفة المشهد
4: شايفة
5: كله
4: المشهد
5: بيتعامل ازاي كل
4: كده.
5: الكلام ده
4: فبيحصل الانفعالة دي أكيد. بس يعني والحمد لله يعني الدنيا
5: لا امتعتينا وابهرتينا والله احنا لسه نفضل مكملين معاكم لسه الفنانة رندا ابراهيم منورانا ومشرفانا هنا في عيش صباحك. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل على طول وما نرجع بقى عايزين نتكلم على الفنان محمد فروق طبعا فعشان عدي الموضوع ده كده يلا بينا

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
2: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة. السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب USA وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي جزيرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
6: اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.
7: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.
8: لسه مكملين معاكم، لسه الفنانة رندا إبراهيم منورانا هنا في الاستوديو، بنتكلم عن دورها الرائع في لعبة جهنم. وما ينفعش ما نتكلمش بقى على محمد فراج والعظمة اللي كان عاملها، وفراج عامل ازاي في الكواليس عامة.
9: وفيجو حد جميل جدا ومحترم جدا وفنان، يعني عايز اقولك كاريزمته حاضرة. وأنا يعني ما تعاملتش معاه كتير، مش هكذب عليك، يعني هو تعاملنا معاه في حدود الشخصية اللي أنا بعملها والتمثيل. هو كان أنا ما زلت بقول هو ممثلين ماشي على مدرسة ومنهج أحمد زكي. يعني لو احنا قلنا أن الفنان يعني هو نجم، وبس هو يعني محمد فرج
8: أكيد
9: زي ما في الله يرحمه أحمد زكي، في نور الشريف، يعني هو خلاص هو بيعمل الاسم بتاعه اللي هو بعد كده
10: مدرسة خاصة
9: بي. صح. بس ما يمنعش ان انت بتاخدي منهج في التمثيل زي ما احنا كنا بناخد منهج من زمان، اول بدأ سانسلافسكي وما عرفش ايه شخصيات
10: ايه وكتبه مرجع،
9: يعني مرجع مدرسة. كل احنا عندنا مدارس كتير للتمثيل، فهو واخد المدرسة دي. مدرسة التقمص. صح. مدرسة الشخصية، ان انا اخد الشخصية وعيشها من الاول،
8: اعيش الشخصية بس كلها بالزبط.
9: من ايوه في حياته بقى لحد ما يخرج، يعني طبعا بتاخد وقت. بصي لانها بتبقى على الضغط النفسي والعصبي
8: طبعا،
9: يعني انا برضو انا بحب المدرسة دي. ليه؟ لانك انت بتاخدي الموضوع من اوله لاخره. انا عايشه انا الست الغلبانه بالظبط، انا
8: عايشه بجد وبتحسي بكل حاجه،
9: بس بوجعها باحساسها، بيبقى ضغط نفسي وعصبي. يعني انا افتكر المشهد اللي بتقولي عليه، انا نزلت حتى كانت معانا منذر الطفل الجميل ده، مامته كمان معانا، قلت لها قلبي وجعني، انا حاسه ان انا فعلا يعني عارفه قلبك بيتنفض وجسمك بيتنفض وضغط عيني وضغط عينك من العياط والبتاع، فبتحسي انك انت عايزه تترمي، يعني ترتاحي شويه ساعتين ثلاثه لحد ما تقومي. فهو ده الممثل، ده الممثل. هتلاقي اي ممثل بيعمل يعني بيعيش المدرسة دي بيبقى عنده ضغط نفسي وعصبي لانه جاي على نفسه. كان فيجو كده بيلبس الشخصية. خلاص انت بتتعاملي مع شخصية علاء،
8: مع الشخصية
9: بتتعاملي مع شخصية فرخة. كان في بدون ذكر هو كاركتراته بيدرسها بيلبسها من برة ومن جوه. فدي بقى المدرسة اللي بتيجي،
10: وده اكيد اللي موصله،
9: وده اللي بيوصله. ده اللي بيوصلك
10: اكيد معنا. اكيد. طيب حضرتك في مشاهد كتير جدا في مسلسلات كتير ممكن تكوني لجأتي لفكرة البوكة عامة، واحنا سمعنا ان حضرتك بترفضي وضع دموع صناعية في المكياج، هل الكلام ده حقيقي ولا؟
9: والله بصي ايه يعني عايزة اقولك بس ملحوظة عشان الناس تبقى فاهمة، مش كل المصريين بياخدوا القطرة دي. احيانا بتبقى انت دموعك يعني بتعيطي بجد، معظمهم يعني زمايلي بيعيطوا بجد واحساسهم بجد، بس بتيجي في لحظات بتستعيني اقولك ليه القطره، لان احنا بنقلب الزوايا يعني بتيجي بتاخدي لونج فانت بتعيطي في اللونج
8: صح،
9: بتيجي تاخدي الضيقات احيانا بيبقى تيك 1 تيك 2 تيك يعني بنعيد شوت.
8: يعني المشهد الشوك اللي الناس قاعده بتتفرج عليه ده ما تعملش مره واحده
9: بالظبط،
8: اتعمل كذا مره ممكن. فانا الضيقات اللي نزلت دي مش هتفضل قاعده معايا
9: بالظبط اديكي فهمت. فبيبقى بيستعار يعني بنستعين بدوت يعني التفصيله بس عشان الناس ما تفهمش ايه. الجمهور اوقات يقولك دول حاطين، لا المساله مش كده، ده هم بيعيطوا. اي ممثل لازم يبقى عشان يوصل احساسه هتلاقيه بيعيط بجد،
8: ومش شرط راجل او ست. كمان العياط يكون حاجه اساسيه
9: بالزبط.
8: يعني ممكن اتاثر بالشخص احساسه
9: بالظبط، عينيه هتلاقيه بيدمع. بس احيانا بتبقى انت عايز القطره دي لما يبقى في المشاهد فيها يعني ايه دموع. انا ممكن وانا قاعده معاك دلوقتي ممكن عينيه بتدمع يعني نتيجه تعبانه او فانت او بالعكس
10: تبقى عايز تقدر تستحضر الدمع. ليها كذا مدارس اللي
9: ليها
10: كذا يعني.
9: بالظبط بالظبط ممكن ليها كذا حاجه تستحضرها. في بيوسعوا عينيهم، انا عيالي بيلعبوا اللعبه دي يقعدوا عارفه فاتحين عينيهم قوي كده فالدموع تنزل. في
10: ما بيبربش يعني
9: ما بيبربش. في يقول لي في ناس تانية بتستحضر ان هو تسمع ميوزيكال او اغاني
8: تأثر
9: انا دي تاثر على المشاعر.
10: ممكن يفتكر موقف معين
9: وفي ذكرى الفعليه موقف مؤلم وانا بستخدم بقى الموقف المؤلم ده لما بيحصل عشان يعني لو انا مش عايزه اعيط دلوقتي حالا بقعد استرجع الذكاء الانفعالي عشان اوصل لنقطه الدموع دي. او اسمع اغنيه حزينه قوي لدرجه بس هي ميوزيكال حزينه فابتدي برضو استرجع موقف عشان الدموع تنزل. لو انا مش عايشه او الحاله ما تستدعيش قوي ده احيانا بتيجي مشهد يقول لك انا عايزك تعيط. طب انا عيط ازاي ما انت
8: بالزبط.
9: هتضربني هتعيطني ازاي يعني مش المأساة الكبيره بتاعت الام هنا. في مشاهد تانيه بتبقى حد لطشك بالقلم فعايز يشوف الدمع او الدموع دمعتي
8: دمعتي في الحق. طيب رندا احنا شفناكي في الدراما المؤثرة جدا وشفناكي في الكوميدي كمان
9: الحمد لله.
8: انت بتفضلي ايه فيهم؟
9: انا بحب الكوميدي طبعا، مفيش حد بيحبش الكوميدي يعني الا ما يبقى مسلسل لايت كده زي المسلسل بتاع استاذ محمد سلم اللي هو كارثة طبيعيه. طبعا اللي بيبقى حاجه لذيذه قاعده كده عارفه برضه ما بيبقاش بقى ضغط عصبي ونفسي وبدا انت بتطلعي مبسوطه وبتبقي سعيده وكل ما انت ماشيه حتى لو انت سايقه بتفتكري الافيه وتقعدي تضحكي عليه. لا طبعا اي حد بيحب الدراما الكوميدي يعني الكوميدي يعني برضو عندك مسلسل كنت بحبه قوي اللي هو كان كوميدي كان موضوع عائلي برضو او نانيس في الكبير تحس انك انت حاجه لايت كده بتبقي مش مكتئبه او دراما بتبقى مكتئبه وتقيله ويبقى مودك عندك اكتئاب وتروحي تبقي انت لسه ما خرجتيش بره الحاله دي. لا طبعا الكوميديا
8: اظرف بالنسبه لك
9: طبعا أكيد. بس طبعا مش كوميديا برضو الفرس. انا مش كوميديا انا كوميديا بحب الكوميديا الموقف اللي هو بيحصل فيها
8: دي اللي ألذ بكتير
9: بالظبط كده
8: دي اللي ألذ فيها. طيب رندا ايه الدور اللي انت تتمني انه يتعرض عليكي، حاجه نفسك ان انت تقومي بيها سواء حاجة توعية لقضية معينة سواء مثلا نفسك تعملي شخصية حد معين حد معروف تعملي قصة حياتها تقومي بالشخصية دي نفسها، دور من الأدوار اللي انت نفسك تعمليه؟
9: بس أنا يعني طبعا أنا متأثرة بالنجمة عبلة كامل بحبها
8: طبعا
9: ومتأثرة طبعا بالجيل القديم كله يعني عندي من سعاد حسني كلهم يعني عندي يعني فاهمة. انا بحب الانماط اللي انا بشتغل بيها سواء يعني هي لان هي دي فعلا اللي بتوصل للناس الانماط اللي هي الكاركترات اللي موجوده في مجتمعنا الشغاله ماشي الممرضه بحبها بس بحب يبقى لها خط دراما بمعنى انها تاثر. يعني هقول لك انجح اعمال سيد الشاشه العربيه كان افواه وارانب يعني
8: طبعًا.
9: من انجح اعمالها عندك ليلة القبض على فاطمة، عندك يعني لها أعمال كتير، الحرام، كلها كاركترات بعيدة عن شخصيتها للست الأرستقراطية اللي هي عملتها في نهر الحب والحاجات الرومانسية. ليه وصلت للناس؟ لأنها منهم، فثابت عليها ما هو بصمة، بس ليها خط درامي، ليها تأثير. عندك فيلم أحلام هند وكاميليا كان بتاع نجلاء فتحي واحمد زكي بالظبط كده، وعايده رياض. فالفيلم كان بصي شخصيتها لما عملت الكاركتر دوت كان ناجح جدا. الكاركترات دي اللي بتوصل للناس، لان انت عندك نسبه 90% من الشعب المصري طبقه متوسطه على طبقه تحت خط الفقر، فهم دول اللي بتخاطبيهم، مش بتخاطبي بقى الفئه العامه. هم هنقول نسبه 10%
11: انت تحبي الشخصيه القريبه من
9: الناس بس يبقى لها خط درامي تاثر، يعني تبقى بتوصلي لهم قضيه او مجتمع. يعني زي اقول لك اعمال سناء جميل،
11: طبعا
9: يعني الرايه البيضاء ده مسلسل اجتماعي، وبصي مكتوب كان الله يرحمه اسامه انور عكاشه الكاتب الكبير. بص الموضوع كان شادد الناس ازاي،
11: انت بتتكلمي برضو في
9: مرحله الكتاب مختلفة. احنا محتاجين دراما اجتماعيه وعندها قضايا، ده اللي يعني عايزه اقول لك. المشكله الورق، الكتاب الكتاب لازم يكتبوا، يعني عندنا كتاب حلوين قوي قوي وشاطرين قوي وجيل طالع موهوب يعني،
11: بس انا حاسه ان الموضوع ده ابتدى يتحسن
9: يعني. بصي في، انا بقول لك ليه، في كتاب حلوين قوي وفي كتاب عمالقه، يعني عندك استاذ عبد الرحيم كمال، حد يعني نفس الاستاذ اسامه انور يعني أكيد. ده يكتب. بصي عندك كتاب وعندك كتير جدا، وعندك دكتور احمد فياض، وعندك انا مش عايزه انسى حد، بس عندك كتاب مهمين
11: اكيد.
9: المواضيع بس عايزه يعني تتوجه للدراما الاجتماعيه عشان الناس محتاجة ده.
11: صح.
10: طيب عايزين نعرف أعمال حضرتك اللي جاية، اللي حضرتك مشاركة فيها، لو في حاجة نقدر نتكلم عليها، حاجة تصورت، حاجة إن شاء الله تنزل قريب، في كلام على حاجة جديدة، بس مش شرط يعني نقول على حاجة لسه حضرتك ما مضيتيش فيها عشان في حاجات بتنزل، فاحنا يعني إن شاء الله ربنا يوفق حضرتك والله ويكرمك. فعايزين نعرف من حضرتك لو في اي اعمال قريب ان شاء الله هتشاركي فيها.
9: هو حاليا بشارك في فيلم روائي قصير هيتعرض يوم 25/1 بيتكلم عن الهجره الشرعيه. وعلى قوه مسلسل في الاوف سيزون، يعني لسه متوقفين مش عارفه
10: نتكلم عن الهجره الشرعيه ولا الهجره الغير شرعيه.
9: الهجره غير شرعيه. سوري معلش، الهجره غير شرعيه. عندنا مسلسل اسمه قتل اختياري، ده كان في الاوف سيزون بس متوقفين، هنستأنف قريب ان شاء الله التصوير او هنشوف الدنيا هتبقى عامله لسه ايه. ده اخراج استاذ محمد بكير بيكون جميل، بس ومترشحه ان شاء الله في حاجات في رمضان
10: باذن الله. كل التوفيق لحضرتك باذن الله
11: ان شاء الله. الفنانه رندا ابراهيم انت نورتينا وشرفتينا، وحابين تنورينا تاني اكيد باذن الله.
9: الله يخليك،
11: ميرسي
10: ميرسي جدا لحضرتك
9: جدا.
10: طيب للاسف وقت حلقتنا خلص، ولكن زي ما انتم عارفين ان كلامنا ما بيخلصش، عشان احنا موجودين معاكم كل يوم من الحد الخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فن امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ودقايق وملك شديد هتكون موجوده معاكم في برنامجها الثلاث كروت،
11: واحنا نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم بناء على دعوات من رئيس الجمهورية.
3: وزير الخارجية يعقد اجتماعا بقيادة الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والإماراتي التطورات الإقليمية في المنطقة.
3: وزير الري يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
2: العشرات من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك.
3: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه سواحل مدينة غزة وشمالي ووسط القطاع.
2: وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 384 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.
3: وزير الرياضة يبحث مع اللجنة الأولمبية المصرية الاستعدادات لأولمبياد الشباب بسنغال 2026 ودورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.
2: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعلم.

0: دلوقتي جيم معاكم مع الثلاث كروت مع الملك شديد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: طيب يا صباح الفل والجمال واللذاذة والحلاوة على مستمعيني الجامدين الجمال الصحيين الفايقين، يا رب تكونوا صحصحين ومفوقين. حلقة جديدة النهاردة من الثلاث كروت معاكم ملك شديد، ودايما بكون معاكم كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح علشان نلعب بالثلاث كروت بتوعنا، الكارت الأخضر والكارت الأحمر وكارت التفاوض. كمان خلال الساعة دي تقدروا تبعتولي على 015-595-1006 ده رقم الواتساب، ونجوم اف ام 100.6 دي صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الأرضي 38-35-022. نبهت عليكم كده من الاول ان انتم محتاجين تكونوا مصحصحين ومفوقين معايا في حلقه النهارده كده، لان هي حلقه صراحه شويه. احنا النهارده هنلعب مع بعض لعبه حصل ولا ما حصلش، ولازم تكونوا بتعترفوا قوي بالحاجه دي لو انتم بتعملوها او ما بتعملوهاش عادي جدا، ولكن انا بتقييمي المتواضع ممكن يكون في ناس كتير قوي بتعمل حاجه زي دي، ولكن هنشوف لان كلنا مختلفين دايما هنا في الثلاث كروت، وفي ناس كتير قوي بتطلع باراء مختلفه عن الاتجاه مثلا اللي احنا ماشيين فيه، وده طبيعي جدا. واعتقد كمان في ناس كتير قوي ممكن تكون مثلا بعد ما تسمع الحلقه او في خلال الحلقه واحنا بنتكلم كده تحس انه صدقي اه والله العظيم ده انا بعمل كده، يعني كنت يعني مش مركز قوي في الموضوع ده بس ركزت فيه، او حاسس ان انا اه لا في حاجات كتير قوي ممكن اكون عملت فيها حاجه زي دي. فاحنا النهارده هنلعب لعبه حصل ولا ما حصلش، بقول لكم اهو من اول الحلقه، وفوقوا بقى وصحصحوا معايا، اسمعوا اسمعوا كده. طبيعي جدا يا جماعه ان احنا طول حياتنا بيكون عندنا مشاكل، ممكن تكون خناقات مع ناس، سوء تفاهم، تحس ان انت مثلا متضايق من حد، واخد على خاطرك من حد، في حاجه كسرتك كده، في حاجه ضايقتك، في حاجه جت على كرامتك، في حاجه ما اتبسطتش قوي وانت وهي بتحصل فيك، غلط اتعامل معك. كتير قوي بيحصل مننا كده، على حسب بقى طبعا احساسنا وعلى حسب الموضوع نفسه بيخلينا نحس بايه. يعني في حاجه مثلا ممكن تخليك تحس ان انت مقهور، تخليك ان انت تحس ان انت اتكسرت، وحاجات تانية بتحس ان انت اه زعلت، مش قوي بس عادي، يعني زعلت على حسب بقى الموقف نفسه. اوقات كتير بقى قوي بيحصل معانا العكس، يعني اوقات كتير قوي الناس بتزعلنا، الناس بتضايقنا، واوقات تانية بتحس انه اللي حصل معاك ده او الغلط اللي حصل معاك ده لقيت نفسك انت كمان بتعمله وانت مش حاسس. فهو ده بقى اللي انا عايزه اوصله، ان في حاجات كتير قوي بتضايقنا من ناس معينه، من شخصيات معينه، وبعد كده بنلاقي نفسنا ان احنا كمان بنعمل نفس الغلط ده. مش بدافع ان انت بتغيظه او متغاظ منه او بتنتقم منه او واحده بواحده، لا، هي غلطه، زي ما هو عمل الغلطه دي معاك انت كمان لقيت نفسك بتعمل نفس الغلطه دي، مع انها ضايقتك جدا وحسيت انها جت على كرامتك قوي وزعلتك قوي، حسيت ان هي مش مقبوله، بس لقيت نفسك مع الحياه كده ومشاكل الحياه والحاجات اللي احنا بنتحط فيها والمواقف اللي احنا بنتحط فيها لقيت نفسك انت كمان بتعملها. الله، ده انا كمان عملت نفس الحاجه اللي ضايقتني. بتحصل طبيعي طبيعي. بس هنشوف هل الغلط ده مبرر. اعتقد لا، يعني اه ناس كتير قوي بتبقى عايزه الشخص اللي قدامها يقول لها يعني انا مش قصدي، لو بس تفهمني. ده مهم جدا ان يكون في فكره التبرير، بس دايما محدش يعني اللي هو ايه بيقول الغلط انت صح، الغلط غلط، بس اوقات بيبقى في يعني المساحه ان انت تبرر حاجه زي كده. فابعتوا لي قولوا لي على 015-595-1006 او نجومه في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك، ورقمنا الارضي 38-35-022. قولوا لي كده بكل صراحه، هل في حاجه معينه اتعملت معاكم غلط، اتعمل معاكم ولقيتوا نفسكم انتوا كمان بتعملوا نفس الغلط ده مع الشخص ده او مع حد تاني؟ مش بدافع الانتقام ومش بدافع انه خلاص بقى الناس بتعمل فيا كده فانا هعمل فيه، لا لا لا، انا مش بتكلم في السكه دي خالص، انا بتكلم على انه غلط، الغلطه دي لقيت نفسك انت كمان بتعملها، من اصغر الحاجات لاكبر الحاجات. ابعتولي على 015-595-1006 صحصحوا وفوقوا معايا، وبلاش بقى الناس اللي تيجي في الاخر دي. يعني خلونا نبدا الحلقه كده من الاول مع بعض، يلا بينا.

0: باي باركولوجي تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا حاسه كده والله اعلم احنا في اول الحلقه, بس حاسه كده ان انتم مفوقين النهارده, فتعالوا لي بقى كده واعترفوا وقولوا لي هل الغلط اللي اتعمل معاكم انتوا كمان لقيتوا نفسكم انتوا كمان بتعملوا نفس الغلط ده اللي انتوا انتقدتوه في حد او اللي زعلكم من حد, لقيتوا نفسكم انتوا كمان بتعملوه معاه او مع حد تاني, مش بتنتقموا ومش حاسين انه واحده بواحده, لا انا لقيت نفسي بعمل نفس الغلط ده, اتحطيت في نفس الموقف اللي الشخص اتحط فيه ولقيت نفسي انا كمان بعمله وتعاد تاني نفس الموقف بس من ناحيتي انا. طب ابعتولي قولولي على 015-595-5006 رقم الواتساب او نجومة في 100.6 صفحتنا على الفيسبوك, ورقمنا الارضي 3-8-3-5-0-2-20. بتدوا لنفسكم اني كارت من الثلاث كروت في الحاجات دي, هل كارت اخضر علشان ده حصل فعلا, كارت احمر لا ما بيحصلش خالص, عمر ما حصل معاك كده, وعمر ما حد مثلا ضايقك في حاجة او انت علقت على غلط حد معين ولقيت نفسك بتعمل نفس الغلط ده, ممكن وارد يعني, مع ان البني ادم خطاء وطول الوقت احنا بنعمل غلطات كتير قوي في حياتنا لان احنا بني ادمين, يعني ما فيش حد خالص, محدش يقنعني ابدا ابدا ان في حد طول حياته ماشي صح, طول حياته ما بيغلطش, طول حياته ما بيعملش حاجه كده مش عاجبه الناس او حتى مش عاجباه هو شخصيا, لا اوقات كتير قوي بنبقى حاسين انه لا انا عارف الصح من الغلط كويس قوي, بس بتقع في الغلط, طبيعي انك بتقع في الغلط مهما كنت مركز, مهما كنت ماشي صح, مهما كنت يعني عامل كل حاجه صح, اوقات كتير قوي بتقع في الغلط, ولكن في ناس ثانيه ممكن تقول لك لا انا ما بقعش في الغلط, وبيدوا يعني للفكره دي اصلا كارت احمر وما حصلش, ما حصلش معاهم حاجه زي كده. ولو بتحس انه ما حصلش طول الوقت بس اوقات بتحصل هو في النص قوي كده كارت تفاوض, وانا بحس ان انا من الناس دي قوي, انا بركز قوي قوي قوي في افعالي مع الناس, بركز في افعالي في كل حاجه في حياتي, ولكن انا انسانه فطبيعي بغلط, واوقات كتير بحس انه يا نهار ابيض انا اتحطيت في نفس الموقف وغلطت نفس الغلط بتاع الشخص التاني اللي هو زعلني اصلا ولقيت نفسي انا كمان بعمله, ويمكن الشخص التاني ده كان محتاج فرصة انه يبرر او فرصة انه يتسمع, وانا هو في مكانه ومحتاج الشخص اللي قدامي برضو يسمعني او اني ابرر له, اني اقول له ان انا اسفة, ان انا ما كانش قصدي, ان انا حاجات كتير قوي كان ممكن ابقى محتاجة اقولها في الموقف ده, هو كان في موقفي في وقت من الاوقات ويمكن هو ما تسمعش, اديني اتحطيت في نفس الموقف ده, وقت كتير قوي الواحد لما بيعمل غلطة معينة, بتكلم بقى ده في العموم شوية, لما بيعمل غلطة معينة بيحس انه والشخص مثلا قدامه بيزعل منه او بينتقده على الحاجة اللي هو عملها او شايفها من وجهة نظره غلط, الواحد ساعات بيتمنى انه مش بيشمت فيه او حاجة, بس بيحس انه بس لو في مكاني, لو بس انت في مكاني هتعرف انا عملت ده ليه, لو انت بس في مكاني كنت هتعمل نفس الحاجة, كنت هتعتبرها انت كمان غلط, فبحس ان الغلطات والاخطاء اللي احنا بنعملها في حياتنا وارده جدا, اوقات كتير حاجات بتضايقنا ونلاقي نفسنا بنعملها, ده وارد جدا وده طبيعي قوي, وعشان كده بحس ان طول الوقت محتاجين يكون عندنا مساحه ان احنا نسمع ونتسمع, لان اخوك في النهارده انت هتبقى فيه تاني يوم, وارد جدا مش تاني يوم, بكره بعد الشهر الجاي السنه الجايه كمان 5 سنين كمان 10 سنين ممكن انت كمان تتحط في نفس الموقف ده, فبحس انه الواحد دايما محتاج يحط مساحه كده انه يسمع الشخص اللي قدامه عشان اكيد هو عنده تبرير, وده بيفرق جدا وبيبقى ليه عائد كويس قوي علينا احنا كمان ان احنا نفهم كويس, ومش بتكلم على الغلطات اللي بتتعمل كتير قوي وان الشخص اللي قدامك ده مثلا عمال بيكرر الغلط ده 100,000 مرة في حقك, عمال بيغلط في حقك 100,000 مرة, اعتقد ان احنا بيبقى عندنا وعي كفايه جدا نعرف الشخص اللي قدامنا ده غلط غلطه ولا هو لا عمال بيكرر في الغلطة دي وعمال بيتك عليا وعمال بيأذيني قوي ولا دي غلطة عليا, بحس ان احنا بنفهم قوي كده, ولكن تعالوا ما نعممش الموضوع قوي عن الحاجات دي او المواقف اللي هي ممكن تكون جد شوية, خلينا نكون بنتكلم في العموم اكتر, من اصغر المواقف لاكبر المواقف, الحاجة اللي انت مثلا دي ضايقتك من حد مثلا لسه كنا بنتكلم حد كسر عليك مثلا في الطرق طول الوقت واحنا ماشيين في الشارع بنتضايق قوي من الناس, طول ما احنا ما بيعرفش يسوق, ده كسر عليا, ده ما اعرفش ايه, ده فرمل فجاه, ده دخل يمين فجاه, ده كلنا بنتضايق من الحاجات دي, ارجع بقى شوف نفسك كده وانت سايق هتلاقي نفسك بتعمل نفس الغلطات برضو اللي الاشخاص بتعملها, ف ليه مثلا وانا ماشي ما اقولش مثلا الشخص ده مش عارفه انا عملت كده, ان الشخص اللي كان ماشي ده حصل حاجه في العربيه او فعلا كان محتاج يلحق الدخله دي, لو ما لحقهاش يلف من حته بعيد, يعني غلط هو عمل غلط ده غلط, بس يعني لو فكرت انه ممكن يكون بس الشخص ده يعني معرفش يتصرف فرمل فجأة، حوت فجأة، وأنا ممكن برضو أكون في مكانه في وقت من الأوقات. فده بيحصل قوي قوي يا جماعة، وأنا حسيت أنه محتاجة بقى أتأكد منكم هو ده بيحصل معاكم كلكم، ولا في ناس تانية بتحس أنه لا لا، اللي أنا بيضايقني ما بعملوش، الحاجة اللي أنا بشوفها في حد وبتعصبني ما بعملهاش. معرفش، أنتوا شوفوا وقولوا لي. حاسة أن أنتوا مصحصحين شوية، بس خلينا يعني إيه نشوف. ماشي. أسفة. في محمد سمير كان فيني صباح الفل عليك، بيقول بكرة عيد ميلادي 20، أنا موليد 1 أكتوبر 2006، تحياتي من اسكندرية. صباح الفل عليك وكل سنة وإنت طيب، وسلام بقى على سن 20 ده. سن 20 ده يا جماعة بحسه أول ما بيبدأ كده للأسف، هو سن حلو جدا جدا جدا، بس بتحس أن أنت محتاج تعمل حاجات فيه كتير قوي. أنت بتكون في الجامعة في سن 20 ده، خلاص سنتين وبتتخرج، وعايز تشتغل وعايز تتجوز وعايز تخلف وعايز تبني نفسك وعايز تكبر، فبتحس من سن 20 لسن 30 الحياة بتجري بسرعة قوي، بتكون محتاج تعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت. فربنا معاك، اعمل كده خطة للسنة دي بقى كده، من بداية السنة لما تتم 20 سنة اعمل خطه بقى كده وامشي عليها، علشان الدنيا بتاخدك في حتت كتير قوي، بتبقى عايز تعمل حاجه كتير قوي وبتبقى مشتت، فاعمل لنفسك خطه وكل سنه وانت طيب وبالف خير. ماشي. صباح الفل يا ملك، انا اول مره اسمع برنامج شكله حلو، انا عماد كرم اسمع شرموفرز، واصبح على جوزيف عماد. صباح الفل عليك وعلى جوزيف عماد، يا رب يكون هو كمان بيسمعنا. شكرا جدا، يا رب يكون البرنامج فعلا عجبك. وابعت لي بقى وقولي على 015-595-5006، انت خلاص يعني بعت على الواتساب، بس الرقم ده ليك ولغيرك، الناس اللي بتسمع أنا في صمت. فاكرين من الأسبوع اللي فات وأنا عمالة بكلمكم، اللي بيسمعني في صمت يا جماعة يا ريت يظهر وبين عليك الأمان، يعني بطلوا بقى إيه حركات دي. عادي، خلونا نتكلم كده مع بعض. بنعمل إيه النهاردة؟ بنسأل عن إيه؟ بنشوف هل الغلط اللي أنت زعلت منه من حد تاني، حد عمل معك حاجة غلط، حد ضايقك أو حد كسرك أو حد زعلك في حاجة، ولقيت نفسك أنت كمان بتعمل حاجة زي دي، حصل بقى ولا ما حصلش؟ 015-595-5006. في احمد متولي صباح الفل عليك، بيقول فعلا يا ملك حصل، بس بكون على حق والله اعلم. بالضبط، ما هو انت برضه بتكون على حق وهو بيكون على حق، يعني اللي هو لما انت بتزعل من حد هو انت بتكون على حق، انت زعلان منه عشان هو عمل حاجه غلط، هو كمان في وقت من الاوقات انت بيزعل منك وهو كمان بيكون على حق. فكلنا عارفين هي دايره وبتلف على الكل، كله بيتحط في نفس الحته وكله بيشرب من نفس الكاس وكله بيعمل غلطات بعض وكله بيتحط في الموقف. ممكن تكون المواقف مش شبه بعض بالظبط، بس بتبقى شبيهه جدا وبتبقى قريبه جدا من بعض وكلنا بنتحط فيها. فحاسه انه يعني ايه محتاجين نبقى بالراحه كده على بعض شويه يا جماعه، في الهدايا بالراحه. هتقولي على 015-595-5006 محمد حمائي اللي زعلان منك يا جماعه، صالحه برروا لبعض كده واسمعوا بعض.

طيب في صباحك خير يا ملوكة، ان شاء الله تكوني بخير. معاكي فاطمة من الفيوم. صباح الفل عليك يا فاطمة. انا كانت بتحصل معايا كتير لحد ما اقتنعت بمقولة من عاب ابتلى، ودي حقيقة بجد يا جماعة. ساعات كده لما تقعد تنظر على حد وان هو ازاي يعمل كده وازاي غلط الغلطة دي وازاي يتصرف كده، تلاقي نفسك انت كمان عملت نفس الحاجة بالظبط. يعني كتير قوي، مش بس في مواضيع الغلط دي، في اي حاجة في الحياة. انت لو بصيت على حد كده لبس غريب، عامل معرفش ايه، ازاي اشتغل الشغلانه دي، ازاي سافر البلد، ازاي معرفش بيعمل اي حاجة. يا جماعة بتقولوها على اي حد بجد بتلبسوا فيها كده بوشكم، تلاقوا نفسكم انتوا كمان عاملينها بالظبط زي ما هي، وتحسوا يا كسوفي يا كسوفي من اللي انا عملته. انا لسه كنت بقول لقيتها راحت جايه فيها. فانا بحس ان الموضوع ده صح جدا جدا، ومحتاجين بقى نبتدي ناخد بالنا من اللي احنا بنقوله. يعني اي حاجه احنا بنقولها محتاجين نركز فيها كده شويه، عشان الموضوع بيبقى سخيف قوي. دول بقى كان مثلا بعلق على اسلوب واحده مش عجباني، ويا ريت مثلا مع نفسي لا كنت اتكلم عنها مع حد تاني ان فلانه بتعمل كذا وكذا وده غلط، وعقلها فين وهي بتعمل كده ليه، والاحظ بعد فتره اني عملت نفس الغلطه بالظبط. من أكتر المواقف اللي فاكراها إن مثلا كنت بعلق على إن الشخص ده ليه عصبي ومصغر دماغه على حاجات تافهة، واتفاجئ بعدين إن أنا جت عليا فترة بعمل كده وبتخانق مع أي حد من غير سبب مقنع. فطومة أنت لخصتي الدنيا قوي فطومة، ولخصتي ناس كتير قوي، ولخصتي حياتنا في العموم. يعني إحنا أوقات كتير قوي بيخوننا التعبير كده، وبيخوننا التفكير، وبيخوننا التركيز، ومبقاش مركزين، بنقعد نقول على حاجات ونعلق على حاجات وما بنقاش مركزين ان احنا هنعملها بالظبط. يعني اعرف كده اي حد بيسمعني دلوقتي هتعلق على حاجه بطريقه سلبيه، هتلاقي نفسك انت بعد شويه بتعمل. يعني كتير قوي على فكره مننا بيقعد يقول مثلا لشخص معين انت عصبي قوي، انت ما اعرفش ايه، انت يلاقي نفسه هو كمان بعد شويه بيتقال له نفس الحاجه، وان هو كمان عصبي. لان كلنا الموضوع بقول لكم بيلف علينا كلنا. اي حاجه انت بتعلق عليها، اي غلط بيزعلك، مش بالذات يعني ممكن اي حاجه مثلا بتعلق عليها لكن الاغلاط يعني اوقات واوقات، بس اوقات كتير قوي احنا بنتحط في نفس الموقف، احنا بنتحط في نفس الغلط وبنعمل نفس الغلط وبنبقى في نفس الموقف حتى لو مش زيه بالظبط. بنبقى عايزين بقى حد اللي قدامنا ده يفهمنا، يسمعنا، يسمع تبريرنا، يقدر ظروفنا، يعرف ان ده ممكن يكون سوء تفاهم. في اغلاط ما بنعديهاش، في اغلاط ما فيهاش تبرير، في اغلاط ما فيهاش تفسير، بس اعرف كده ان ممكن في وقت من الاوقات انت برضو تتحط في نفس الموقف، غير لو انت متاكد بقى قوي اقعد بقى نظر عليه واعمل اللي انت عايزه. ماشي ماشي. طيب احنا الاغنيه اللي جايه دي عشان محمد سمير كنفاني عيد ميلاده بكره، كل سنه وانت طيب، فقلت اشغل لك اغنيه 20 سنه لذيذه لطيفه جميله. ها استثمر في العشرينات دي، حلوه قوي والله، العشرينات دي جميله، استثمر فيها بقى على قد ما تقدر. 0 15 59 55 1006.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع الثلاث كروت مع ملك شديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب عايز اصبح بقى على ناس كتير قوي، على عبد المجيد صباح الفل عليك يا عبد المجيد، وفي كمان محمود عبد الفتوح صباح الفل عليك، يا رب تكون بخير. صباح الخير يا ملك، انا بسمعك من الرياض. عبدو مجدي صباح الفل عليك، صباح الفل عليك يا ملوكة، صباح الفل عليك يا مكموكة، دي ملوكة برضو. في كمان صباح الخير يا ملوكة، ده مش عارفة مين، حاجة نبيل، هاني نبيل صباح الفل عليك، بيقول انا مصري بسمعك من السعوديه صباح الفل عليك، يقول سمعت موضوع الحلقه وانا ماشي في الطريق ولازم نلتمس لبعض الاعذار ونبدل الكراسي، احط نفسي مكان اللي قدامي وامشي الدنيا، الحياه حاليا عايزه ما نرخمش على بعض والحياه ابسط واسهل مما نتخيل، نسهلها على بعض ونلاقي الدنيا تمام. بالظبط ده اللي انا بقوله، انه اوقات كثير قوي اللي انت هتعمله انا ممكن اتحط فيه في وقت من الاوقات، فهحط نفسي مكانك شويه، هلتمس لك الاعذار شويه، يعني هحس انه محتاجة بقى يعني ايه خفيف عليك، عشان يعني يمكن اكون محتاجة الخفية دي او الهدوء ده مثلا على اغلاطي من ناس تانية او منك في وقت من الاوقات، ولكن ده مش معناه ان الغلط نقعد بقى نغلط في بعض ونقعد نزعل في بعض ونقول اصل هيسامحني عشان في يوم من الايام هيكون مكاني، لا مش ده اللي انا بقوله خالص، لانه الغلط غلط، يعني احنا ما بنبررش انه إيه او ما بنقولش ده مثلا ايه عدوا الغلط ويعتبروه حاجه عاديه، لا الغلط غلط يتزعل منه، نقف عنده ونتكلم مع بعض، بس احط نفسي برضو مكانك في وقت من الاوقات، في أغلاط ما بتتعداش، يعني ده بنقدر نعمله في مساحات معينة، لكن في مساحات تانية ما نقدرش نعمل فيها حاجة زي كده وما بتستحملش حاجة زي كده، باينة أو واضحة زي الشمس إن هي فعلا أنا ما أقدرش أعديها، ويمكن أبقى متأكدة وعارفة كويس قوي إن أنا مش هعملها، يمكن الزمن يخوني ويمكن لا، بس على حسب بقى كل واحد وتفكيره، على حسب كل واحد بيفكر ازاي، افعاله عامله ازاي، المواقف اللي بيتعرض لها عامله ازاي، لكن محدش ضامن نفسه، يعني اوقات كتير قوي ممكن الدنيا تخوننا والمواقف تخوننا. يعني طيب في هو حصل كتير، بس الفرق انا غلطت مع مين ومين اللي غلط معايا نفس الغلط، ممكن يكون هو يستاهل اغلط معاه واللي غلط معايا نفس الغلط انا ما استاهلش. طيب انا بص انا يعني انا فاهمه جدا وكلامك عندك حق فيه، بس مش دي السكه قوي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم النهارده عن الحاجه اللي ممكن تكون زعلتك ولقيت نفسك انت كمان بتعملها من غير قصد، انت مش قاصد ان انت تردها له، دي سكه تانية خالص في الحياة وسكة تانية في التعامل مع المواقف والأغلاط، لكن احنا النهاردة بنتكلم عن انه حاجة ضايقتك وانت كمان عملتها وضايقت حد غيرك، اتحطيت في نفس الموقف اللي غيرك اتحط فيه او اللي انت اتضايقت منه اتحط فيه، فاهم قصدي؟ مشي طيب صباح الخير يا ملك، انا منا وانا مش مسامحة اي حد، ازاي استهدي بالله استهدي بالله، انا عارفة ان في مواقف كتير قوي الواحد بيبقى بجد فعلا مش قادر ان هو يسامح فيها، بس بجد صدقوني يا جماعة الواحد لما بيفكر بعقلية انه ان شاء الله في سوء تفاهم، ان شاء الله الشخص ده مش قصده، ان شاء الله في قصة تانية انا مش عارفة، لان كده كده 80% 70% من المواقف ليها قصة انت مش شايفها، هي ورا خالص انت مش شايفها وفي حاجة انت مش عارفها ومش واعي بيها ومش حاسس بيها، فالمساحة دي بتكون موجودة، بس انا مع اي حد برضو حاسس بالاذى وحاسس ان هو بجد الشخص اللي قدامه اذاه، بس يعني فاهمه ده كويس قوي، بس اوقات بيكون في حاجات كده احنا ممكن نكون مش فاهمينها قوي، واوقات بنكون فاهمين كل الحقيقه وحقنا ان احنا نغلط جدا، بس هل احنا ممكن نتحط في نفس الغلط ده؟ مش عارفين، الحياه بقى هي اللي هتورينا. صباح الخير يا ملوكه منوره الدنيا، ايهاب راضي صباح الفل عليك يا ايهاب، يا رب تكون بخير. ماشي النهارده مينا رفعت ظهر بصراحه بدري شويه، ولكن انا قريت المسج بتاعته متاخر بصراحه حقا للحق، هو الراجل جه بدري، فانا بقى اللي غلطانه دلوقتي، استاهل العقاب واستاهل ان كل مره يظهر لي في اخر الحلقه. صباح السعاده على ملكه الاناقه ملك هانم كحكه الازازه صباح الفل، بيقول انا جيت بدري اهو عشان المره اللي فاتت ما شغلتليش الاغنيه عشان جيت متاخر، يا ريت فيروز بقى تختمي بيها. ماشي صباح الفل عليك، مسامحاك. بيقول بقى وانا دي نفسي بصراحه كارت اخضر بجداره عشان دي ممكن رد فعلي ساعتها مش لطيف، وحقيقي كتير مش بيعجبني رد فعل معين او سلوك معين، وخاصه لو حد قافل عليك مثلا وتنفعل، حتى لو بينك وبين نفسك اكتشفت اني ابتديت اخد باللي لقيتني طب ما انا كمان بعمل كده او بلاقي نفسي اللي هو طب ما انا كمان بعمل كده بقفل على حد بس اهو كاس ودائر على الكل. انت قصدك على نقفل على بعض في الركنه؟ طب ما والله العظيم كلنا بنعمل الحركه دي. في ناس كتير قوي بتقفل علينا وبنتضايق قوي بنقعد نزعق وحضرتك فين وازاي سايب عربيتك كده وتلاقي نفسك انت كمان عملت الحركه دي بعد كده فهو فعلا كاس يعني داير علينا كلنا. ماشي صحيح على راي المثل المعايبه نايبه. صباح الفل صباح الفل عليك يا احمد. صح والله الله العظيم. صباح الخير انا ريهام بحب البرنامج قوي اول مره ابعت ممكن اسمع اليسا انتوا بتتكلموا على ايه انا لسه ابعت ممكن اسمع اليسا انتوا بتتكلموا على ايه انا لسه جايه. صباح الفل عليك يا رهوم. احنا بنتكلم النهارده على الغلطات اللي ممكن تكون حصلت في حقنا او حد ضايقنا او حد زعلنا او حاجه احنا ما عجبتناش حسينا انه الغلط ده ما ينفعش يحصل وبعدين لقينا نفسنا احنا بنعمله بالظبط نفس اللي حصل حصل معنا بس الموضوع اتغير والقصة بدأت من ناحيتنا احنا الغلط بدأ من ناحيتنا احنا فحصل معاكم ولا لا. وجماعة احب برضو اعرف ايه الموقف اللي حصل معاكم فيها كده يعني ايه الغلط اللي حصل معاكم اتضايقتوا قوي ولقيتوا نفسكم بتعملوا النهاردة. والله العظيم اعترافات احنا بنعترف قدام نفسنا كده كل واحد يعترف هو عمل كده ولا لا. موضوع بقى التاني اللي دخلنا فيه شوية اللي هو ايه الحاجات اللي احنا بنعيب عليها لان نفسنا بنعملها دي ممكن نعملها حلقة تانية لان دي فيها حاجات كتير قوي ومداخل كتير قوي ممكن ندخل فيها ولكن احنا النهاردة بنتكلم اكتر على الغلط حاجة انت زعلت منها غلط اتعامل معك زعلت منه لقيت نفسك انت كمان بتعمله بالظبط. والله يا جماعة انا مبسوطة منكم جدا انتم فوقين ومصحصحين معايا جدا النهاردة. صباح الوردة عليك يا ملك عادي جدا بتحصل ومفيش حد كبير على الغلط. والله العظيم فعلا الكلمة دي صح جدا مفيش حد كبير على الغلط. بيقول انا شغال في مخالفات الباركينج ومخالفات السرعة وكنت بقول ازاي الناس بتخالف السرعة وقدامها تنبيه للكاميرا ولسه انا واخد مخالفة سرعة امبارح. احمد سعيد من السويد صباح الفل عليك. عارف اللي هو المثل بتاع باب النجار مخلع اللي هو انت اصلا يعني صعب الليلة دي كلها ولقيت نفسك انت بتعمل برضو نفس الحاجة وطلع اسمك في المخالفات عادي جدا. ميرا صباح الفل عليك يا ميرا. ماشي صباح الفل يا ملوكة من اسيوط تحديدا في الشغل يوم سعيد علينا كلنا ان شاء الله. والله العظيم علينا وعليكي يا ملوكة يا رب تكوني بخير. اليوم الاربع بيبقى برضو لذيذ انا بحس الاربع بيبقى لذيذ لان بكرة الخميس فالدنيا بتبقى حلوه خصوصا لو الخميس كمان اجازه بس هو مش اجازه فخلاص بنقضي اربع وخميس بسرعه كده وناخد لنا اجازه يومين نريح فيهم بقى من هلك الشغل والاسبوع كله. ماشي في مهموها من الرياض صباح الفل عليك يا مهموها بتقول بقى طبعا مهموها طول الوقت بتقول لي كلام لذيذ جميل جدا زيها حلوه قوي قوي زيها وهي من المستمعين انا ما اقدرش استغنى عنها بصراحه في الحلقه وبتحاول تصحصح نفسها بقى عشان تلحق يعني هي بتبقى سهرانه وصاحيه من بدري مع فانا ويوسف وبعد كده بتيجي بقى عندي فهي بتحس ان هي خلاص بقى محتاجة تنام شوية عشان تصحى بقى على كلام في الزحمة ومعك في السكة وكده فهي الست والله عظيم بتكافح معانا جامد جدا. ماشي بتقول بيبي انا النهاردة كارت تفاوض عشان انا ماليش ماشية بمبدأ داين تو داين وهي عجلة بتدور انا مثلا كل طريقتي على الناس طلعت لي في ولادي وبحاول امسك نفسي على قد ما بقدر لما ببقى بشوف حاجة مش عجباني. يا مهموة صباح الفل عليك يا مهموة. ما الموضوع ده بقى احنا محتاجين بجد نعمله حلقة كاملة يعني حاسة كده والله. صباح الفل والياسمين عليك يا احلى ملك الدنيا صباح الفل. مين ايه صباح الفل عليك يا يويا والله العظيم انتوا جمال جدا يا جماعه. ماشي صباحو يا ملوكه معاكي سميه من الاقصر انا مشكلتي بسامح وبنسى بسرعه ودي حاجه مضايقاني والله العظيم يعني اوقات الناس بتستغلها بس دي حاجه حلوه قوي ان انت تسامحي وتنسي وتعدي وتمشي في الحياه كده يا سلام. والله يا جماعه على فكره ان انت طول الوقت تكون اللي هو بتدي اعذار للي قدامك وتحس ان الله مش قصده سوء فهم مش دايما اوقات كتير قوي بيكون بجد ليه عائد حلو قوي علينا ان انت طول الوقت مش حاسس ان انت بتحرق. اصل خدوا بالكم احساس ان انت تبقى متضايق من الحد اللي قدامك وفاكره

استغربت انه وقت الحلقه بيتسحب من تحت رجلي. صباح الفل. ماشي، في احمد عيد. صباح الفل عليك يا ملك. من كذا سنه ارتبطت بواحده فتره الكليه وكنت واخد الموضوع جد، وطلعت ان هي اللي واخده الموضوع تسليه وهزار، ومن المتعارف عليه ان في المجتمع يعني ان الولد يعمل كده مش البنت. والله ولا الولد ينفع يعمل كده ولا البنت تنفع تعمل كده، دي حاجه مش حلوه خالص. وبيقول بقى لاحظت ان الناس بترد متاخر على مسج الواتساب، فبقيت بعمل كده مع كل. والله العظيم انا في موضوع الواتساب ده بالذات انا اسوأ واحده، اسوأ واحده نزلت الابلكيشن ده على الموبايل بجد يا جماعه، سيئه بطريقه وغيتته وما بردش، وممكن اسال على حد خلاص انا اسال عليه هيقول لي كويس الحمد لله انت عامله ايه، سلام بقى، سلام عليكم، بختفي مش موجوده. صباح الفل. لما بتسمح كذا مره واللي قدامك بيتعود بيبقى حق مكتسب ليه انك تسامحه. اوكي ماشي. في كمان صباح الفل والياسمين والورد يا ملك منوره. عبير عبد الله، انا ما عنديش عربيه للاسف. صباح الفل عليك يا عبير. ماشي. في ايه كمان؟ انا بحاول الحق كل المسجز. انا كنت بقول زمان الله يكون في عون الناس اللي بتنزل الشغل الساعه 6 الصبح، بقول يا الناس دي عايشه كده ازاي ومستحمله ازاي دلوقتي، انا 29 سنه وبقيت من الناس دي. صباح الفل عليك يا رب. ربنا لا، ده مين ده ايه رقم اخر 182، مش عارفه راجل ولا ست بصراحه. صباح الفل عليك او عليكي وربنا يقدركم. يعني انا عارفه الموضوع ده صعب قوي، بس انا حاسه ان احنا بقى محتاجين نعمل حلقه عن الموضوع ده بالذات لاني حاسه ان في كلام كتير قوي عليه. صباح الخير يا ملوكه. انا ماهر حقيقي، كنت بقول الناس ازاي مشيت عكس الطريق بالعربيه ومن غير قصد، عملتها مره وركزت بعدها اني كنت غلطان واخدت عقابي في وقتها. ماشي. في كمان صباح الفل عليكم. اكيد بتحصل المواقف دي، بس المشكله اللي بتخلي الواحد يعني بيتضايق منها ان انت ممكن بيبقى جواك صح بس اللي جنبك بيفهمك غلط، دي المشكله الاكبر. بصبح عليكم كلكم، معاكم مصطفى من الصعيد. صباح الفل عليك يا مصطفى. ماشي. صباح الورد يا ملك. والله اللي يسمعك اللي عاملك كويس عامله كويس او سيبك منه طالما شايف نفسه كارت اخضر. اللي مش كويس محمد عبد المجيد. محمد عبد المجيد، انا بتوه في المسجز بتاعتك جدا، يعني والله بتوه، بحس ان انا بتوه قوي. حاول ما تتوهنيش. صباح الخير. صباح النور منوره. بمناسبه باب النجار مخلع، مامتي كانت دايما تقول اللي يعيب يكون مش عارف اقرا دي. سهام صباح الفل، يعني اللي هو اللي بيعيب بيجي فيه، يعني اعتقد دي قصده. حلقه كشف الاقنعه حلقة كشف الأقناع، حلقة الاعترافات مع كحكة الإذاعة ملكان، وحاطط صورتي ده مين رفعت. صباح الفل. والله العظيم يا جماعة انتوا يعني بتضحكوني جدا. ماشي. ملحوظة، الشخص اللي بيصحى الساعة 6 وكان بيعيب على الناس اللي هم بيصحوا الساعة 6 وبقى بيصحى زيهم اسمه أحمد. صباح الفل عليك يا أحمد، يا رب تكون بخير ومستمتع بالساعة 6، يعني وانت صاحي الساعة 6 الصبح ومستمتع. يا ريت بقى ايه ونقعدش نعيب على الناس، ولازم نعمل حلقة عن الموضوع ده. حاسة يعني بعيدا بقى عن الأغلاط وكده، نشوف بقى كل واحد فينا قال ايه وبقى بيعمل ايه، احب قوي اعرف الموضوع ده. ولكن موضوع الأغلاط ده موجود جدا يا جماعة في كل حتة وفي كل بني أدمين، ومش بعمم بس يعني الغلط موجود، يعني لازم حد يكون بيغلط، لازم حد يكون مثلا ضايقته حاجة ويلاقي نفسه عملها حتى لو حاجة صغيرة. أنا بقول لكم على حتى السواقة، يعني في حاجات صغيرة قوي بنعملها وبلاقي نفسنا احنا بنعملها حتى لو كانت مضايقنا في وقت من الأوقات. فخلينا كده خفاف على بعض ونشوف، يعني والله ممكن أتحط مكانك، والله ممكن أبقى مكانك في يوم من الأيام. فخلينا كده خفاف على بعض. يوم أربعة لذيذ عليكم كلكم، أشوفكم إن شاء الله الأربعة الجاي من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. كنت معاكم ملك شديد. باي باي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومFM. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: 11 صباحا على نجوم FM.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
3: جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.
4: وزير الخارجية يعقد اجتماعا بقيادة الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية.
3: وزير الخارجية بحث في اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والإماراتي التطورات الإقليمية في المنطقة.
4: وزير الري يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
3: العشرات من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك.
4: زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه سواحل مدينة غزة وشمالي ووسط القطاع.
3: وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 384 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.
4: وزير الرياضة يبحث مع اللجنة الأولمبية المصرية الاستعدادات لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026 ودورة الألعاب الأولمبية باللوس أنجلوس 2028.
3: طقس اليوم حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
4: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: عيش الأغاني
6: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Safarov.

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
1: مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
6: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الخارجية تعلن الإفراج عن البحار المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن لا استبعاد لأي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة وأن التخرج يتم وفق تغير أوضاع الأسرة.
1: جلسة رأى لمجلس النواب بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.
2: وزير الخارجية يعقد اجتماعا بقيادة الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والإماراتي التطورات الإقليمية في المنطقة.
2: وزير الزراعة يبحث مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية سبل دعم الاستثمار الزراعي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية توسيع الشراكة الدوائية بين البلدين.
2: وزير الري يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
1: وزير الرياضة يبحث مع اللجنة الأولمبية المصرية لاستعدادات لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026 ودورات الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.
2: الطقس اليوم حار نهارا معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
0: خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الخطيرة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجومفآف. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجومفآف.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لأهم الاخبار.
1: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الداخلية تتخذ إجراءات لتسهيل استخراج التراخيص المقدمة بوحدات المرور وتخفيف العباء عن كاهل المواطنين.
2: تطبيق نظام الشباك الواحد وإلغاء شرط تقديم معاهدات السلامة وطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص وبدء تطبيق الأول من أكتوبر.
1: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن لا استبعاد لأي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة وأن التخارج يتم وفق تغير أوضاع الأسرة.
1: جلسة طارئة لمجلس النواب بناء على دعوات من رئيس الجمهورية.
2: وزير الخارجية يعقد اجتماعا بقيادة الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية السعودي والإماراتي التطورات الإقليمية في المنطقة.
2: وزير الزراعة يبحث مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية سبل دعم الاستثمار الزراعي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية المنتجات الطبية توسيع الشراكة الدوائية بين البلدين.
2: وزير الري يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
1: وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الأولمبية المصرية الاستعدادات لأولمبياد الشباب بالسنغال 2026 ودورات الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.
2: الطقس اليوم حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعتين موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار.
1: الهلال الاحمر في غزه يعلن استشهاد خمسة فلسطينيين واصاب 13 جراء غاره جويه اسرائيليه على حلتي الهواء في جنوب مدينه غزه.
2: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الداخلية تتخذ إجراءات لتيسير استخراج التراخيص المقدمة بوحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
1: تطبيق نظام الشباك الواحد وإلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص، وبدأ التطبيق في الأول من أكتوبر.
2: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن لا استبعاد لأي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة، وأن التخارج يتم وفق تغيير أوضاع الأسرة.
2: جلسة طارئة لمجلس النواب بناء على دعوة من رئيس الجمهورية.
1: وزير الخارجية عقد اجتماعا بقيادات الوزارة لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الأزمات الإقليمية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي والإماراتي التطورات الإقليمية في المنطقة.
1: وزير الزراعة يبحث مع غرفة الصحة الأراضي الصحراوية سبل دعم الاستثمار الزراعي وتسجيل العقبات أمام القطاع الخاص.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية توسيع الشراكة الدوائية بين البلدين.
1: وزير يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
2: وزير الرياضة يبحث مع اللجنة الأولمبية المصرية لاستعدادات لأولمبياد الشباب بسنغال 2026 ودورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش أغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي في.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظير قطري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.
2: وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للجهود الأممية الرامية لتحقيق تسوية سلمية في ليبيا.
1: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
2: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الداخلية تتخذ إجراءات لتيسير استخراج التراخيص المقدمة بوحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
1: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
2: تطبيق نظام الشباك الواحد وإلغاء شرط تقديم معاهدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد التراخيص وبدء التطبيق الأول من أكتوبر.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن الاستبعاد لأي أسرة مستحقة من تكافل وكرامة وأن التخرج يتم وفق تغيير أوضاع الأسرة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية توسيع الشراكة الدوائية بين البلدين.
1: وزير يؤكد أن تكامل دول حوض النيل والتعاون المشترك يمثل مدخلا لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية.
2: وزير الشباب يعقد اجتماعا مع مدير مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لبحث الخدمات والبرامج الشبابية.
1: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الابتكار الدولي لعام 2026 وتحتل المرتبة 83 على مستوى العالم.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة لدي أقوال أخرى. وهذه المرة هي أقوال أخرى كثيرا عديدا تأكيدا، يعني أقوال أخرى عن الموسيقى. وهل يمكن أن تكون هناك أقوال أخرى عن الموسيقى؟ نعم، هناك مجالات أخرى ذهبت إليها الموسيقى إلى حد إن إحنا لازم نتوقف عندها، زي ما بنقول يعني تبقى تعبيرات الرئيس السادات في خطاب 16 أكتوبر بالفحص والدرس. بمعنى أننا لدينا اليوم ضيف مايسترو وأستاذ جامعي في الموسيقى وعازف شهير ومهم، لكنه في النهاية أخذ بهذه الموسيقى وذهب إلى السجون، مصلحة السجون ومساجين ستات سجينات يعني ورجالة، أصبحوا فرقة موسيقية تغني، تعزف وتغني، بشرط أن ولا واحد منهم كان له علاقة لا بالغنى ولا بالمزيكا أصلا، يعني جنائيين جنائيين. طيب إزاي القصة دي حصلت بقى، وإزاي عملنا حدث زي ده بامتياز كبير دونما حتى يعني يلتفت إليه كثيرون أو يهتم به جمهور واسع؟ وده حدث جلل حقيقة الأمر على المستوى الفني والاجتماعي والإنساني والأمني. لكن خليني يعني نقول الطريق للوصول إلى هذه اللحظة وإلى هذا الحدث المهم اللي رأيي أنه عنوان كبير، ده يعني يمكن أن تكتب عنه كتابات ودراسات. لكن قبل ما أروح للنقطة دي، تعال شوف المشوار من أول نقاطه، من الموسيقار نفسه، من المايسترو نفسه، من ضيفنا الكبير النهاردة دكتور أسامة علي. أهلا بك دكتور.
2: أهلا بحضرتك، منورنا. شكرا للمقدمة الكبيرة دي، يعني مش متعود على الكلام ده، بس أما يجي من حد مثقف وحد فاهم ببقى فرحاني.
1: الله يحفظك. خليني بقى أبدأ من الخطوة الأولى، يعني هل انت من اسره موسيقيه؟ يعني هل كان حد في العيله
2: خالص؟
1: تمام. امال علاقتك بالموسيقى؟ فكره انه طبعا اكيد ممكن كلنا سمعنا اغاني مزيكا، بعضنا ربما حاول يعزف بتاع، انما فجاه ان الموسيقى تبقى قرارك في الحياه انك تدرسه وانك انت تبقى موسيقي، ده امتى حصل رغم ان العائله مش يعني معضده لده، او مش مطروح امثله ونماذج جوه العائله لده؟
2: يعني هو الفكرة أولا أن أنا كنت بحب الرسم جدا، فكنت أصلا بختار مادة الرسم على طول حتى في الثانوية العامة، لغاية أما جات مسابقة كده لأغنية جبار. فمهم أنا كان صوتي كويس في الإذاعة، كنت بقول بقى الصبح حاجات كده في الإذاعة
1: مدرسية،
2: فرشحوني فلقيت نفسي خدت المركز الأول.
1: غنيت جبار.
2: غنيت جبار.
1: انا جبار من يومها.
2: فساعتها خدت المركز الاول.
1: جبار اغنيه الاستاذ عبد الحليم حافظ،
2: وكانت اول حاجه بغنيها.
1: وهي الموجي مش كده؟
2: وخد بالك ان جبار كمان عبد الحليم عمره ما غناها لايف، يعني غناها استوديو بس، لانها فيها
1: فعلا
2: لان اعلى نغمه فيها كان فا تقريبا، وكان الفادي ما بين الباساجو وحاجه اسمها الباساجو والفالسيتو، فكانت بتحتاج لقوة يعني قوة جامدة انه يقدر يحافظ عليها طول العرض اللايف. فعشان كده هو سبحان الله غناها دايما استوديوهات، لكن لايف ما حصلتش.
1: هي برضو من قصين احكي لك قصة عن جبار دي مهمة، او جبارة.
2: جبارة.
1: معبود الجماهير نزل الفيلم وفي الاغنية وفي الاغاني الاخرى، الاغاني الاخرى نجاح منقطع النظير
2: طبعا،
1: والناس قاعدة تردد ومفيش حد يجيب سيرة جبار اطلاقا.
2: ده حقيقي،
1: صمت كامل ولا كأنها اتغنت. حتى جي برنامج على الناصية الأستاذ أمل فهمي، بتستضيف واحد من اللي بتقابله على الناصية يعني، وبتقعد له تحب تسمع أغنية إيه؟ لا أحب أسمع أغنية جبار. فذاعت أغنية جبار الساعة 2 الظهر في بعد صلاة الجمعة برنامج على الناصية، ومن هنا صار الجبار هي أغنية السنة.
2: أيوة حقيقي. والنقاد ساعتها ابتدوا يحللوها وابتدوا يقول لك قد إيه الأغنية دي قوية جدا ومحتاجة صوت قوي جدا عشان يقدر يقولها، مش بس صوت عاطفي أو صوت درامي، لا دي محتاجة صوت.
1: لا واللحن جبار.
2: لا
1: يعني
2: بيطلع بمنتهى الكريشندو وينزل مرة واحدة، مفيش بيانيزم. المهم ساعتها رحت قدمت في الاختبارات بتاعت كلية التربية الموسيقية، كنت آخر يوم وآخر لحظة وآخر كل حاجة. والله آخر كل حاجة، يعني مش مصدق اليوم ده عدى إزاي. كانت آخر اختبار وآخر لجنة وآخر، ولو كان فاتني الاختبار ده ما كنتش هدخل خالص موسيقى. وفوجئت إن بعد كده أما النتيجة طلعت إني كنت أول القدرات. وما كنتش برضو حاطط كل ده في دماغي. يعني بص، هو ربنا بيرسم الطريق ازاي، وانا مش حاطط برضو حتة يعني عادي موسيقى يعني. وكنت بتريع على مدرسين موسيقى ما يدخلوا عندنا ايه اللي بيقولوه ده. فمرة واحدة انا اتحطيت فيه، ومرة واحدة اهتميت بيه قوي، ومرة واحدة حسيت ان هو لا، ده بيغير مش بس النواحي النفسية، ده بيغير النواحي كمان العضوية. يعني بيأثر على الذكاء من خلال انك بتيجي في وقت معين بتقرأ البيانو مثلا، بتبقى انت عنيك على المزورة دي وبتعزف مزورة دي، وإيديك العشرة كل واحد بيعزف، كل صباع بيعزف نغمة وزمن إيقاع. فابتدى الموضوع يشدني.
1: وانت دخلت قسم ايه ولا
2: قسم
1: عام الاول؟
2: هو قسم عام كله، مع العود بقى ومع الالات والجيتار والحاجات دي كلها. غير بقى ان احنا كمان على ايامنا اتطبق كان مناهج كلية التربية، فكنا بناخد مناهج كلية التربية يعني
1: مناهج التربوي عشان يبقى مدرس موسيقى،
2: بكالوريوس تربية. لا ده انا دخلت مواد ملهاش اي علاقة بالموسيقى يعني. حتى احنا كان معايا في السكشن رامي جمال، تامر عاشور، ومي كساب، فيعني هم طبعا ما كملوش من الصعوبة بتاعته. وحمائي كان الدفعة الثالثة تقريبا في سنة ثالثة كلية، فكان معظم الناس وشينا ابوها برضو خرجت من الكلية، لان الكلية بصراحة صعبة مش سهل. يعني الناس يبصوا من بره يقول لك بتاخدوا ايه، بتاخدوا حبه مزيكا يعني ولا، لكن هي العلوم الموسيقيه كبيره جدا.
1: ولو عرفنا انك انت الاول بقى
2: يعني ما ده فضل ربنا. الاول الحمد لله ان انا طبعا يعني طلعت الاول مش بس على الكليه، على الجامعات كلها، واتكرمت كمان كاول جامعات مصر. فكانت دي خطوه مهمه في حياتي، اني احس ان ربنا بيكرمني اما اجتهدت وحاولت ادور على فايده الموسيقى.
1: فين العيله من هنا بقى؟
2: العيلة ما كانوش يعرفوا كلهم يعني معظمهم. يعني هم كانوا اللي هو ايه، انا كنت المفروض دخلت تجارة عين شمس يعني. ومرة واحدة كده اكتشفوا
1: فاكرينك في تجارة عين شمس،
2: وانا كنت بطلع الاول في الكلية وما عزمش حد يعني، ما حدش يجي، انا الوحيد
1: في حفلة التكريم
2: اخد الشهادة وامشي. فيعني جه بقى هم شافوا الجرايد، كنت طبعا بكرم من رئيس سابق حسني مبارك، واداني درع، بديله درع الجامعات وبيديني الدرع، فطلعت صورتي معاه في الاهرام وانا وهو بمثل الكليات كلها. فطبعا عارف
1: يا ده اكتشاف عجيب، هو الدراما.
2: اتعينت ساعتها معيد
1: انت موسيقي صحيح، بس حياتك مليانه دراما.
2: يعني
1: دراما موسيقيه.
2: دكتور اسامه علي
1: هتكمل مشوار دكتور اسامه علي لغايه السجن بعد الفاصل.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: اذا عدنا، لدي اقوال اخرى، لدينا مع الموسيقار المايسترو اسامة علي نحكي قصة الوصول بالموسيقى إلى المجتمع، إلى الناس، مش بس جوة جدران المعاهد ولا في طبيعة الحال حتى من جدران الحفلات الكبيرة والمهمة، لا كمان وصلت إلى

0: السجن، بمعنى ايه؟ ان يغني السجناء، وكأنه يعني احنا قصاد مقيدو الحرية دولة بيمارسوا اعلى درجة من الحرية، حرية الابداع. لكن قبل ما نروح للمشهد المهم اللي عايزين نتكلم فيه فيما يخص الغناء والفرق تغني وتعزف جوه السجن، كان دكتور أسامة بيحكي علاقته أساسا بالموسيقى وبدايته معها، وازاي انه التحق بكلية التربية الموسيقية ثم أصبح من أوائلها أو الأول عليها طول الوقت وأستاذ فيها. وأنا حتى وإحنا يعني قبل الفاصل كنا بنسمع هذا النشيد اللي بإعادة توزيع من دكتور أسامة علي، وعايز أعرف يعني هل وإحنا بنسمعه دلوقتي إزاي نحس إنه مختلف عن توزيعات أخرى أو عن طريقة أخرى سمعناها بيه؟
1: هو ده طبعا حصل الارنجمنت كان مقصود مني توزيع عادة توزيع بدون التأثير على اللحن الأصلي، يعني لازم لأن في ناس بيغيروا اللحن الأصلي وأنا برفض ده، يعني اللحن الأصلي ليه قيمة ولازم نحتفظ بيها. لكن أنا كان هدفي ساعتها
0: والموزع يملك صلاحيته إنه يغير
1: في بيعملوا كده، وده بيبقى أنا بعتبره خطأ، يعني بعتبره خطأ جسيم في العمل، لأن أنت حقك تغير الانسترومنت والآلات وتعمل اللي أنت عاوزه وتغير الإيقاع وتسرع وتبطأ وتعمل، لكن مش وتوزع كورال، لكن مش من حقك انك تغير اللحن الاصلي، لان ده
0: تخش على باب مصر وانت بتسمعها قررت توزعها باي منطق بقى؟
1: هقول لحضرتك. اولا هي طبعا كنت ساعتها انا مسؤول عن الحفلات الندوات التثقيفيه في الشؤون المعنويه، فكان في فكره مطروحه ان ازاي نعمل نرجع تاني ام كلثوم للشباب، لان الشباب دلوقتي في مرحله صعبه جدا، وهو مش ملوش ذنب، هو متلقي، يعني هو في الاخر متلقي، فازاي بيسمع حاجات بتغير المود بتاعه بتخليه اجريسيف وعنيف وبيرد بسرعه وبيغضب بسرعه، فازاي نهدي دول تاني، يعني ازاي نرجعهم؟ فمش هينفع تقول لهم اسمعوا ام كلثوم زي ما هي برضو، عشان برضو نبقى ايه في الحقيقه. ليه؟ لان هم دلوقتي عصر الايباد والتكنولوجي والاي اي، فالسرعه مختلفه، يعني مش هينفع تقول لهم ايوه هم ذات يلا وريني اخر الفيديو انا عاوز الفيديو دقيقه،
0: لو اي خد الصوت يبقى على 2 وعلى 3 وتلاقي
1: ايوه هو بيسرع وما عندوش وقت، وتحس ان هو رجل اعمال وهو ما عندوش حاجه، هو بيروح يقعد
0: لو عايز الفيديو اللي بعده
1: بالظبط،
0: ومش اكثر من كده يعني
1: بالظبط،
0: الحياه كلها سكرول يعني.
1: فساعتها انا كنت مجمع الشباب من جامعات مصر، كنا بعدين بنعمل مسابقات وكده للكورالات، فجمعت ساعتها الشباب قلت لهم طب ايه رايكم لو هنوزع الاغنيه دي اكابيلا في الاول، نعملها 8 اصوات، فانت بتدور على الحاجه اللي ممكن تبقى مختلفه فالشباب يروح لها، وده المهم دلوقتي في العصر اللي احنا فيه، ازاي تروح لهم وبرضو من تحت لتحت تسمعهم اللي انت عاوزهم يسمعوه، يعني تحافظ على تاريخك ومبادئك وكل حاجه بس بطريقتهم، ايه المشكله؟ فما عملنا ده بقوا ايه ده؟ ايه يعني هو في ام كلثوم وفي في ناس ما كانوش يعرفوها على فكره شباب، انا اسف اني اقول الكلام ده، زي ما في شباب كتير ما يعرفوش حاجات كتير مش بس ام كلثوم، خلينا نتكلم بصراحه. واما سمعوا ده لقيت البنات ابتدوا يسمعوا حاجات اكتر لام كلثوم، جايين يقول لي طب دكتور ايه رايك اسمعك؟ انا سمعت اغنيه حلوه قوي، فيعني خلاص يبقى الهدف اتحقق، الايمز اللي احنا عاوزينها اتحققت، وفي نفس الوقت ازاي انت بتعمل حاجه جميله بلغتهم وحديثه وفيها اصوات كتير.
0: هو الكنز هو ده رياض السنباطي مش كده؟
1: ده على بابي مصر اعتقد رياض السنباطي.
0: احنا قصاد برضو انه كنز ام كلثوم قابل لانك انت لا تنزل النهر الواحد مرتين،
1: بالظبط
0: انت توزعه مره واثنين
1: وثلاثه، هي مره واحده
0: زي ما بيحصل انت فرق مسرحيه مثلا يقول لك النص بتاع توفيق الحكيم ده عملته فرقه او شكسبير هناك بره عملته فرقه كذا، فرقه لندن، لا فرقه ايه، فكل حاجه لها طابع لكن الاساس واحد، يعني
1: الاساس واحد، وده اللي احنا لازم نحافظ عليه.
0: لافت نظري هنا فكره انك بتعمل مهرجان ومسابقات الكورال الجامعي انه في حاله رغبه طول الوقت انه الموسيقى تخرج من الاوضه، ان الموسيقى
1: من السور، عاوزين نخرج من السور،
0: نخرج من السور. هل ده من اللحظه الاولى يعني حتى مشروع تخرجك كان برضو خروج من
1: الحمد لله كنت عامل كده فعلا، يعني كل ساعتها في مشروع التخرج بتاعنا عملت اغنيه عن اطفال الشوارع وجبت اطفال الشوارع وغنينا بيهم في مسبير والفت الاغنيه ولحنتها.
0: جبتها منين؟
1: جبت بقى يعني كنت بمشي في كده في الزمان كشوف اطفال الاطفال
0: فعلا
1: واقعد تعالى
0: ورسمي جمعيه ولا
1: لا لا لا لا انا لو رحت الجمعيه مش هخلص لان انا عارف كمان كل جمعيه ليها بقى ايه روتين ولا ما ينفعش وينفع. انا عاوز في الاخر هدف يوصل يعني ما هم في الشارع احنا هنكذب على بعض ليه وهنضحك على بعض ليه؟ هم في الشارع فنحاول نخليهم يعني لو غيرت واحد هبقى كسبت مش لازم الكل يتغير.
0: اشرح لي كده آلية اقناع طفل قاعد تحت الكوبري
1: اي طفل في الدنيا بتقنعه ازاي في الاول حاجة حلوة كده يعني فضل تعالى طب نفسك في ايه خش يجيب حاجة مثلا عاوز تجيب اي حاجة هات شيبسي بتاع طب بص انت بتعرف تغني لا ما بعرفش هو يعني غنى في ناس مش كانت عارفة يعني غنى اصلا يعني بسأل واحد من اطفال شارع عمري ما هنسى الموضوع ده بسأله طب انت عملت موسيقى قال له انا عملت موسيقى كتير قلت له ايه قال لي اللي هي بتبقى شاشة دي وبعض اعمل عليها دي قصده على الكمبيوتر فهو مش عارف يعني ايه موسيقى اصلا فيعني الجهل يولد كل حاجه غلط العنف يعني خد بالك انا مش بنادي بالموسيقى انا بنادي بكل علم اي اديوكيشن في العالم لكن انا بتكلم ان في الاول في الاخر دول مش معنى ان هم مرمين على جنب مش مسؤوليتنا لا هم مسؤوليه اجتماعيه مننا ولازم كل واحد يحاول لو غيرت واحد غيرت العالم كله لان ممكن واحد ده ياثر بعد كده
0: صحيح.
1: فكانت دي فكرة
0: انه عارف تجيب عينه قديمه
1: كانوا مش كتير كانوا حوالي مثلا يعني بحاول حدود 25 مثلا
0: 25 ده مش كتير
1: يعني
0: ما كان بس البوليس ما قبضش عليك
1: ولا انا حلمي انا حلمي في وقت من الاوقات ساعتها اني كنت اعمل كورال لكل اطفال الشوارع في مصر يعني اجمعهم كلهم ويبقى في مؤسسه وبيدرسوا يعني ده كان حلم من احلامي.
0: كنا بناخد بقى نروح بيهم الكليه ولا كنا
1: لا لا مش الكليه بقى يعني كان بنقعد مثلا في قاعه لان الكليه طبعا مش يعني اجراءات برضو الامنيه وانك تسمح وتعمل فبنقعد في قاعه ويلا نعمل ده ويلا نغني مع ده فالدنيا كانت
0: ماشيه ومعانا آلاتنا بقى والحاجات
1: وانا معايا هم معهمش
0: هم
1: بيغنوا هم بيغنوا بس
0: واكتشفت فيهم اصوات
1: كانت في اصوات كويسه جدا على
0: فكره هو اي حد ممكن يغني يعني احنا كلنا ممكن بس لو انا تحت ايد موسيقار زي حضرتك كده تفهم امكانياتنا الصوتيه فتقدر تدينا اللي نقدر نغنيه ولا في ما ينفعش خالص
1: هقول لحضرتك اي حد في الدنيا يقدر يؤدي
0: يؤدي خلينا نتكلم يؤدي
1: لكن الغنى والطرب دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى وبيتم تدريبها عشان تبقى اصوات بروفيشنال لكن المؤدي ممكن يبقى صوته كويس حلو مع التدريب المستمر المهم ان يبقى اللي قدامك ده واحد فاهم الميثود فاهم الطريقه وفاهم المكنه اللي ربنا خلقها جوه الجسم عشان يقدر يطلع الصوت من غير ما يأذيك
0: وانت كنت بتشرح ده له
1: بشرح طبعا من غير ما ادخلهم في التفاصيل يعني بقول له لا غلط يعني انا ببقى عندي وقت ان بسمع بوداني النغمه اللي جايه دي ممكن تأذي ممكن تشرخ ممكن تعمل فاقوم نازل فببقى عارف امتى اوقف
0: وال 25 دول خدتهم بقى عملت بيهم المشروع
1: عملت بيهم اغنيه واتعرض في الاذاعه ونزل في الاذاعه كان اغنيه نزلت في الاذاعه ساعتها هو
0: وخدت امتياز اكيد بقى في
1: هو الحمد لله انا خدت امتياز يعني كنت عامل مشاريع تانية اللي هي بتاعه الكليه العاديه كنت مقلب سماعي ومقلب حاجه
0: اتعمل ده عرض في
1: اتعمل عرض في الكليه واتعمل برضه الحمد لله نزلت في الاذاعه
0: هل حصل واي حد من ال 25 دول كمل؟ او راح لجمعيات او رشح
1: يعني اللي قدرنا ساعتها نعمله
0: فقط حد من التجربه
1: اللي قدرنا ساعتها نعمله ان كلمنا جمعيات وفي جمعيات خدوا وفي جمعيات ما قبلتش يعني ده العادي
0: فعلا.
1: ده العادي بتاعنا ومع الوقت انشغلت بحاجات تانية وطبعا يعني بتهم نفسي دايما بالتقصير ان ما رجعتش تاني للخطوه دي يعني شفت دورت على الخطوه
0: يعني توحي لاخرين
1: يا رب يعني اتمنى يعني
0: انهم يعملوا هذه التجربه المهمه
1: خد بالك ومش مكلفه انت لو جمعت يعني انت عارف يعني ايه تجمع اطفال الشوارع كلهم على هدف على انتماء اما يغنوا للوطن ويغنوا انت عارف انت بتعمل ايه انت بتحول واحد ممكن يبقى مجرم لواحد هيفيد بلده
0: صحيح
1: يعني
0: والفن
1: هدف
0: الفن
1: قومي
0: الفن
1: يعني انا بعتبره من طبعا الفن خلاص الفن بيأثر في اي حد مثقف في الشارع هيأثر لكن انك عندك مشكلة معينة اجتماعية وتاخدها بتكاليف صغيره جدا تخلق منها مجتمع كويس يفيد البلد يعني اتمنى
0: شيء رائع

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
1: على
0: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: اذا لازلنا مع موسيقارنا الكبير الاستاذ الدكتور اسامه علي، وبنتكلم على تجربه ومسيره مهمه جدا في كيف يمكن للموسيقى انها يعني تعيش داخل المجتمع، ازاي تندمج وتتفاعل مع المجتمع حتى في الشرائح التي لا يمكن لنفسك ان تعتقد او تتخيل انها ممكن تتفاعل مع هذه الموسيقى، بمعنى التفاعل بمعنى السمع والتسقيف والاستجابة، لا انها تغني، انها تعزف. يعني لما كنا بنتكلم دلوقتي عن مشروعه الجميل فيما يخص أطفال الشوارع وإزاي تحولوا إلى كورال بالنسبة له وغنوا، يعني من لا شيء من على الرصيف وتحت الكوبري إلى الغناء، دي حاجة كانت شديدة الأهمية وتجربة نتمنى أنها تعمم وتبقى موجودة عند يعني أطراف أخرى متحمسة لهذا المشروع. لكن كمان هو له تجربة في دار المسنين.
5: كمان يعني كنا بنحتفل بأعياد الأم وكده، فقلت طب ما نروح مرة كده نروح نشوف دار مسنين، يعني ما نشوف الأمهات اللي ممكن ولادها يبقوا سافروا أو لا قدر الله مش موجودين. فروحت فلقيت بقى مش بس الأمهات، لقيت
4: الأباء
5: بقى في الموضوع كده. فقلت لا نعمل لهم يوم بقى يغنوا.
4: عشان ايه؟ رحت يعني عليهم،
5: رحت اطلع معاهم وفي نفس الوقت اشوف الحاله بتاعتهم ايه، يعني الحاله اللي هم قاعدين في ديبريشن في اكتئاب ولا قاعدين بيتكلموا مع بعض. فما رحت وابتدوا يغنوا معانا.
4: يعني قررت انك رايح بفرقتك؟
5: لا من غير فرقه خالص، رايح كده بنفسي كاسامه يعني. فبزور وبعد كده
4: رحنا. الافكار ازاي دي يا دكتور اسامه؟
5: والله
4: يعني ببقى كده انا عايز احتفل،
5: يعني ممكن انا اقول لك على
4: حاجه، الامهات المسنات اللي موجودين في ضرب،
5: انا دايما الافكار دي بتجيلي في الوقت اللي كل الناس بيبقوا مثلا في احتفاليه وفرحانين وعاملين، اقول طب الناس الثانيه عامله ايه؟ فبفكر دايما الافكار دي بيجيلي واحنا في مناسبه احتفاليه مثلا
4: فيها وهج شديد.
5: انا ايه، طب فين الناس التانيه؟ فين الناس اللي مش بيحتفلوا؟ بيعملوا ايه دلوقتي؟ فقد ايه ده اثر فيهم، قد ايه اثر في اما غنوا بقى معاك واما شجعتهم غنوا كل الاغاني بيحبوها من اول فيروز بقى كل واحد بيفتكر، ما كل واحد ليه تاريخ. خد بالك كل واحد حد
4: بيغنوا اللي هم
5: انا ما اخترتلهمش دول بالذات، ما ينفعش تختارهم.
4: بس عرفت تخليهم يغنوا غنى يعني اكتر
5: طبعا دي سهله. ما انا بقول لك اي حد في الدنيا يقدر يؤدي اللحن بشكل سليم جدا لو معاه مدرب فاهم. يعني لو معاه مدرب ازاي يخرج الصوت بشكل سليم ومن غير ما يؤذي اللي قدامه. اي حد اتحداك، جيب اي حد في الدنيا ايا كانت ثقافته يقدر يغني. لان دي اوريدي ربنا حطها في الانسان، حطها جواه، حط الحته بتاعت البيت والبلس من قلبه ده اللي بيتنفس وبيقعد يعمل الايقاع. فالكلام يقدر يخليه منغم مع طبعا الطريقة الصحيحة اللي بيعيد بيها المدرب معاه لغاية ما يوصل للنوة السليمة والإيقاع السليم وفي الآخر بتسمعه بشكل كويس قوي. وهم افتكروا ذكرياتهم وكل واحد حب أغنية وبقوا واحد يغني ويسمعوه وبعد كده يغنوا مع بعض. فيعني الموضوع كان كلها من زمن القديم
4: طبعا
5: يعني هم كل واحد عايش تجربة في أغنيته وكل واحد خد أغنيته كقصة معاه. فده فادني قوي وهما بيحكولي مش معنى الأغنية دي اللي انت عاوزها هي دي أنا اللي حبيت بيها واتحبيت بيها. فبرضو قد ايه الأغنية ممكن تفضل
4: مثلا
5: معاك
4: نفترض أغنية من الأغاني فيروز مثلا
5: يعني كانوا بيحبوا مثلا قدش كان في ناس مثلا فبيحبوا مثلا في أيام يعني كذا أغنية
4: طيب
5: برضو أم كلثوم عبد الحليم في ناس كتير غنت أهواك أنا لك على طول فيعني
4: أنا لك على طول دي على طول
5: أدي على طول
4: يا واد بتعلموا المزيكا
5: بهواك
4: كل ما يجي حد يتعلم
5: يوم دلوقتي السر
4: محمد عم في اهواك دي
5: يعني يمكن عشان بدايتها زي بلادي نفس المسافه تي تا تا تي تا تا تا تا تا تي تا فاللحن ده جواك كل يوم بتقوله في المدرسه فهو اسهل لحن برضو تبدا نفس البدايه اهواك لنفس البدايه.
4: بس انا اقرا مثلا 8 او 9 من اللي بداوا يتعلموا مزيكا اول لحن بيتعلموا عليه اهواك.
5: ما هو سهل لان هو في الودن اكتر يعني هو من
4: سهولته بعضهم توقف عند اهواك على فكره يعني مش يعزف غير اهواك دلوقتي لكن هي اهواك
5: هي اهواك اي حد هيقعد هيعزف اهواك
4: لكن لما بيحكوا لك بقى عايز اغني اغنيه دي بتعمل انت ايه بقى؟
5: بديله فرصه في الاول لازم الصبر لازم الصبر من غير ما تعلق خالص يعني ما حتى لو غلط مهم قوي انك تديله الثقه في نفسه يعني مهم قوي تحسسه انه بيقول حاجه كويسه وانك فخور بيه يعني لان الدعم في الفن مهم يعني الدعم بيخلق بطوله بيخلق ابطال يعني زي لعيب كوره كده متوتر فانت تقول لا احسنت عاش فيبدا يجري بقى في الملعب ويعمل كور عرضيه فهي نفس الفكر هو بادئ خايف وبادئ بيغني خايف ومتوتر واول مره يتعرض للموقف ده في حياته ممكن ما يكونش غنى خالص لغايه 70 سنه فبيغني فبيلاقي ان انت بتسقف له والناس بمعجبه بيه والناس طب يلا اما تلاقيه هو مش قادر طب يلا يا جماعه نغني معاه الحته دي فبتعمل له سبورت. السبورت ده مهم قوي عشان يقدر بعد كده يخرج لك اللي انت عاوزه ويصبر بقى معاك وانت بتقول له اعمل دي واعمل دي.
4: جربت ده في احتفال دار مسنين او
5: عملنا دار احتفال المسنين لمده سنتين كمان
4: والله وعملت حفلات بقى
5: عملنا جوه الدار
4: جوه الدار
5: ما فيش ما اتعملتش بره كنت نفسي اروح بيهم مسرح كده
4: فعلا
5: يعني انا طموحي كل شويه بيزيد يعني ببدا كده طب وليه لا ما نعملش كده طب وليه بعد دي نعمل كده فانا عندي دايما
4: تدرج كورال ولا فضل فردي كل واحد
5: لا هو. كانوا بيغنوا حاجات كوراليه مع بعض
4: غنوا
5: غنوا يا حبيبتي يا مصر حاجات زي كده يعني
4: شيء لطيف جدا ستات ورجال وحسيت ان بعضها اصوات لو كانت اتعرفت من 30
5: والله
4: كان
5: في اصوات حلوه
4: كان ممكن
5: دي حقيقه دي حقيقه ما هو سبحان الله في ويمكن كل حاجه بوقت وبميعاد يمكن هم في منهم اصوات حلوه قوي اما جم خدوا فرصه حتى لو في دار مسنين حسوا ان هم خدوا فرصه الحقيقيه بتاعتهم فيعني يعني دي بتبقى حاجه جميله.
4: بالمناسبه احنا كنا سامعين قبل ما نرجع نتكلم في الفاصل المزيكا والشغل بتاع الاوبرا كانت ايه؟
5: اوبرا طرح البحر اوبرا طرح البحر للموسيقار منير الوسيمي وطبعا هو موسيقار مهم قوي من الناس المعروفه واللي كان كمان رئيس نقابه الموسيقيين وهو عمل الحان زي حسنين ومحمدين وحاجات المشهوره دي وهند والدكتور نعمان ورباعيات علي حجر فاكيد حضرتك سيد مكاوي طبعا فيعني عمل حاجات انا شايفها في الموسيقى من الحاجات المهمه جدا ومن الحاجات المؤثره جدا. فجانت الفكره ان قعدنا مع بعض وكان معانا الدكتور عبد الله سعد مخرج في دار الاوبرا المصريه ومن المخرجين برضو مهمين قوي وهو ممثل على فكره عبد الله سعد
4: وجهه نظر اي في دور وجهه نظر دور مهم في وجهه نظر
5: بالظبط بالظبط وقعدنا انا وهو وموسيقار منير وسامي وقلنا وانا بغني اوبرا بقى يعني انا سوليست في الاوبرا فبغني اوبرا وبعمل الحاجات فقلنا طب احنا ليه ما نعملش اوبرا عربي يعني فتحمس جدا ساعتها موسيقار منير وسامي فرحت جايب فرقتي يلا نسجل في الاستوديو يلا الموضوع كامل بنسمع اول حد سمعناه كان حد من اوبرا سلطان طبعا هنا طبعا حاولنا الناس هنا رافضه لان مصر بتبقى عندها ريبرتوار معين فما ينفعش تدخل تقول له معلش ممكن تخليه بس اوبرا عايده على جنب ندخل اقول لك لا استحاله دلوقتي
4: عايده تزعل
5: عايده تزعل فبيبقى في ريبرتوار بصراحه في الاوبرا المصريه كبير وحفلات كتير فكان مستحيل ان احنا نعرضها في مصر
4: تسكنوا بسرعه في
5: ده حقيقي اول ما سمعوها خطفوه يعني اول ما سمعوها كانت اوبرا مهمه جدا وكان فيها اصوات جميله من عندي من الفرقه دربت الكورال وعملنا
4: كابتن
5: عملت فرقه في 2018 او 2019 اسمها دوزان مصر الفرقه دي بتعمل كل الارنجمنت لاي اغنيه في العالم خلاص يعني اي اغنيه ممكن تجيبها تعمل ارنجمنت ليها وفي نفس الوقت بتاخد الاغاني اللي هي هنقول مرفوضه اكاديميا مش اجتماعيا اللي هي مهرجانات ونوزعها بشكل اكاديمي بقى بشكل لذيذ بشكل
4: فطبعا وزعتوا اغاني المهرجانات
5: وزعنا حاجات مهمه قوي بس طبعا مش مصرح لينا ان احنا نزاعها لان في حقوق ملكيه في حقوق بقى ملكيه وحاجات فمش مصرح لينا خالص
4: انما على سبيل
5: التجديد لانها لو نزلت برضو هتضرب هتضرب في المهرجانات
4: على سبيل التجريب والتدريب والتغيير يعني
5: بالظبط فالحمد لله الفرقه دي عملت حاجات مهمه عملت اول اوبرا عربي وقدت فيها اوركسترا السلطان قابوس وعملنا باليه وعملنا كانت عرض كبير قوي كان عرض ضخم من 300 حد يعني 300 فنان فالحمد لله ان كمان النقاد الانجليزي هناك كتبوا على العرض كلام هايل جدا وما يعرفوناش ولا بيجاملونا قالوا ان ده من افضل العروض اللي اتعرضت في اوبرا عمان فانا الحمد لله سعيد ان كل مره بطلع بفكره جديده يعني عارف انك تعمل حاجه قديمه وتوزعها مهم بس انك تخلق فكره جديده او تحط فكره جديده وتبقى ليها تاريخ ده اللي بالنسبه لي سعاده يعني ده بالنسبه لي
4: من هنا برضو يودينا بقى للفكره المبدعه الخاصه بالوصول بالموسيقى الى السجون وكيف يعني جاءت هذه الفكره للموسيقار اسامه علي وكيف طبقها والتجربه والمسار بتاعها ثم ردود الافعال والتداعيات ثم هل نقدر نقول انها نجحت طيب ايه مظاهر هذا النجاح طب غيرت طب ايه بالظبط خلينا بعد الفاصل نروح بقى الى سجون ايه
5: كل السجون
4: وروح كل السجون
5: كل وادي النطرون والعاشم رمضان وبدر وطورة كل السجون
4: فضل السجون بس ما رحتش ابو زحمه الغالي
5: لا ما رحتش ابو زحمه
4: يلا بينا
5: ولو ناطر كمان

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية في المنطقة.
1: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
2: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الداخلية تتخذ إجراءات لتيسير استخراج التراخيص المقدمة بوحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
1: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية توسيع الشراكة الدوائية بين البلدين.
1: البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية وقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
2: وزير الشباب يعقد اجتماعا مع مديري مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات لبحث الخدمة والبرامج الشبابية.
1: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الابتكار الدولي لعام 2026 وتحتل المرتبة 83 على مستوى العالم.
2: حسام حسن يمنح لاعبي المنتخب راحة اليوم واستئناف التدريبات غدا استعدادا لجنوب إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى، لازلنا مع المايسترو الكبير دكتور أسامة علي، وبنحكي تجربة مهمة للغاية، كيف تندمج تتفاعل الموسيقى مع كل طبقات وشرائح المجتمع، وإزاي إنها تقدر تغير وتأثر، وإزاي نقدر نطلع المغني اللي جوانا أو الموسيقي اللي جوانا، حتى لو كنا في دار المسنين وعمرنا تجاوز 70 سنة، فجأة بيخش علينا مايسترو أسامة علي ويطلعنا نغني. دي مسألة ليست سهلة، وبل مسألة على قدر صعوبتها، على قدر متعتها، على قدر ما ضرورة أن نفعلها، إلى درجة أنه دكتور أسامة علي قرر أنه يروح بها كمان السجون. لكن قبل ما نذهب إلى هذه الرحلة من وادي النطرون وغيره من السجون المصرية، خليني أتوقف عند فكرة برضو فيما يخص تطوير المناهج، لأنه العلاقة المباشرة بالناس ومحاولة دمج الموسيقى مع وجدان الناس في الشارع، بأنهم مش بس يحبوها ويسمعوها، لا، ويمارسوها ويغنوها، ده محتاج برضو نسأل عن مناهج تدريس الموسيقى في مصر. وهل اللي انت حاولت تغير فيه أو تطور فيه كان إيه هدفه علشان تنجز هذا الإنجاز؟
2: هو كان على مرحلتين، مرحلة التعليم الأساسي اللي هي بتاعتنا، ومرحلة أعضاء التدريس. لو هبدأ بالتعليم الأساسي، احنا واجهتنا مشكلة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، في ان المناهج الموسيقية ابتدت تتشال، وابتدت تتحط مكانها حصص تانية، وابتدت تشال خالص من أولى وتانية وتالتة. طب ليه؟ وإذا محطوطة بشكل قديم، اللي هو الأناشيد القديمة، اللي هو برضو لا يعني لا ده هينفع ولا ده هينفع، لان هو دلوقتي مش فكرة مدرسة انترناشونال ومدرسة حكومة، الاتنين نفس المنتج بيسمعوا بره. الولدين او الطفلين او الطالبين بيسمعوا الحاجة بره. فانت لازم تديهم حاجة صح جوه، فانت ما بتعملش ده
1: بره المدرسة.
2: بره المدرسة ما احنا بنقول بره المدرسة، اللي هو بره المدرسة، لكن انت جوه المدرسة ايه دورك فين؟ ده المهم بقى. فابتدينا نتكلم
1: قصص موسيقى في الجدول
2: ما كانتش موجوده، وابتدينا نتكلم فيها دي، وابتدينا نحط تطوير لمناهج مدارس النيل كلها. والحمد لله كنت انا رئيس اللجنه، وابتديت احط اغاني جديده ومهمه للاطفال، يعني غيرنا المنهج على قد ما اقدر.
1: من ايه لايه بقى دكتور سامي؟
2: لا، من حاجات قديمه خالص، حاجات مش موجوده في العصر بتاعنا، اناشيد قديمه جدا. ويعني مش مستصاغه، يعني حتى الطفل مش هيقدر يغنيها دلوقتي. مش عشان هي وحشه، هي حاجه كويسه، بس مش مناسبه. الله ينور على حضرتك. مش مناسبه للسرعه اللي احنا فيها اللي اتفقنا عليه.
1: عملتوا ايه؟
2: عملنا بقى اغاني جديده، اغاني للمعاصرين، للملحنين المعاصرين، حاجات زي مثلا في حاجه حلوه، زي ما هي حبها، الحاجات اللي الطفل بتدرس للاطفال وبيغنوا. وعملت ده على فكرة قدام سيادة الرئيس في ندوة تثقيفية، جمعت برضو، عملت ميدلي من توزيعي فيها حاجة حلوة زي ما، وكانت من أعلى الميدليات اللي حققت شهرة في المدارس كلها، بقوا يعزفوها في كل المدارس سواء الدولية أو المدارس الحكومية. فالحمد لله الواحد خرج من حتة التقليدية. لكن طبعا أتمنى أن ده يتعمم برضو على باقي المدارس.
1: ده مدارس النيل بس.
2: لأن أنا أتمنى تتعمم على كل مدارس
1: الوزراء.
2: بالضبط. الله ينور على حضرتك. الجزء الثاني بقى أعضاء هيئة التدريس. هنا بقى هقتبس الكلمة بتاعت البرنامج لدي أقوال من أخرى. في الوقت ده كنت بترقى من أستاذ مساعد لأستاذ دكتور. فعندنا حاجة اسمها دورات ترقي، بيجي يدوك كده، تروح تعمل تاخد دورة في الجامعة ويقعدوك كده يومين تاخد دورة، ما بتأثرش في حياتك أصلا، ما تعملش أي حاجة غير أنك بتاخدها عشان تترقى. فساعتها دخل رئيس الجامعة ومعاه رئيس الدورات وبتاعه، كان بقى جايين بيزورونا يعني، فكله ايه الاخبار واخباركم، بياخدوا دورة مش عارفين عنها حاجة، حتى قضايا التدريس ومن كل حتة بقى، صيدلة وهندسة وتجارة. تمام. وبيرد بحزن يعني. فراح لي قلت له لدي اقوال اخرى بس يعني. قال لي ايه؟ قلت له والله ولا اي حاجه، ولا اي استفاده، ولا بنستفاد. فكل بص لبعض، صدمه طبعا. قلت له ولا اي حاجه، والكلام ده مش بيطبق في الواقع، واحنا يعني لا، طب ما ندي حاجات واقعيه. فجه واحد من الدكاتره الكبار العواجيز كده، قال لي يعني حضرتك هتدينا ايه؟ هو يعني حته كده يعني سخريه. حضرتك بقى اتعلمنا ايه؟ قلت له يعني انا ممكن يعني حضرتك العضو هيئة التدريس ده في الجامعة في المدرج معظم المايكات متهالكة فبيقول بصوته من الصبح بالليل، انا ممكن نديله دورة عن حفاظ على الصوت عشان الصوت بتاعه ما يروحش. فقلت له اقدر اعلمه تريننج صوت، اقدر اعلمه ازاي مثلا وهو بيعمل بحث علمي وزهق يسمع ميوزك معينة لبيتهوفن تعمل له ديفلوبمنت فيرجع تاني للبحث، او عاوز مثلا يسترخي وينام هقول لك طبعا انا عندي حاجه كتير، او موزارت اني اوريدي في ابحاث اتعملت على تاثير الموسيقى اصلا على الجنين داخل الام.
1: تمام.
2: يعني في المانيا عملوا ابحاث 2010 على تاثير الموسيقى على الجنين بحيث ان ان ان سمعوا مجموعه من عينه عشوائيه للامهات موسيقى بيتهوفن وامهات تانية موسيقى موزارت، فاللي سمع عن بيتهوفن ولده كلهم سيزاريا من لانه بيتهوفن كان دايما في مش بس متوتر كان بيخرج عن المألوف. بيتهوفن كان دايما بيحب يخرج عن المألوف ويعمل ديمينيش ويخرج بره الفريم بتاع السوناتا.
1: طبعا القيصرية بره دي حاجه يعني
2: حاجه نادره جدا نادره.
1: في مصر 75% دلوقتي قيصري ده بس احنا بنتكلم على بره.
2: ده الاكبر من كده بقى والافظع من كده ان كان اللي بيلاحظوا حركه الطفل وهو بيسمع بيتهوفن في شهور اخيره رجله بتضرب كتير، ضربات الرجل بتبقى كتيره، فاستنوا ما هم بعديها باسبوع جمعوا الاطفال بالعينه العشوائيه من موزارت وبيتهوفن وقعدوهم في اوضه، اما شغلوا بيتهوفن ابتدى الاطفال يعيطوا
1: برضه
2: يعني سمعوا لكن اللي سمعوا موزارت لا. فيعني قد ايه الموسيقى
1: اهدى بالنسبه لهم.
2: طبعا موزارت كان اللي هو الملكي بقى والحاجات الالحان الجميله وتيرا تيرا تيرا تا تيرا تيرا تا
1: يعني
2: اللي هو الحاجات الشيك بقى والحاجات اللي هي فيها رقص وفيها يعني فيها منوتات جميله جدا. لكن
1: انا
2: بالظبط اللي خدوها بعد كده. الله ينور عليك. ما هي دي الاذن الموسيقيه. فيعني اللي بقوله ان ان ان الموسيقى اثرت على البيبي، مش هتاثر على عضو هيئه التدريس مكتئب وقاعد بيذاكر وبيقعد
1: استجابوا يا دكتور اسامه.
2: ده مش بس استجابوا، ده انا فوجئت فوجئت اما هو قال لي كده. انا عملت مشروع في 3 ايام قال لي طب هاتهولي الاسبوع الجاي
1: برنامج التطوير.
2: رحت عرضته عليهم في حضر الرؤساء وحضر كله قالوا لي طبعا البرزنتيشن عملته مفيش اعتمدوا القرار في نفس المجلس بتاع الجامعه في نفس
1: الشهر قوي قوي قوي
2: وقالوا دي هتبقى من اهم الدورات. فانا قلت يلا اجرب. فبجرب اول دوره خدت اعلى استبيان في تاريخ اعضاء هيئه التدريس 100% وعضو هيئه التدريس عشان يدي من كليات مختلفه 100% صعب جدا. تاني مره بعملها لقيت دكاتره جايين لي من سفر من الاقصر تقول احنا سمعنا دو. فابتدت الدوره تتشهر جدا ان ازاي اخليك عضو هيئه التدريس ما تكتئبش، لان هو عضو هيئه التدريس طول الوقت في البيت طول الوقت بيقرا ابحاث طول الوقت موضوع بالنسبه له ضغط وستريس. فازاي اخلق لك مقطوعات تسمعها مع تدريب صوتي. فطبعا الحمد لله نجحت في الدوره دي كانت من اهم الدورات اللي عملتها.
1: هجيلك الدوره الجايه
2: ان شاء الله.

0: حسين الضفر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: إذن عدنا لدي أقوال أخرى. لازلنا مع المايسترو الفنان أسامة علي وتجربة بقى القرار بأنك تذهب إلى السجون بالموسيقى والغنى. إزاي فكرت فيها وليه وعملتها إزاي؟
2: يعني أولا أنا بتوجه طبعا بالشكر الكبير جدا لوزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية إن هم سمحوا لي بكده وسامحوا بل بالعكس يعني هم
1: هذه مبادرة منك يا دكتور أسامة هم وافقوا عليها وتحمسوا لها.
2: هم مش بس وافقوا عليها هم سهلوا كل حاجة في الدنيا
1: يعني
2: سهلوا كل شيء
1: لما
2: ممكن
1: لما كان مستحيل تعمل حاجة من
2: مش
1: غير
2: بس مستحيل انت عملوا لك قالوا لك انت نفسك في ايه وهنحققه.
1: رائع.
2: يعني ده مبدئيا فكر متطور وده فكر مهم لمجتمعنا دلوقتي ان انت خلاص احنا قلنا اي حد في الدنيا معرض انه يدخل السجن في في في في حاجه قانونيه مش فاهمها يعني مش مدرك بالقانون فهيحصل عليه حكم هيدخل خلاص وعندنا الامثله كتير. طيب هل بوجودك جوه السجن الحياه انتهت؟
1: لا. هو المفترض ان العنوان الشهير انه تهذيب وتاديب واصلاح
2: وتاهيل بقى. انا عاوز ااهل. طب هااهل ازاي مسجون مكتئب قاعد في السجن حاسس ان هو مش بره ولو خرج للحياه المجتمع هيرفضه؟ يبقى اذا انا محتاج ااهل حاجتين، ااهل مسجون وااهل مجتمع هيخرج له المسجون مره اخرى. طب المجتمع اما يشوف ان المسجون ده بيغني مش بس اغاني بقى وطنيه، لا ده بيغني كل الاغاني ويغني اغاني بلغات مختلفه، الماني وفرنساوي وروسي وايطالي وهو ما عنده محو امية، هيقول لك ايه بقى المجتمع؟ هيقول لك لا، طب اما خليه يغني المجدي يعقوب، اما خليه يغني السلطان عشان يحس بالمشاكل الاجتماعيه. فالمجتمع هيقول لك لا ده دول اتاهلوا، اما يخرجوا خلاص الناس هتستقبلهم ان هم يندمجوا تاني في الحياه، مش هيبقى منبوذ او مرفوض. فده دور انا بعتبره من اهم الادوار اللي عملتها في حياتي حتى دلوقتي. يعني خدت جوائز كتير، خدت الحمد لله افضل رساله دكتوراه في مجال الفنون، جائزه التشجيعيه، خدت جوائز كتير من بره مصر ومن جوه مصر، لكن انا فعلا بعتبر ده من اهم الانجازات.
1: بدات امتى
2: اللي في حياتي؟ انا بداته في 2023.
1: ازاي بقى بدا واول لقاء؟
2: اول لقاء طبعا انا مش عارف يعني مش حابب اقول اسماء، مش مصرح او حاجه زي كده، مش هقول اسماء، بس انا هشكر انا هشكر كل اللواءات اللي اشتغلت معايا وهم عارفيني ولو بيسمعوني دلوقتي وانت شفت يعني بيبعتوا لي دلوقتي حالا، بشكرهم جدا جدا جدا على ايمانهم بالقضيه، على على على احساسهم ان الموضوع ده بيغير، على على على على قد ايه هم كانوا بيتعبوا. ممكن نمشي من السجن الساعه 2 بالليل، فلازم اقول برضو الحاجات دي، الناس فاكرة ان الموضوع ايه ساعة ساعتين، لا خالص. النزلاء، وده مصطلح جديد مش السجناء، نزلاء. كان بيبقى عندهم دايما اون واوف، يعني شوية معاك وشوية مش معاك خالص، فما ينفعش وهم مش معاك تكمل.

0: لازم ياخدوا فتره راحه ودي في وقت. طب والتصاريح؟ لا خلاص هنشيل موضوع التصاريح عشان دكتور اسامه ما نخف من عليه. طب انا عاوز ادخل بالموبايل، ادخل. طب انا عاوز اعمل ايه؟ اعمل. فده بيسهل لك اجراءات كتير في الشغل، يعني انك تعرف. طب يا جماعه انا عاوز اورج، هنجيب لك اورجين. طب انا عاوز عود، هجيب عود. انا عاوز درامز، هجيب درامز. فهم يعني
1: كل ده رائع، بس انت هتقعد قصاد السجين تقنعه ازاي؟
0: ما هو ده بقى،
1: والسجين ده هيغني ازاي؟
0: ما انا هقول لك بقى. انا ليه بقول المقدمه دي؟ لان انا لازم ادي كل حد حقه. الحاجات دي ما كانتش حصلت، ما كانش هنوصل للناتج اللي حضرتك سمعته والانجاز ده. اللي مش ما شاهدش بيه بس الحمد لله وزاره الداخليه المصريه، شهد عليه كل وزراء الداخليه العرب ومعظم وزراء الداخليه الاجانب، زي دوله روسيا ودوله المانيا والدول الاجانب
1: اللي
0: زارونا وشافوا مساجين بيغنوا سفنية التاسعة والنشيد الروسي بالروسي. فايه ده؟ قالوا ده انتوا سابقنا ب90 سنه، ده احنا ما عندناش ده في بلدنا في اوروبا المتقدمه. فلازم ادي لكل واحد حقه. اما قعدت معاهم في الاول كانوا رافضين، ايه وانا ايه ما مش ما. وبعدين بقى انت قاعد مع ثقافات مختلفه، واحد من اسوان، واحد من بورسعيد، فاصلا اللهجه يعني اللهجه مش موحده. فانت قاعد معاهم، طب يا جماعه احنا عاوزين
1: لا الثقافه ولا اللهجه ولا
0: اي حاجه. وبعدين
1: ولا
0: والقضايا
1: ولا
0: والقضايا بقى، القضايا بقى، قضايا بقى جنائيه كلها وحاجات من القضايا الثقيله. وانا كنت قصد كده لان انا عاوز برضو اشوف تاثير الموسيقى عليهم، يعني هيبقى عامل ازاي. في الاول كان في رفض ان هم يغنوا، بس كان في صبر مني، كنت بصبر. طب انا هخرج مش عارف اشرب سيجاره، طب انا مش عارف ايه، عارف التلاكيك ولا. طب انا اروح الحمام، يروح حمام ساعه مثلا. مش عاوز يجي. طب هنطلع يا جماعه نعمل حفله، يخبوا وشهم. مش عاوزين
1: يعني صح. بس انت كنت بتختارهم عشوائي ولا بتختار ازاي؟
0: بختار بقى، يعني انا بدخل مثلا اي سواء وادي النطرون او تورا او او او العاشر او بدر، بدخل اشوف الناس اللي ممكن تبقى عندها موهبه. ممكن
1: ازاي بتشوف؟ ازاي
0: بشوفهم بقى؟ بسمعهم يعني، بيتعرض عليا بقول طب انت ممكن تغني كذا، طب انت بتغني ايه؟ لا انا ما بعرفش. انا معظمهم كلهم بيغنوا مهرجانات شعبي. فبختار بقى انا من خلال ده اللي ممكن العب على العجينه بتاعته. يعني طب بتاع الدرامز يلعب ازاي درامز وهو مش فاهم الايقاعات؟ طب بتاع الاورج ده عمره ما خد نوته في حياته، هيلعب ازاي عمر خيرت؟ هيلعب ازاي بيتهوفن؟ هيلعب الحاجات دي ازاي؟ فابتديت ابتكر طرق هي موجوده اوريدي، زي النوت الارقام اللي هي بالارقام، وابدا اكتب بالارقام كده ويتعلم النوته بالارقام. يعني بدل النوته الموسيقيه تبقى بالاضلاع ومفتاح سول والحاجات دي، بتبقى بالارقام 1 2 3. النغمات بنعدها دو ري مي فا سولا سي، سبع نغمات خلاص، يبقى هم دول ارقام.
1: واحد ثلاثه الله ينور عليك.
0: ونبدا نقول بقى اتنين دي طويله، اربعه دي مش عارف ايه. فطبعا بتاخد وقت. بس وصلنا الحمد لله ان احنا عملنا ريبورتوار كويس جدا، يعني عملنا حوالي 77 اغنيه مصريه من التراث لغايه دلوقتي.
1: يعني انت كنت بتروح تبدا في سجن الوادي النطرون، يعني تروح تبدا من جديد في سجن العاش؟
0: عملنا ايه بقى؟ لا هم جمعناهم مع بعض، وده برضو كان تصرف كويس جدا من رئيس قطاع الحمايه المجتمعيه ومدير العلاقات ساعتها، لانهم قالوا لا كده هيبقى اهدار للوقت، فنجمعهم لك في مكان وشوف انت لو في كذا نروح مع بعض نعمل كذا.
1: اخترت كم واحد انت؟
0: اخترت ساعتها حوالي 50 واحد تقريبا.
1: 50 واحد
0: بس انا من 50 ل 60.
1: شفت في الفيديوهات كمان سجينات.
0: طبعا
1: رحت انت القناطر؟
0: طبعا رحنا وخدنا طبعا واخترنا، والحمد لله. وكان طبعا في مساعده من اللواءات هناك كلهم، ان هو يقول لك كمان يديك حاله، يعني يتكلم معاك يقول لك الحاله اللي انت هتشتغل عليها ايه. ده مهم جدا، لان الموضوع مش سهل، الموضوع انك تعرف الحاله كمان اللي انت بتشتغل عليها. فكانوا بصراحه موفرين لي كل شيء. فلما جيت
1: انت كنت لوحدك يا دكتور اسامه ولا معاك فريق بقى؟ معاك
0: انا كنت
1: مساعدين.
0: لوحدي، انا كنت لوحدي
1: لوحدي.
0: كان في ناس مساعدين جم، بس طبعا الموضوع صعب بالنسبه لهم، ما يقدروش يكملوا. يعني الموضوع صعب قوي.
1: الموضوع ده كله عملته انت لوحدك؟
0: الحمد لله رب العالمين. وبعد كده الحمد لله خلقت بقى ناس تانية تعمل بقى تكمل. لان انا وصلت ان خلاص خلصت التارجت كله بتاعي. يعني خليتهم يغنوا 6 لغات وخليتهم يغنوا
1: كل الاغاني. لا ده اصل ده كلام عايزين نعرف تفاصيله، ازاي خليتهم يغنوا؟
0: ما
1: يعني اولا قول لي ازاي السجين بقى مقتنع انه مش بس يتعلم غنى ويغني، لو يغني قدام الناس ويغني مع زمايله ويغني مع زميلاته السجينات.
0: لا ويبقى في تباري بقى يعني تنافس بقى بينهم وبين بعض. هم كانوا بقول لهم انتوا بتتكسفوا ليه؟ بتخبوا انتوا بتعملوا حاجه عظيمه قوي. طب ما هو انا عمال اقول برضو بيني وبين نفسي طب ما هم في القاعه يا اسامه استحاله هيحسوا بقى. ما تجيب بقى طب بس مش هينفع اقول طبعا لسياده اللواء والنبي عاوزين نعمل حفله بيهم في الساقيه.
1: بس
0: هيقول لي طب يلا دكتور اسامه معانا بقى تشرفنا شويه. فطبعا وفروا حفلات للنزلاء. يعني مثلا عندنا حفله عفو حفله مولد النبي حفله مش عارف ايه. فابتدوا يخلقوا مناسبات حفله اكتوبر فيبقى في جمهور. فيعزموا مين؟ يعزموا مثلا لعيبه الكوره المشهورين جدا. وجانا عماد متعب طبعا مشهور واحمد حسن وحازم امام. وجانا برضو رامي امام وجانا من الممثلين فئه كبيره جدا. فما انت بقى تغني قدام دول ويسقفوا لك ويطلعوا يتصوروا معاك انت كسرت كل حواجز الكسوف والخوف.
1: صحيح.
0: لدرجه ان في واحد منهم كان صوته مسلح كان جبار يعني يعني خلاص كان بيدخل على صوته مسلح على الفيلل يعني. فده كانش بيتفاهم. انا اول ما شفته اصلا يعني بيبص لي بصه فبقول للستر وهو بيبص لي كده قال لي على مسؤوليتك لو غنى ده غنى وابهر الناس كلها وعيط.
1: والله
0: عمره ما عيط في حياته. قال لي انا عمره ما عيط بس اول مره حد يسقف لي.
1: الله.
0: هي دي بقى يعني احنا وصلنا للتارجت بتاعنا ان هو حس ان مجتمعه بيسقف له مش اي حد ده فنانين ولاعيبه كوره. هو كان بيشوف في التلفزيون بيحلم بس ان هم يبقوا بيعدوا قدامه مش يطلعوا يتصوروا معاه.
1: انا شفت في الفيديوهات اصوات بتغني كانهم
0: مش مصدقين
1: محترفين.
0: انا عاوز اقول لك
1: عايز اسالك ده حصل ازاي فعلا؟
0: تدريب بقى صوتي
1: ازاي هنعرف؟

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت مارشي brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على facebook.com/nujumfm.
2: انتوا لسه مع لدي اقوال اخرى مع ابراهيم عيسى على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إذن وصلنا لمحطتنا الاخيره في حلقه اليوم لدي اقوال اخرى مع المايسترو اسامه علي، يحكي الان تجربته في يعني أن يغني السجناء أو النزلاء بالمعنى المصطلح الجديد لأغاني وألحان هما لا علاقة لهم لا بالغنى ولا بالألحان ولا بالفن، هما جنائيين يعني سطو مسلح وقتله وكده، ومع ذلك قدر بقى دكتور أسامة ينقل هؤلاء إلى الحالة الوجدانية الجمالية الفنية الرائعة دي. أنا عايز أعرف بس وليكن مثلا الشخص اللي هو كان متهم بسطو مسلح ده أقنعته إزاي؟ يعني إيه الحوار اللي ضار بينكم عشان بعد كده يبقى في كورال من المساجين المصريين بيغني؟ حضرتك بتقولي عمل ليلة أم كلثوم وعمل ليلة
5: عمل وليالي كتيرة جدا بعيد خالص عن الأغاني الوطنية. وده كان حاجة مهمة، يعني ده كان حاجة مهمة عشان بعد كده ما يجوا يغنوا وطني يغنوا من القلب. يغنوا بجد. مش يغنوا وهم مجبورين
4: حسنهم سجناء
5: فاحنا بنغني كمان وطني يعني. هيطلع الغنى ماسخ ملوش طعم. لكن لما تخليهم يغنوا حاجات مهمة وحاجات عظيمة لتاريخنا الموسيقي ويعرفوه، انت كده بنيت الثقافة اللي انت هتشتغل عليها بعد كده. اهم حاجة لما جيت مثلا بكلم مسجون زي صوته مسلح وما بيتفهمش غير بالطريقة بتاعته، فكنت بكلمه وانا بحاول افهمه ان في حالات برة يعني صعبة جدا من الاطفال اللي هم لا حول لهم ولا قوة، عندهم مثلا سرطان، فبنقول له شفت الاغنية بتاعت حمائي طبعا قادرين نعملها وحلفينا نقاوم ايامنا فقال لي لا انا ما اعرفهاش. قلت له طب ما تيجي نغنيها. يعني بص بس باخد منه ايه حته كده. فقال لي انا مش عارف. طب قلت له بس انت بتعرف كل حاجه، عارف بقى انت بتستفز. طب ما تجرب اقول اللحن كده بالله وتقوله معايا. خلاص فابتدى يقول يقلدني. طب قوله بالآه. طب ما تيجي نقول الكلام. لا مش عارف
4: بالله وبالآه.
5: يعني مثلا لا لا لا لا تي را را لا را ري را تي را، فيبدأ هو يقلدني. قوله طب قوله بالآه، فيقوله طب قوله مش عارف بالإيه، فيبدأ أنا بحاول أخلي له كذا نموذج عشان يعيد من غير ما يمل. يعني أنا بحاول في كل مرة أخلق له فاول مختلف عشان يعيد معايا، يبقى في حاجة جديدة مثير جديد لانتباهه. لان انا
4: هو مش حاسس ان ده بيقل من قيمته مثلا.
5: لا هو ما هو خد بالك في الاول هم حاسين بكده آه. لكن لما بتعمل معهم الجلسات النفسية دي وانت لازم انت بتغني لو طفل قدامك دلوقتي هتعمل ايه لو نزيل جه مثلا طفل عنده السرطان هتعمل ايه مش لازم خلاص ما انت خلاص بتقضي عقوبة. ليه العقوبة دي ما تتحولش لفعل خير فبيبدأ ايه وانا ممكن اعمل كده فعلا قلت له طب ما تجرب هو انت خسران هو انت لو ما عملتش ده ما انت قاعد ما بتعملش حاجة
4: طورك ايه يعني
5: فابتديت ادخل لهم من طريقة اللي هو الراجل بيقنعنا ازاي كده ان احنا نعمل ده فاقول له اللحن بالراحة اقول له اللحن اقوله بمرة اقول له مش عارف ايه لغاية ما اقول له يلا هتقوله بالكلام انا حفظك فما يجي يغنيه يحس انه بيغني انه بيؤدي صح واللحن بقى انا ما بخلوش يقول الكلام غير اما يبقى اللحن اتدرب عليه والمقام اتدرب عليه كويس جدا
4: ده بياخد وقت يا دكتور
5: بياخد طبعا وقت وصبر خد بالك المدرب في مدربين شاطرين واشطر مني بس ما عندهمش صبر فالموضوع بيضيع ما بيحققش اي هدف لكن في مدرب بيبقى باصص على التارجت يعني انا مش شايفك دلوقتي انا شايف الايمز بتاعتي الاهداف بتاعتي والتارجت النهائي فانا هوصل له باي طريقه حتى لو هغير كل يوم طريقه
4: بس ده تدريب فردي انت بدات كل واحد واحد واحد
5: طبعا بعد كده جماعي بقى ايه يقعدوا كلهم عاملين فوكاليز تا تا را را را را بكل الفولات ليه بقى عشان اوحد الفول لان انا عندي لهجات كتير فازاي هيغنوا كورال زي اللي حضرتك سمعته الروسي ده والاغاني قلت لي ازاي بيغنوا كده فبيغنوا ازاي الفاول بالجمال ده من التدريبات دي تدريبات صوتيه بتتعمل زي بالظبط التدريبات يوميه للاعب كوره بتاثر على المسلز لغايه اما العضلات جوه تاخد الشكل بتاع الفاول خلاص بيتحفر على الصوت فما بتيجي تقول له الاه ما بيقولهاكش بقى لا بيقول فيبدأ يقول لك الفاول صح مع التدريب اللي على البيانو
4: ده كم ساعة مثلا في اليوم
5: كنا بناخد مثلا من 7 لـ 8 ساعات بينهم راحة بينهم راحة بينهم راحاتي يعني
4: شيء رهيب
5: طيب
4: وامال بقى اللحظة بتاعت الغنى ليه هنغني الأغنية دي يعني انت حكاية الفعل الإنساني والتأثير الإنساني أغنية عن السرطان والمقاومة وبتاع ده شيء جميل يأثر
5: فيهم عشان يبدأوا
4: هتقنعهم أم كلثوم ازاي بقى
5: ما هو بقى الفكرة في ايه هما جايين يقولوا طب انا بعديهم مثلا ساعة فري الاقيهم خلاص بقى الاسترس زاد عليهم وخلاص كده في بقى زنجرة ولا طب يا جماعة ما نشوف كده بتغنوا ايه انتوا غنيتوا ايه قبل كده احنا ما غناش في واحد يقول انا سمعت مش عارف فلان بيغني فيقوم قايم اي اغنية مهرجانات مثلا اقول له لذيذه وجميله واسمعها طب انت عارف بقى احنا ممكن نغني كمان اغنيه لذيذه دلوقتي انتوا غنيتوا بطريقتكم تغنوا بطريقتي ام قايلهم اغنيه لام كلثوم مثلا يلا نعملها مع بعض فهي ام قايلينها مع بعض يحسوا ان اللحن حلو قوي طب ما هو ام كلثوم ام كلثوم حلو
4: بيشبك اكتر لام كلثوم معاهم
5: لا في اغاني كتير الف ليله وليله شبكت جدا وعملناها بالظبط بالمقدمه الموسيقيه كلها من اولها لاخرها فالحمد لله لا احنا عملنا ليله ام كلثوم كامله عملنا ليله وهابيات كامله عملنا ليله عمر خيرت كمان
4: الله ده بقى يوديني للعزف لانه ماشي ادي المغني انت بتدربه صوتيا وبتأهله نفسيا وفي الاخر انت عايز منه اداء مش عايز منه يعني صوت
5: بالظبط وربنا بيكرم بقى بيطلع صوت حلو يعني بيطلع في الاخر في ناس بتبقى صوتها حلو
4: خلاص واصدق
5: بالظبط فبيطلع بيطلع
4: لكن اللي انا سمعت فيه اصوات رائعه
5: جميله يعني انت بنفسك قلت لي
4: واضح ان مصر فيها يعني
5: طبعا
4: بس احنا مش واخدين بالنا
5: هي مصر في كل حته بلد ربنا خلى فيها الخير في كل شيء
4: بس ده فنان ده صوت عبقري
5: أيوة. سجن ده انا عاوز اقول لك مش واحد ده انا في اصوات عبقريه كتير يعني في اصوات تخض احلى يعني انا والله مش عاوز اقول كده ما بحبش اعمل مقارنه احلى من اللي حاجات كتير بنسمعها دلوقتي يعني بجد بس هو في الاول في الاخر كل حاجه ليها ميعادها ووقتها
4: صحيح بس برضو ما ده الفكره احنا عايزين نبني عليها انه دول اللي انت اكتشفتهم وقدمتهم جوه السجون ما يطلعوا يغنوا ويكملوا الرحله ويبقى كمان قصة إرادة ونجاح وتجربة ممتازة. ده اللي احنا عايزين نوصل له. لكن علمت ازاي مزيكا بقى؟
5: الموسيقى كانت طبعا أصعب شوية لأن الموسيقى الناس دي التكنيك بتاع الإيد سواء في العزف أو في العود أو في الناي أو في الجيتار
4: عايز يبدأ بتاع الموظف
5: فإن هو يبدأ يلعب بقى الـ الـ الـ الكلام ده ممكن يصدفك إن في عزف مثلا كان بيلعب بحاجات مهرجانات اللي هو في أفراح فماشي هاته اوكي عاوزه يجي منه بس هو تيجي بقى بس هو مشكلته اكبر لان هو ما يعرفش غير التربه ده اللي عارف فعشان تيجي تقول له انسى ده وكسر ده ويلعب مثلا فيها حاجه حلوه لعمر خيرت فيقول لي ايه ده هعمل المقدمه دي ازاي مستحيله فلازم انا اقعد العب قدامه وبعمل له بقى ارقام طريقه الارقام اللي هي بسمي النغمات من دول لسي 1 2 3 4 5 6 7 وابدا اشوف الارقام الطويله والارقام الايقاعات والاربيجات اللي هي 1 3 5 والحاجات دي واكتبها لهم في ورقه ويذاكروها والصبح اسمعها اللي هو في متابعه يعني موضوع مش بس مذاكره كده لا ده في متابعه فيبداوا يتعلموا الالحان اللي عمرهم ما عزفوها في حياتهم ازاي يعزف لعمر خيرت ازاي يعزف لبيتهوفن ازاي يعزف لموزارت ايه ده هو ده بجد فكانوا هم بيقفوا بصراحه الـ الـ الـ الناس اللي بيجوا من بره وبيستدعيهم العلاقات والاعلام في وزاره الداخليه كانوا بيجوا يقولوا لهم استحاله ده بيلعبوا احلى من اللي بره فانتوا ازاي عملتوا المشروع ده ده مشروع من المشاريع اللي تعد من اهم المشاريع لتاهيل السجناء فعلا
4: والعظمه الفن انا رايي انه
5: هو اقرب حاجه بتدخلك اقرب حاجه من بتعرف تدخلك من اي طريق
4: وتقدر تحول الانسان حتى في محبسه وحتى في
5: لايام حلوه
4: وكل حاجه
5: والله.
4: لكن كمان اتعلموا ازاي بقى يغنوا اغاني بلغات اخرى
5: هي يعني دي
4: برضه روسي ازاي روسي
5: ما اعرفش
4: في روسيا اي حاجه الراجل يعني غير بوتن بالعافيه
5: انا اصلا بقول للسيادة اللي هو هيغنوا بولوشكا بول فقال لي ايه بيقول ايه هيغنوا ايه طب اتهرج طب هيغنوا مش عارفه ميجي هيجي هيغنوا داينت سابر فيند هيليدر بقى انت بتهزر هيغنوا الماني فابتديت اكتب اللغه بالعربي يعني النطق بالعربي وهما ما بيعرفوش يقروا يكتبوا دي مشكله بقى تانية مش كله بيعرف في ناس بتعرف في ناس ما بتعرفش كل شويه بواجه مشكله جديده اقوم قاعد معاهم يلا قول ورايا داينت ساوبر داينت ساوبر لا داينت ساوبر فقعد بقى لغايه لما يحفظوا فكان ربنا بيسهل هم بص اما بيحبوك مهم قوي ان المدرب او المايسترو يخلي الفرقه بتاعته تحبه لو امنوا بيك وحبوك صدقني هيعملوا معاك المستحيل ده حقيقي
4: لا يعني احنا كنا شفنا واحد من الافلام الرائعه للاستاذ حسين كمال مولد يا دنيا عن الاستاذ محمود ياسين مصمم الرقص والرقصات والاستفلال الاستعراضي اللي بياخد مجموعه من المجرمين النشالين والافرادي ومحي اسماعيل وغيرهم وبيعمل يوم مولد يا دنيا استعراض على مسرح الثقافه الجماهيريه انما ما شفناش تجربه انه ويبقى وده فيلم
5: ده فيلم مش حقيقي, مش حقيقي.
4: فما بالك بقى بقصه حقيقيه انك انت بتعمل ده مع نزلاء سجون واكثر من سجن ونزلاء ونزيلات ويبقى في الاخر المنتج ده شيء مبهر جدا فده اللي احنا عايزين نبني عليه يعني مش بس ان دي رسالة تؤكد عظمة الفن وأهمية الفن وقدرة الفن على التغيير ومش بتقول لنا كمان الإنسان ممكن يتغير ومش بتقول لنا كمان إن السجون فعلا ممكن تبقى دار تأهيل مش فكرة عقوبة مضاعفة لكن في المحصلة لازم نبني على كل ده يعني يبقى ده مشروع قومي يبقى ده مشروع مستمر يبقى أسامة علي موجود مايسترو ودكتور لكن في خمس ست أسماء اتعلمت منه التجارب دي وبتشتغل في واذا كان الكلام ده كله حصل في سجون القاهره فعندنا سجون في اسيوط وسجون في الصعيد فده اظن ان فكره مطلوب منها التعميم يعني اتمنى انه كتبت عنها حاجه
5: انا عملت عليها بحث من ابحاث الترقي كتبت فيها التجربه كلها وشرحت كمان المسود عشان دايما دورنا احنا انا برجع لدوري الاكاديمي احنا ضيوف دايما في اي مكان في الدنيا وهنمشي ممكن حد يجي يكمل حاجه احسن مني فبقى سبت له الميثود والطريقه بتاعتي عشان يبتكر عليها حاجه افضل صحيح. واعظم صحيح. لان هو ده الدور الحقيقي لينا. يعني انا هاخد من كلام حضرتك يا استاذ ابراهيم, احنا كلنا بنكمل بعض بس في الاخر لازم كل واحد يسيب الرساله بتاعته صح ما يسيبهاش عشان ينفرد بيها. لان انا بلاحظ دايما ان كل واحد عاوز يقول انا طب ما فين الجماعه يعني فين الشغل الجماعي؟ ما احنا لو اجتمعنا ودخلنا التروس مع بعض طب ما هو ده بقى المشروع, هو ده اللي هيبقى حاجه. مش مهم اسامه يبقى فيه, المهم يبقى يحصل.
4: والاستمراريه والاستدامه دي حاجه عظيمه جدا برضو. مش يبقى مشروع
5: حصل
4: على زمن وعلى شخص تحمس له وخلص
5: والناس كانوا معاه والاسباب اتسببت وشكرا.
4: اشكرك جدا
5: الموسيقار
4: الكبير دكتور اسامه علي, اشكرك جدا جدا.
5: شكرا لحضرتك
4: وشاكر التجربه العظيمه الرائعه الرائده اللي انت عملتها, واتمنى انها تكون شيء معلم ومؤسس لينا في حاجات كثيره جدا نستطيع ان نفعلها بالفن وللفن. اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله لدي اقوال اخرى.
5: شكرا.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الAI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
3: وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.
2: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
3: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي الداخلية تتخذ إجراءات لتيسير استخراج التراخيص المقدمة بوحدات المرور وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
2: الخارجية تعلن الإفراج عن البحار المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
3: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع وفد من الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية توسيع شراكة دوائية بين البلدين.
2: البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
3: وزير الشباب يعقد اجتماعا مع مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لبحث الخدمات والبرامج الشبابية.
2: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الابتكار الدولي لعام 26 وتحتل المرتبة 83 على مستوى العالم.
3: حسام حسن يمنح لاعب المنتخب راحة اليوم واستئناف التدريبات غدا استعدادا لجنوب افريقيا.
2: انتهى موجز الاخبار، وعلى راس الساعه موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الالكتروني nogoomfm.net.
1: انتظرونا مع اخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: دلوقتي جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الاربع. وزي ما انتوا عارفين الويك اند بيبدأ معانا من يوم الاربع، ودايما بنكون معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، محمد منير ودينا بهجت، وكمان نجوم اف ام تي في والابليكيشن واللايف ستريم وكل حاجة. احنا مش سايبينكم في اي حتة بصراحة، فيعني لو انتوا مش شايفيننا ومش سامعيننا يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة غلط، وروح شوف بسرعة، شيك على الموضوع ده علشان في حاجة لازم نطمن عليها فيك بسرعة. وبتبعتوا لنا على واتساب 015 5952 1 06 ونطمن عليكم برضو. الطرق ايه اخبارها، الجو ايه اخبار، والدنيا بدأت تشت كده شوية، وفي امطار في اسكندرية، وفي هوا في القاهرة، وفي حاجات غريبة، في حاجات غريبة لازم نطمن عليكم فيها. وتقولولنا ايه الاخبار وحابين تسمعوا ايه، ولو حابين تطمنوا علينا برضو مفيش اي مشاكل، يعني انا ممكن اطمن على منير برضو. ايه
2: ازيك يا مساء الفل عليكي، مساء الفل
1: ولا ايه؟
2: يعني مستني تطمني عشان اتكلم.
1: ما انا عايز اطمن.
2: والله انا احسن الحمد لله. مساء الفل عليكي يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم، نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من 5-7 على الهواء مباشرة، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السعادة والسلامة أينما كنتم. ونبدأ معاكم أول فايبز من الويك إند أو عطلة نهاية الأسبوع، نتمنى أسبوع سعيد عليكم جميعا، تكونوا أنجزتوا كل الحاجات اللي وراكم على أكمل وجه، والشغل يبقى ماشي حلو، والمرتب نزل، والدنيا تبقى حلوة كده، ولا منزلش ولا إيه؟ منزلش
1: نزل عندك
2: على حسب. نعمل ريفرش كده، استني نعمل ريفرش، هنعمل ريفرش دلوقتي، ولو نزل هنكمل الحلقه عادي، ولو منزلش هنكمل برضو عادي،
1: برضو جدا عادي زي ما احنا مزكتنا حياتنا قصصنا مواضيعنا. نطمن عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار، انتوا فين بقى، بقيتوا تعملوا ايه يا جماعه بعد ما رجعتوا المدارس بقى، عشان انتوا ولادكم رجعوا المدارس، ولو ما عندكوش ولاد فالناس بقى الدنيا بقت مدارس، او عارف ما تحس بفايب المدرسه كده،
2: ولاد صحابكم رجعوا المدارس، لو ولادكم رجعوش
1: قرايبكم ولاد خالتكم ولاد عمتكم اي حد تعرفوه، بتلاقي الناس في الشارع رجعوا المدارس، بتلاقي بسطات جنبك، بتلاقي عربيات برضو فيها شنط وكتب وكراريس، وايه الموضوع ايه؟
2: هو انت ليه قفشه على الناس كده من اول الحلقه حضرتك ديهم عادي؟
1: لا
2: دي
1: لا بفهم، يعني بفهم
2: في حد كسر عليكم وانت جاي في الطريق؟
1: لا بفهم إيه؟ بس الفايب منتشر ولا انا بس اللي حاسه بيه؟
2: لا هقول لك على حاجه،
1: هو بيبقى منتشر قوي، بتحس كده بريحه كراريس،
2: لا في ريحه لانشون دي الصبح بدري،
1: الاثنين
2: الساعه يعني ستارت بدء من الساعه 2.
1: لا ده بقتش تتفعز دلوقتي،
2: لسه احنا في اول السنه لحقت تتفعز؟
1: لا ما زمان كانت بتتفعز من اول يوم عادي جدا في كيس السندوتشات،
2: دلوقتي في لانش بوكس،
1: فما فيش الكلام ده.
2: ماشي، هو طبعا كل مستمعين دلوقتي يبقوا عارفين فكره النزول بدءا من الساعه 1:30 2، وكميه بقى الباصات والباك تو سكول واللي ساكن جنب مدارس بقى، وصوت الطابور الصبح بقى،
1: الرش اول إيه بقى؟ كانت من 3 يعني، دلوقتي بقت من 1،
2: من
1: عشان الناس بدات تخرج، اللي هو هتلاقي باصات كتير ورا بعض ورا بعض بقى تروح تاخد المدارس،
2: فئات العمريه مختلفه بيخرجوا في مواعيد مختلفة، يعني الأصغر بيمشوا بدري، فأنت هتلاقي من 1:30 كده في يونيفورم، في عربيات ركنة غلط قدام المدرسة، في
1: صف رابع
2: ست كل اللي بتركن العربية صف رابع،
1: صف رابع
2: ست الكل،
1: ما أنا نازلة أجيب ابني يعني، ما إيه
2: إحنا عطلانين وراك يا ست الكل.
1: طب يا فندم
2: أنا المواطن اللي كنت راكن وحضرتك سايبة العربية وجوه بتجيبي الولد يا ست الكل،
1: وتطلع تتخانق
2: بيفتكرينه.
1: طب ليه بتتخانقي؟ ما أنت صف رابع حتى، مش صف تاني مثلا.
2: رقمنا على الواتساب هو زي ما هو
1: هو 015 5952 1 06. انتوا في سنه كام؟ لو انت بتسمعينا او انت بتسمعنا وفي مدرسه قول لنا انت في سنه كام، او انت في سنه كام، او ولادكوا في سنه كام، نعرف كده جامعه بقى مدرسه حضانه عادي كل الاعمار احنا بندعمها. نروح نسمع اول اغنيه ونرجع لكم على طول، معاك في السكه محمد منير ويدينا بهجت.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
6: وصوتا من بعيد حلوة أبوكم.

وسط.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
2: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300 الف اهلا وسهلا
1: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات ومن الحلقه اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. كمان مره بمسي عليكم, ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه, راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امر كده امر كده, في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم.
2: جديده
1: جديدة
2: وحلوة.
1: ليه مش في الجيم؟
2: جديدة وحلوة ومختلفة.
1: ايوه ليه مش في الجيم فعلا؟
2: بس في ناس تبعت لنا هم في الجيم فعلا,
1: مش او في السكة
2: المطعم.
1: او في السكة او على في طول. السكة كمان مهم جدا, الناس اللي في السكة نتمنى لهم السلامة والسعادة انما كنتم. بنحب دايما نطمن عليكم ونعرف منكم كمان الاجواء المرورية, الشوارع عاملة ايه دلوقتي, الناس رجعت من المدارس والدنيا بقت فاضية شوية, ولا الناس رجعت من المدارس وبعدها الناس نزلت من الشغل بقى فازحوا الدنيا.
2: قبل الاجازة بنقول, قبل الحلقة قصدي, بنقول حاجة والبريك بعدها بنقول حاجة.
1: وش
2: لسه البريك اللي فات كنا بنقول ان احنا الدنيا زحمة ومدارس.
1: لا لا لا, المدارس هو واحد بقى خلاص, احنا دلوقتي الكبار
2: في الرش اور برضه. ما هو ده بقى مروح الكبار, فالكبار بيسمعونا ولا الصغيرين لسه بيسمعونا؟
1: قلب عمو لو سمعنا.
2: ممكن يبقوا الكبار والصغيرين بيسمعونا عامة. ليه بقى؟ عشان الكبار بياخدوا الصغيرين.
1: روائي روائي
2: يا جماعة النهاردة. منير بيقول ان انا جاية بطاقة رغي.
1: روائي. الكبار بيعملوا ايه مع الصغيرين؟ احكينا والله.
2: مع انه ده دايما اصلا بيكون طاقة الرغي موجودة, مش عارفة ليه النهاردة انت وجهه حر.
1: لا لا شويه. طب شاوريني لما يجي حاله الطقس. ما بيشاوريني والله العظيم, والله العظيم اديني كده اشاره قولي لي يلا هنرجع الحلقه تاني.
2: اسكت. طيب
1: لا يا قلبي
2: اسكت.
1: لا والله ان شاء الله
2: الوحشي اسكت ويقول له السكته اهي.
1: لا ايه ده.
2: خلاص اوكي هتكلم.
1: مش دي السكته يا جماعه, مش دي والله, ما تقلقوش. طيب نبدا بالاجواء بكره باذن الله.
2: يلا.
1: اللي كشفته تحديدا الهيئه العامه للارصاد الجويه انه بكره الخميس هيسود طقس خريفي معتدل الحراره في الصباح الباكر ومائل للحراره نهارا على السواحل الشماليه, وحار على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد, وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
2: حلو. بالنسبة بقى لدرجات الحرارة بقى
1: فاجئينا بقى.
2: هقول بقى
1: فاجئينا.
2: هتقول معايا ولا
1: لا يا بقى طيري بقى؟
2: لا لا ما ينفعش.
1: يلا يلا.
2: ماشي. بالنسبة بقى لدرجات الحرارة بكرة, فنبدأ بالقاهرة العظمى 31 والصغرى 20,
1: اسكندرية 26 23,
2: بورسعيد 27 21,
1: اسماعيلية 30 19,
2: شرم الشيخ 32 25,
1: أسيوط 32 20,
2: أما سوهاج 34 22. تحياتنا لجميع المحافظات, طمنونا عليكم, قولوا لنا المحافظة اللي انتوا فيها هل هي الجو حر برد في مطر في حاجات في حاجات غير عادية, نطمن عليكم ونعرف, وبعتوا لنا على واتساب 0155952106.
1: أما فيما يخص الخميس 8 أكتوبر,
2: طبعا
1: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بأن يكون يوم الخميس بإذن الله الموافق 8 من شهر أكتوبر 2026 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام,
2: وده بقى بدل يوم الثلاث الموافق 6 من أكتوبر 2026 بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر زي ما احنا عارفين طبعا. فقولوا لنا بقى هتعملوا ايه, عشان انتوا كده تسمعونا ده 100% لان احنا معاكم. بس انتوا هتسافروا ولا هتقعدوا تذاكروا للأطفال للأولاد للجامعات, هتقدموا على حاجة, هتعملوا حاجة ولا لا, عشان بس دي أجازة فالواحد بيبقى بقى خميس وكده, فايه هنعمل ايه؟
1: او ممكن بقى نفرج الاجيال الجديده زي ما كان بيحصل معانا زمان ان احنا نتفرج على الافلام بتاعه اكتوبر,
2: او نروح متحف مثلا
1: بانوراما اكتوبر.
2: تبقى اللي هو بنروح متاحف مثلا بنعرف تاريخنا بنعرف بلدنا.
1: والافلام والله حاجات مهمه جدا عشان الناس تعرف بطولات القوات المسلحه في الفتره دي, يعني فالاجيال الجديده لازم تتابع كل اللي بيطلعت وتعرف ايه اللي حصل ساعتها علشان تفخر ببلدها اكتر,
2: عشان برضو الاجيال دي غالبا مش ما عندهمش المعلومات الكافيه عن

0: الفترة دي
1: بالظبط.
0: فممكن فعلا انتوا تضيفولهم كأب وأم، وكأنكم عايزين تعلموهم أكتر عن تاريخهم ويعرفوا إيه اللي حصل إيه بالظبط، عشان لو حد سألهم أو امتحان أو مواضيع أو حد بيتكلم معاهم ما يعطلوش،
1: ما ينفعش ما يكونوش عارفين يعني بالزبط. تاريخ بلدهم. طب في خبر على السادة سائق السيارات.
0: بالظبط، بما ان احنا بقى قلنا بقى العربيات والكبار والصغيرين والحاجات والكلام ده كله، فطبعا اي حد بيروح يعمل تجديد للرخصة بيكون محتاج حاجات معينة، واحنا عارفين كلها هي ايه. لو رحت من غيرها هتبقى مشكلة، بس دلوقتي ما بقتش مشكلة.
1: لا لا ما بقتش مشكلة. ايوه لو رحت من غيرها عادي يا معلم،
0: عادي جدا جدا. ليه بقى؟ لانه اعلنت وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد في اصدار جديد وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بانواعها، بحيث انك بيدفع المواطن قيمة الخدمة المعلنة باللوحة الارشادية وفقا لنوع الرخصة داخل وحدات المرور بنظام التحصيل الالكتروني.
1: بالظبط كده. كمان اكدت الوزارة عدم دفع اي مبالغ مالية اخرى خلال انهاء اجراءات التراخيص تحت اي مسمى غير المخالفات المرورية اللي بتصدر من نيابة المرور. ده المبلغ بس اللي هيدفع.
0: اما بقى اللي احنا قلنا ان انتوا مش هتروحوا بيه، هو بقى اللي بالاضافة ان انت هيكون في الغاء لشرط تقديم معدات السلامة والطوارئ اللي هم طفاية الحريق، حقيبة الاسعافات الاولية، المثلث العاكس للضوء، علشان انت بتجدد الرخصة بيكون كان لازم تروح بيها. دلوقتي ممكن تروح من غيرها عادي جدا ومش محتاج تشتريها. لو طفاية الحريق اكسبايرد او كده مفيش برضو مشكلة.
1: طيب كمان هيبدأ التشغيل التجريبي بالاجراءات الجديدة اعتبارا من بكرة باذن الله، يعني اللي هيروح يجدد رخصته بكرة ان شاء الله 1 اكتوبر في جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية هيلاقي الاجراءات الجديدة دي تم اتباعها وتم تنفيذها وخلاص دخلت في حيز التنفيذ. وطبعا الاجراءات دي هتقلل قيم رسوم اصدار وتجديد التراخيص، فالمبلغ الاجمالي ككل يعني بالنسبة للي بيرخص عربية او بيجدد الرخصة بتاعتها الدنيا هتفرق في المبلغ اللي بيدفع. وفي حاجة كمان، حتى الناس اللي كانت بتروح تجدد مش مجرد معهاش المثلث بتاع الامان والطفاية والحاجات دي، ممكن يكون بيبقوا معايا في العربية وانا بجدد، بس يقولك لا انت كده لازم تجيب جداد وانت طب يا باشا ما هو المثلث
0: هي بتبقى اللي هو ما هو معايا حضرتك،
1: يعني الطفاية ممكن افهم،
0: لا ممكن مش
1: عندي حاجة ممكن اتفهمها ان انت خايف على سلامتي فانت عايز طفاية حريق تكون وقت لا قدر الله ما يحصل اي طوارئ تبقى مستخدمه والاستخدام بتاعها يبقى الطبيعي والصح، انما المثلث ايه اللي هيبوص فيه؟ يعني
0: ايوه بالظبط.
1: القمع ايه اللي هيبوص
0: فيه؟ ما انا معايا والله. هم نفس القمع
1: شغال.
0: ايه المشكله؟
1: والله المثلث زي الفل ولسه ضايق منه قبل ما اجي لك.
0: فالموضوع بقى بصراحه سهل وحلو، وانت مش هتدفع رسوم زياده غير لو انت عليك مخالفات.
1: الا بقى لو انت ماشي بقى مش احسن حاجه بقى في الشوارع بقى.
0: امشي عادي يحتار عدوك فيه.
1: اهو اهو
0: ادينا بنقول اهي
1: جايه وعارفه النهارده كل حاجه.
0: لو مشيت مش عادل
1: اوعى هتجيب مثلث جديد. 0-15 قول لهم والله
0: الموضوع بقى مرعب. احنا بنعمل نفس الاشياء دي، حاجه غريبه جدا. 0-15-59-52-106 طمنونا عليكم، قولوا لنا ايه الاخبار، فينكم وايه الدنيا، وحابين تسمعوا ايه، وحابين توجهوا رساله لشخص. بص اللي بيحصل بقى.
1: سعيد بعت لنا على الواتساب بيقول انا الصغير اللي بيسمع، احنا نتشرف جدا.
0: في سنه كام يا سعيد؟ بسرعه في سنه كام قول لنا.
1: نور الدنيا كلها.
0: وعامل ايه
1: وفينك
0: وايه الاخبار وهتاكل ايه؟
1: مساء الخير وحشتوني كتير. انا زينب وفي رابعه تجاره جامعه عين شمس، دعواتكم اتخرج على خير
0: يا رب. يا رب
1: قوي.
0: ان شاء الله
1: عاش قوي باذن الله، ربنا يكملها على خير ونشوفك اشطر الشطار في الدنيا كلها.
0: خلاص انت سينير اخر سنه،
1: قولي لها
0: ان شاء الله تتخرج على خير.
1: ايوه. جنات عمر من السودان، يا جنات مساء الفل. وبتقول مساء الفل، عاملين ايه؟ طمنوني. عاشقه القناه، نتشرف والله يا فندم.
0: بنموت فيك
1: والله، نتشرف جدا بمتابعتك.
0: قولي لنا حابه تسمعي ايه بسرعه.
1: انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا رسائل اكتر على 0-15-59-55-1006.
0: لا لا ده ايه ده انت سهلت الدنيا جدا،
1: وما بصيتش ولا مره والله.
0: انت سهلت الدنيا أيوة جدا. أيوة. على الناس مش ممكن. يلا يا جماعه احنا مستنيينكم علشان في فقره طبخلنا ايه يا ست الكل، اقتربت جدا الساعه 6 دايما بتكون فقره طبخلنا ايه يا ست الكل، نعرف انتوا هتتغدوا ايه، اكلتوا ايه. بقول لك ايه، كان في حد بيقول لي انا سمعت الحلقه بتاعتكم دي كنتوا بتتكلموا على الاكل، مش فاكر كانت يوم 4 ولا 5.
1: دايما ده حياتنا،
0: على طول
1: الهوا وبره الهوا.
0: فده
1: ممكن
0: يعني
1: تكون شفتنا عادي في مول ولا حاجه، مش شرط تكون حلقه،
0: عادي بتحصل يعني.
1: ايوه
0: يلا هنرجع لكم على طول بعد الاغنيه اللي جايه معاك في السكه. محمد منير ودينا بهجت.

0: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقول لك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت، اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
2: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الامريكية جايبه لكم حفلة بوب اب يو اس اي واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا تيكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 اكتوبر 7 بالليل في نادي كسرت الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في, ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت, ولسه بنفكركم برقم تليفوننا 015-5952-106 وتبعتوا لنا كل اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه, تسمعوا تقولوا تعملوا اي حاجة, اي حاجة انتوا حابين تتكلموا فيها احنا معاكم, وكمان احنا كمان هنتكلم معاكم في اي حاجة. واختيار اغانينا ايه بقى؟ اختيار اغانينا, انتوا عمركم ما قلتوا اختيار اغاني, لا قالوا بصراحه
2: بجد,
1: قالوا قبل كده اختيارات حلوه
2: عقبه,
1: فايه بقى اختاروا انتوا كمان, احنا ممكن نقول اختيارات, تيجي نبقى نعمل حاجه,
2: تيجي نتجنن
1: هم يختاروا إيه؟ واحنا نقول
2: تيجي, أول تيجي, لا. تيجي هم يختاروا اغاني واحنا نلعب حاجه تانية خالص,
1: يلا
2: يلا نعمل الفكره دي
1: يلا موافقه عامه.
2: طب منون عليكم يا جماعه, انتوا فين دلوقتي في الشوارع والاجواء المروريه عامله ايه؟ ربنا يستر طريقكم وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله. لو تقدروا تبعتوا لنا ومش هتتعطلوا عن السواقه يا ريت تبعتوا لنا على الواتساب, تطمنونا عليكم, واللي قاعدين جنب اللي بيسوق بقى ابعتوا لنا عادي يعني.
1: ممكن اقول لك حاجه؟
2: مش شرط يعني,
1: قول لي حاجه وقول لي ده فاتي ولا حقيقي. ماشي,
2: انا اقولها دلوقتي.
1: انا هقول لك, انت هتقول لي فاتي ولا حقيقي.
2: اوكي,
1: حد نام وهو سايق 9 دقايق, حقيقي ام كده؟
2: حقيقي للاسف.
1: حقيقي حقيقي, ده لو 9 دقايق نمت زمان, واستغفر الله العظيم يا ربي يعني, بلاش فاتي بقى,
2: بس اعرف حاجات شبه كده للاسف شديد.
1: ده الواحد نام دقيقه واحده كان ممكن لا
2: طب احنا في حاجه, هكسب حاجه ولا ايه؟
1: لا, جت في دماغي
2: بدي واحده كده
1: واحده كده جت في دماغي دلوقتي
2: يعني مفيش اي حاجه مش هنخش على موضوع ولا ده حاجه يودينا لحاجه؟
1: لا,
2: ده بدون هدف كده. ماشي, طب بيقولي لي طب طمنيني قبلها,
1: انا جت في دماغي اسيبها جوه دماغي.
2: لا لا لا, بعد الشر احنا على الهوا طبعا, طلعي كل الكلام اللي يجي في دماغك. ماشي طيب. بالنسبه لمنتخبنا الوطني, منتخب مصر اتقدم مركز وحيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا للمنتخبات الوطنيه بعد الفوز الكبير اللي حققه منتخب الفراعنه على منتخب جنوب السودان بخماسية نظيفة.
1: منتخب مصر بقى حصد 3 نقاط بالإضافة للنقطة اللي حصل عليها من مباراة أنجولا في القاهرة علشان يكون في صدارة المجموعة الثانية.
2: برافو. وفقا للتحديثات المباشرة على تصنيف فيفا, تحرك منتخب مصر مركز 1 للأمام بعد الفوز على جنوب السودان علشان يحتل المركز 23 عالميا بدل المركز 24 في انتظار اعتماد النتائج بصورة رسمية ضمن النسخة الجديدة من التصنيف العالمي.
1: وتقدم مصر بقى في التصنيف الدولي بيجي قبل مواجهة ودية بين مصر وجنوب أفريقيا اللي بتمثل فرصة جديدة للفراعنة بالإضافة نقط كمان لرصيدهم في التصنيف العالمي في ظل احتساب المباراة ضمن المباريات الدولية المعتمدة من فيفا.
2: بالظبط, لان مواجهه جنوب افريقيا اللي جايه بالنسبه لمنتخبنا الوطني هي حتى لو مباراه وديه فهي مباراه وديه مدرجه على الاجنده الدوليه, فبالتالي النتيجه بتاعتها بتاثر في احتساب النقاط في جدول ترتيب او تصنيف منتخبنا الوطني في جدول ترتيب الفيفا او التصنيف اللي بيعتمده الاتحاد الدولي لكره القدم. وكمان الناس ما تتفاجئش قوي من فكره ان الكابتن حسام حسن ممكن يلعب تشكيل مختلف عن اللي تعودنا عليه سواء في الماتشين اللي اتلعبوا او في الماتشات بتاعت ايام كاس العالم, لان دي اصلا لازمه التجارب الوديه ان احنا نجرب عناصر جديده مع منتخب مصر ونشوف هل هيحصل اندماج مع بقيه الفريق ونشوف قوام جديد بيتجدد ودم جديد جوه المنتخب. علشان كده وارد جدا ان كابتن حسام وهو اشار للموضوع ده قبل كده بمناسبه غياب صلاح يعني عن اللقاء اللي جاي, قال ان دي فرصه عشان يجرب عناصر جديده تم انضمامها لقائمه منتخبنا الوطني.
1: ازيك,
2: عامله ايه؟
1: ازيك,
2: انت فين؟
1: ايه اخبارك؟
2: انا من بدري وانا قاعد بقول
1: ابعتوا لنا يا جماعه وطمنونا عليكم 015-5952-106 نطمن وتقولوا لنا تحبوا تسمعوا ايه, مواضيعنا ايه, اخبارها, تحبوا نتكلم في ايه. انتوا عمركم ما قلتوا احنا تحبوا نتكلم في ايه؟ عمرك مره ما قلت لي
2: هات لي ورد يا ابراهيم. ماشي, راجع من طنطا بعد يوم شاق والطريق الزراعي زحمه جدا, توصل بالسلامه باذن الله. ده غالبا ابراهيم بعت لنا على الواتساب فتوصل بالسلامه.
1: توصل بالسلامه يا هيما. طب حابه اتكلم معاك في حاجه ثانيه, عندك مسجز ولا؟
2: عندي مسجز كتير.
1: طب يلا
2: استني نتكلم في البريك. اصبر.
1: لا لا والله حاجه للحلقه يعني, ناخد راي الناس. هو ايه؟
2: هاي انا
1: ناخد رايك انت لوحدك يعني, ناخد راي الناس برضو على فكره.
2: هاي انا ايمان من مطروح وعايزه اي اغنيه لإليسا انا في البيت. يا بختك والله يا ايمان.
1: انت بتعملي ايه في البيت؟
2: انت في البيت
1: بتعملي ايه في
2: حياتنا والله؟
1: وتحبي تسمعي ايه لإليسا برضو يعني, بتطبخي ولا قاعدة ولا منتخة ولا ايه الموضوع؟
2: قولي لي الحاجة اللي عايزة تقوليها لي, بس سيبك من ايمان دلوقتي وركزي معايا.
1: لا
2: والله
1: بجد
2: قولي لي بس, قولي
1: هتكلم معاك على موضوع الهدايا مثلا, نتكلم في موضوع ناخد رأي الناس فيه.
2: تهادوا تحبوا يعني,
1: تهادوا تحبوا بالظبط. عمرك جالك هدية ورفضتها؟
2: ازاي زي الحاجات دي؟ معرفش انا معرفش ايه الموضوع. ازاي بتعملي كده؟
1: والله عندنا
2: بجد انا افتكرت في حاجه
1: لو
2: والله
1: عليا كان
2: بس لو كده لو مقرره اني كده كنت يعني نعرف من اول الحلقه. لا رفضتها. لا بصراحه
1: عيب صح.
2: بصي ساعات برفض الهدايا اللي هي بتاعت عارفة لما بتبقي في فود كورت وييجوا يقول لي اسم فاكهة من ثلاث حروف
1: هدية.
2: وبعد كده بقول لهم اسم فاكهة من ثلاث حروف يقول لي طب تعالى معايا بقى هنعمل ريجستريشن بسرعة
1: إيه
2: نملى الابليكيشن.
1: الفاكهة اللي حرفها اوله زي اخره. لا ايه
2: توت.
1: وفي فاكهة تانية
2: توت. ما انا حليت ليه فاكهة تانية.
1: فاكهة تانية قول فاكهتين. فاكهة تانية توت خوخ.
2: طب انا اجابتي صح واي تعجيز وخلاص.
1: شاطر برافو عليك. انا بقول لك عشان اضافه معلوماتك مش اكتر.
2: ماشي.
1: الهديه بقى نتكلم في الهديه بقى فيه. الواحد بيكون
2: طب قولي لي فاكهه من حرفين.
1: من حرفين. حرفين. ايه ده استنى
2: انت اللي فتحتي.
1: طب سهله يعني بناكلها ولا
2: امال ايه يعني بنعزف
1: اللي
2: فيها؟
1: هو يا لطفه
2: الفاكهه والله بناكلها اهو موجوده
1: منتشره يعني.
2: يعني ليها سيزن اكيد زي
1: من
2: الباقي.
1: حرفين.
2: حرفين يا جماعه ساعدوا ودينا يا جماعه ابعتوا لنا اسم فاكهه من
1: 0515921006 اسم فاكهه من حرفين
2: او مش الاسم هو من حرفين هو هي مكونه من حرفين. عايزه تكرريهم تاني براحتك بقى.
1: لا كذاب
2: والله بس إيه؟ هم حرفين.
1: طب هتقول ولا هنستنى الناس تجاوب؟
2: اظن نستنى الناس تجاوب. 0 15 59 55 101 06. ده الناس اهو ابتدت اهو تقول اهو. ما تبصيش.
1: قالوها
2: ما تبصيش والله.
1: والله انت اللي عندك.
2: افتكرت عندي.
1: ما عنديش.
2: عشان كده يا عيني ساكته. أيوة. وقت المسجز
1: ما انا ساكته فبتكلم انا.
2: طب اطلعي بريك. اطلعي بريك نبكي ونرجع
1: تاني. انا لسه ما خلصتش. انت بتعمل كده ليه؟
2: كملي.
1: فالهديه بقى الهديه لو حد جاب لك هديه هل انت هتقول
2: خلاص يا جماعه صح الاجابات صح يا جماعه الاجابات صح ما تقولهاش. لا والله ما هقولك.
1: طب ليه؟
2: لا
1: معرفش والله.
2: طيب معلش
1: حاجه المهم بقى نتكلم في الهديه. ماشي يا جماعه دلوقتي لما الواحد يكون جاي له هديه هل بتحسوا انه لازم افتحها قدام الشخص اشوف الهديه اللي هو جايبها ايه ولا استنى اما اروح ولا اساله افتحها ولا لا؟
2: بصي في رمضان بصراحه ببقى عايز ادوق اللي انا جايبه.
1: لا ما هي دي مش هديه ده حاجه هتتاكل. انا اصلا بكون جايبه الحاجه عشان عايزه اكلها.
2: بالظبط يعني انا نفسي في حاجه فرايح لكم وافطر عندكم فنفتح بقى وندوق.
1: لا بتبقى رخمه قوي لما اكون جايبه حاجه ويجيبوا لي حاجه من عندهم. طب
2: علشان بياخدوا الحاجه اللي مقفوله دي بيروحوا بيها لحد تاني يوم.
1: طب ليه والله؟
2: عشان ما نقفش بقى قبل الفطار وزحمه ومش هنلاقي وحاجات محجوزه وسولد
1: اوت. هتحس اللي هو يا خساره
2: ناخدها ونروح لحد تاني يوم وهم
1: ما تاخدوني معاكم عند الناس التانيه تاني يوم
2: كنافة بتاعت امبارح.
1: بس فانت بقى بتحس انه في اتكات للهدايا هي قاعدة مش ثابتة. ماشي بتحس انه انا ممكن اشوف الهدية دلوقتي واللي هو حد يكون مثلا متحمس قوي ان هو جايب لك هدية. يعني مثلا شخص بتحمس قوي ان انا جايب لشخص هدية فاللي هو عايز اعرف الرياكشن بتاعك هيكون ايه. رد فعلك هيبقى حلو هتتبسط هتحس انه لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه فاللي هو عايز اعرف. بس الاتكات برضو بيقول انه لو الهدية ما عجبتكش ما تقولش للشخص. طبعا
2: هي دي محتاجه تتقال يعني. بجد والله
1: اعرف ناس كده.
2: لا اكيد. لا
1: والله
2: في ناس بتفتح. انا اعرف ناس بيرجعوني بالرسيت ابدل وحاجات كده. هاي ناس. صح
1: اعرف ناس يلا فاهم قصدي. فلو الهديه
2: انا ماما ساعات بتعمل معايا الحركه دي. امي حبيبتي
1: انا امي بتعمل الحركه دي جدا.
2: الامهات بتعمل الحركه دي.
1: لا هي امي ما فيش هديه جبتها لها وعجبتها.
2: عشان كده اي حاجه لست الكل بنخلي معانا الريسيت.
1: 100%. لا هي قبل كده والله العظيم من كتر ما جبت لها حاجات هي بترجعها قالت لي حلوه قوي وخلاص سابتها وعمرها ما استعملتها.
2: بس في غير الام طبعا.
1: انا اللي بعدها بقى يعني قالت لي لا ما هي بصراحه ما عجبتنيش.
2: يعدل على الهدايا هتبطلونا نجيب حاجه.
1: عيب
2: والله هنبطل.
1: عيب والله يا جماعه. يعني ممكن في نص الكلام وانتوا بتتكلموا مع الشخص مثلا تقولوا له هو انا بحب مثلا كذا اللي هو انت اكنك بتتكلم عادي او انت بتتكلمي عادي فاللي هو يفتكر ويلاحظ ان هو اكيد هيكون ان شاء الله شخص ذكي يعني. فما ترجعوش هديه ما تقولوش للشخص اللي هو تفتحه مثلا الهديه. لو هديه مثلا فلوس لو رايح تبارك لحد مثلا ظرف او وات ايفر فمش هتفتحوا الهديه اكيد وتقول له ايه ده الله انت جايب لي كذا كذا مبلغ. ما بنعملش كده.
2: لا هو لو ظرف كمان هنفتحه قدام الناس.
1: ما بنعملش كده.
2: هو ايه الافكار دي
1: والله؟
2: انت بتجيب الحاجات دي منين؟
1: ما عندي والله.
2: بجد والله؟
1: والله
2: حد واخد لحد مثلا ظرف في مناسبه معينه طفل ولا حاجه فيفتح يعد
1: افتح اشوف بقى جايب لي كام بقى ولا.
2: لا
1: عيب يا جماعه.
2: لا وحشه.
1: عيب.
2: انت دي حادثه ولا ده خبر هنستفيد؟
1: ده خبر والله.
2: بجد والله.
1: ايوه فقلت ثلاث حاجات يا اما تفتحوا الهديه قدام الشخص يا اما لو حاجه بيرسونال قوي او حاجه شخصيه بينك وبين الشخص تستنى ما تروح، او لو فلوس ما تفتحهاش، او تاخد راي الشخص افتحها دلوقتي ولما اروح. أربعة
2: وإحنا بنستقبل الهدايا على 015-59-55-1006. الهدايا بتاعتنا هي رسائلكم والله، فابعتونا وطمنونا عليكم من أنا لآخر، والإجابات صحيحة وفي فاكهتين جم لحد دلوقتي مش هقول لدينا حاجة
1: وأنا معرفش
2: وسيبها تفكر لحد اللينك اللي جاي. ابعتونا رسائل أكتر.
1: مش
2: فاكر لب. أيوة
1: يلا
2: أيوة فاكهة اللب.
1: يلا
2: برافو يا دينا.
1: رجعين لكم تاني معك في السكة على نجومة في أم محمد منير وهي دينا بهجت. إيه الفاكهة؟

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 727.
1: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: عيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.

0: التسجيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يؤكد على دور مصر محوري في دعم القضية الفلسطينية.
3: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويوجه أعضاء الحكومة بالتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب.
2: مدبولي يؤكد أن مؤتمر أكتوبر هدفه الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.
3: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع 6 شركات دولية فرصة توسع والاستثمار في مصر.
3: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
2: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
3: البورصة المصرية وسوق أبوظبي للأوراق المالية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
2: وزير الشباب يعقد اجتماع مع مدير مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لبحث الخدمات والبرامج الشبابية.
3: مصر تتقدم 3 مراكز في المؤشر الابتكار الدولي لعام 2026 لتحتل المرتبة 83 على مستوى العالم.
2: المدير الفني المنتخب حسام حسن يمنح لاعبي المنتخب راحة اليوم مع استئناف التدريبات غدا استعدادا لجنوب افريقيا.
3: نهاية موجز الاخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: ولمزيد من الاخبار زوروا موقعنا الالكتروني نجوم افهم دوت نت.
1: انتظرونا مع اخبار نجوم افهم. نجوم افهم على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا معاكم الساعة الثانية من معاك في السكة على نجومة في ام 100.6 ونجومة في ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت وفقرة طبخ. خلنا اي ست الكل بدأت وبنتكلم على الاكل وطبخين ايه، طالبين ايه، هتعملوا ايه، هتاكلوا ايه، هتخرجوا فين، بتعملوا ايه دلوقتي، بتعمل ايه الاخبار، طمنونا عليكم بقى. علشان احنا دايما اقول لك حاجة بقى، اقول لك مفاجأة،
2: والنبي قولي لي احسن، انا على اخري والنبي.
1: انا المرة دي مش جعانة، معرفش ليه.
2: انا جعان يعني زي ما احنا جماعه اللي حبيب يبعت حاجه. وبالفعل بدانا الساعه الثانيه ومعاها بتبدا فقره طبخنا. يا ست الكل محمرانا، يا ست الكل طلعتي ايه فكه من الفريزر، يا ست الكل وانت فين اصلا، يا ست الكل
1: طمنونا عليكم يا جماعه.
2: ما تعمليش كده.
1: 015-59-52-106
2: ماشي.
1: ايوه فاهم قصدي،
2: ماشي.
1: يلا
2: ومسجز عندنا أكيد. مسجز كتير. طب ناخد جوله في المسجز عبال ما
1: انا تمام
2: ترشي ميه قدام الميكسر وتعملي مجال. بجد والله.
1: والله
2: يعني المسجز عندك؟ طيب
1: عندي عندي. نعمل ايه؟
2: هقول رقم اخره 175 على واتساب. انا مش عارفه ايه الفكره بجد، بستمتع جدا وانا بسمعكم وانا راجع من الشغل، يشرفنا جدا والله. دي ساره غالبا بعتلنا على الواتساب، شكرا جزيلا
1: يا ساره.
2: الفكره يا جماعه كلكم جاوبين صح تقريبا.
1: بصوا بقى ان ماي ديفنس، انا دلوقتي يا جماعه هو قال فاكهه مكونه من حرفين بس، انا بقى ما جمعتش ان هو بتتكرر. انا دي عملت ميوت.
2: ايوه، ما هو بقيت الناس بقى اللي بتسمعنا عملت حاجات منتال بدماغها.
1: ما انا عملت ميوت بقى، فاهم قصدي؟
2: ما انت كده، انا فاهم،
1: عشان كده قلت لب.
2: ولو بتديها يا جماعه ورق او اي حاجه بتبص في اول سطرين بس، يعني في مواضيع في مواضيع.
1: المهم يعني
2: الفاكهه هي المشمش. برافو. والكاكا
1: بص بقى، في موضوع على الهديه
2: والفاكهه
1: الكاكا والمشمش.
2: ايوه كده، فرحينا.
1: بمناسبه ده رقم اخره 667. بمناسبه الهدايا، كنت واخده هديه حاجه حلوه وبعدين رحت لصحابي البيت وشالوها وما ادونيش منها وادوني من عندهم في البيت وكده، وزي ما دينا كانت خايفه. لا ما كنتش خايفه، انا ما بحبش كده، معروفه رايحين بحاجه هناكلها.
2: برافو.
1: وبعدها تاني يوم رحنا كلنا عند حد تاني، اتفاجئت بان الهديه بتاعتي حاضره وبتتقدم لينا تاني على انها هديه حد ما نعرفوش. فحتى محاولاتك يا دينا كانت هتفشل، ما تامنوش لاصحابكم يا جماعه. انا مصطفى عز الدين، بحبك جدا، بنحبك جدا يا استاذ مصطفى. بس انت في الاخر اكلتها يعني، جبتها واكلتها في حته ثانيه غير اللي انت رايح له.
2: نورت الدنيا، نورت الدنيا يا درش. ومساء الفل عليك رنا على الواتساب، بعتها بتقول لنا دينا قفش علينا شويه، عماله عمركم ما قلتوا، عمركم ما قلتوا. طب عايزه اي حاجه الحماقي يا دينا بقى، انا رنا
1: والله
2: عامله بايديها كده.
1: بدانا بيه يا رنا، ايه رايك بقى يا رنونه؟ لا ما اقدرش اقفش عليكم طبعا. شوفي حابه تسمعي ايه غير حماقي عشان شغلناه واشغله لك على طول على طول على طول.
2: وليد ايوب من العريش في شمال سيناء، منورين برنامجكم وروحكم جميله اهو انت والله يا وليد، ويشرفنا جدا متابعتك، وتحياتنا لكل حبايبنا في العريش وفي سيناء، ومسائك زي الفل وشكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: ماشي، اخش بقى في الموضوع على طول ولا ايه؟ اخش في الموضوع؟
2: نخش في الموضوع على طول،
1: يلا بينا.
2: ماشي.
1: بصوا يا جماعه بقى، بما ان احنا دلوقتي في الساعه الثانيه، فزي ما انتم عارفين الساعه الثانيه بتكون بنتكلم عن الاكل وبنتكلم عن موضوع الحلقه. موضوع حلقتنا بقى النهارده بنتكلم عن ايه بقى؟ انا هقول لكم. لما يكون في حد بيتكلم معاكوا في حاجه، سواء بقى شغل، حياه، صحاب، اهل، ايا كان، بيطلبوا منك حاجه، فانت بتحس انه في حاجه اللي هو في دماغي، انت قلت لي اعمل كذا، اتنفذت يا فندم، ما تقلقش.
2: ده انا بقى اللي في الشغل بقى. داني بيش.
1: خلصت، اعتبرها خلصانه.
2: اوكي،
1: دايما الرد بيكون كده. في بقى رد تاني بتسمعه لو انت طلبت طلب، ابقى فكرني. انت تسمع بفكرني دي بتبقى لو بتحس انه الشخص،
2: لا استني. لا
1: ايه،
2: ما تقوليش والله.
1: لا هقول،
2: عشان انا ساعات بستخدمها وبيبقى نيتي غير الشخص اللي انت هتقولي ده خالص.
1: ابقى فكرني بس
2: والله، بعمل كده.
1: لا وبعدين الوش بيكون اللي هو جد قوي، اللي هو انت في حته بتكرمش فوق.
2: انا بعمل كده، انا بعمل كده.
1: ولازم برضو عينيك تقفل كده، اللي هو انت بتحسس الشخص ان هو انت مهتم جدا، وانت اقسم بالله العظيم نسيت هو بيقول ايه وهو بيكلمك.
2: لا هقول لك،
1: ابقى فكرني.
2: هقول لك سببها.
1: لو فكرتني
2: هدافع، هدافع جدا.
1: اتفضل.
2: يعني حد مثلا يجي لي واحنا في شغل شغالين على بروجكت معين، يقول لي انا الاسبوع اللي جاي عايز اخد اجازه من الثلاث للمحمد، فاهمه؟ فقول لي قبل ابقى فكرني قبل الاجازه على طول علشان انا مش هسيب كل الحاجات اللي دايره دلوقتي والايام اللي جايه واقعد افتكر بقى انت قلت لي اجازه من كذا كذا والبروجكت هنأجل تسليمه.
1: ما انا مش بتكلم بقى على الشغل بقى بس ممكن مثلا اللي هو انت بتكون بتتوه مثلا على حاجه انت مش عايز تحكيها لشخص فانت يقول لك بقول لك انت عملت ايه في موضوع
2: فكرنا احكي لك.
1: طب ابقى فكرني احكي لك علشان أحكي لك. وانت اصلا عارف انك مش هتحكي لي.
2: أيوة.
1: ابقى فكرني احكي لك عشان لازم اقول لك وبتحسسه برده باهميه الموضوع.
2: فهمتك.
1: فبرضه هو بيحس

0: انت اصلا مش هتكلمه برضه.
1: فاهم فاهم.
0: فانتوا بقى يا جماعه موضوعنا هنا يفكرني، هل هي بتكون حاسين انه ده عذر ولا هتحصل فعلا؟ ابقى فكرني، كلمه ابقى فكرني دي بالنسبه لك ايه؟ يعني اول لما تسمع ابقى فكرني، بتحس ان هي فعلا حاجه هتحصل ولا ده مجرد تمشيه كلام؟ 015-5952-106 ابعتوا لنا وقولوا لنا وطمنونا. هل انتوا بتعملوا
1: بقى فكرني
0: وانت بتهري؟ ها
1: بس والله ما بتبقاش مرجحة والله.
0: يا رب يا رب.
1: لا
0: لا لا
1: ما انت تسألين على اللي انا بعمله والله بقول على نيتي.
0: عندك حق عندك
1: بس في ناس بتستخدمها للمرجحة والله عادي، اللي هو فكرني بس وانا مش هعمل اي حاجه.
0: فهمك.
1: يعني تعالى قبلها بيوم بس اديني رنه بس قول لي
0: على الموضوع اللي هو انا هتوه.
1: الكلام ده موجه ليا انا؟
0: لا ما انا بقول للناس
1: عمامي
0: ليه واخد الموضوع
1: والنبي عمامي
0: ليه؟
1: طب اقول مسجز؟
0: قول ارجوك.
1: ماشي.
0: انا في حد طالب بس اغنيه فبيقول لي ده شو سمعينا يا كريزه، بص بيقول كلام حلو
1: كريزه
0: احقق له اللي هو عايزه. سمعينا يا كريزه، شفت كلام فريم شكل لاجسي ومروان بابلو او تامر عاشور ولاد الحلال او بهاء سلطان دلوقتي عجبناكم اهم من الرياضه.

0: محي ممكن نسمع النهارده محمد محي اوامر
1: طبعاً.
0: انا علي وبحبكم قوي وفعلا بتكون صعب بس بحسب الشخص انا مش عارف ده بيعقب على اني
1: إيه
0: موضوع بس اظن موضوع لا موضوع ابقى فكرني
1: موضوعنا بقى نخش في موضوع الحلقه يا جماعه اتكلموا معانا وقولوا لنا وفي ناس عامله اكل مساء الفل عليكم انا عامله بطاطس بالبشاميل الله بحبه قوي ده رقم 980
0: ايه بطاطس بالبشاميل ده بقى
1: بطاطس جراتان
0: طب ما نقول
1: بصراحه
0: بصراحة نفسي أتغدى سمك ويكون على البحر جعان جدا ده رقم آخره 46 بعت لي لوكيشن شوف أنت فين نروح نعمل كده بعد الحلقة على طول عشان أنا بحب السمك وبحب البحر فأنا جاي معاك في أي حاجة فيها الاتنين دول
1: يلا بينا يا جماعة بعتولنا 015-5952-106 بص بقى مها من الرياضة عاملة لنا أكل تحفة حبايب قلبي خلصت الرز بسمتي والخضار لسه البيكاتا والكفتة في الفرن أخلص
0: إيه
1: وانزل
0: إيه
1: الموضوع فعلا
0: إيه بقى
1: الموضوع
0: احنا ليه مش في الفرن مع البيكاتا والكفته
1: لسه في الرياض ولا
0: ليه
1: لسه في الرياض يا استاذه مها ولا
0: البيكاتا في والكفته بس هما اللي في الفرن واحنا لا يعني ليه احنا بره ورز معمر محدش بيبعت لنا رز معمر خالص
1: الله
0: اه
1: الله
0: جماعه اللي عامل رز معمر يبعت لنا في حلقه النهارده او لو عامله في اطباق فويل ممكن صح ولا ايه
1: ممكن تبعتوا لنا على ايه على 015 5952 106

0: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24736924.
1: تشيه، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
1: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
2: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه بالرقم BF0026B9927-06206.
3: صندوق التنميه الحضريه يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطوط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطوط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: 6 مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، حلقة الاربعة والفايبز الاولى كده من الويك اند، فنتمناها عطلة نهاية اسبوع سعيدة عليكم جميعا، ونتمنى ان شاء الله ان الشوارع دلوقتي تبقى تمام والاجواء المرورية تمام. لو في اي اجواء مرورية غير طبيعية برضو ياريت تبعتونا على واتساب على 015-59-55-1006 على الواس وعلى اللاب، ماشي بلاش
2: والإنستا.
1: نقول كلمات علشان هقول والله
2: يلا نقول واحنا
1: كمل الرقم اكمل الرقم
2: الرقم ايه رقمنا
1: 015-59-55-1006
2: بس كده بسيطة وسهلة وعادي وما فيهاش اي مشكلة ولا اي حاجة. انتوا تبعتوا لنا ونطمن عليكم وتقول لنا اكلتوا ايه وبتعملوا ايه ورايحين فين وهتعملوا ايه في الويك اند، وبرضو في ويك اند لونج ويك اند ل 8 اكتوبر اللي هو احتفال ب 6 اكتوبر يوم الخميس. هتعملوا ايه؟ هتسافروا ولا هتقعدوا ولا هتروحوا رحلات ولا ايه؟ عايزين نطمن عليكم يا جماعه، وحابين تسمعوا اغاني محدده معينه توجهوا رساله معينه لشخص معين، مفيش اي مشاكل عادي جدا.
1: هل الرحلات ابتدت تظهر في العام الدراسي الجديد ولا لسه مفيش رحلات؟
2: بدات
1: ابتدت تظهر الرحلات بتاعه المدرسه
2: وراحوا كمان.
1: ايه ده؟
2: والله
1: ايه المدرسه اللذيذه دي؟ طب ايه الرحلات بقت فين دلوقتي؟
2: على حسب بقى.
1: اوه نو
2: على حسب بقى.
1: طب بجد؟
2: والله اضحك عليك يعني.
1: اصل انا الرحلات كانت على ايام غريبه جدا مش عارف بنروح على ايه يعني بلا اي وجه استفاده في الموضوع، فدلوقتي الموضوع انا عارف ان هو اتطور والاطفال بيروحوا مثلا مصانع او براندات معينه يشوفوا الحاجات وهي بتتجهز وكده، انما الرحلات بشكل عام في حاجات.
2: طب كان ايه الرحلات على ايامك؟
1: جنينه الفسطاط وحاجات كده
2: طب ماشي، ايه المشكله برضو؟ جنينه الحيوانات
1: فتعرف
2: الحاجات اللي موجوده تشوف.
1: ايوه بس
2: يبقى عندك معلومه. ايه المشكلة؟ تحب الطبيعة؟ هي الطبيعة وحشة؟
1: لا حلوة، بس هروح مع المدرسة ليه؟ فاهمة؟
2: مفيش مشكلة علشان يفسحوكوا، ما هو ما كانش في حاجة على ايامك برضو، فاهم قصدي؟
1: على ايامك دي راحت في مقتل يعني اللي هي في مقتل بجد.
2: ما انت شفت وشي بعد ما ودعي 015-59-55-106 طمنونا عليكم وقولوا لنا الرحلات ايه اخبارها، هل انتوا هتطلعوا رحلة ولا لا؟ وموضوع حلقتنا هو لسه مكمل، لما حد بيقول لكم كلمة ابقى فكرني علشان هنسى بس، هل هو اصلا بيكون نسي ومش هيقول لك وبيسوحك وبيوديك حته تانية علشان بس يمشي الكلام،
1: ولا لما ولا فعلا بيفتكر؟
2: بالظبط
1: بيفتكر،
2: الله اعلم.
1: ماشي، شاري على واتساب بتقول انا شاري بحبكم قوي، احنا كمان بنحبك جدا يا شاري والله، انا واخواتي رامز وكراس. حلو قوي اسم كراس ده، صح مميز يعني جديد. بشوف ان جمله ابقى فكرني بتبقى حاجه هتحصل، يعني مش هيضحك عليا، لكن لما انا بقولها ببقى بتحجج بصراحه.
2: طب ليه بقى؟
1: قال يعني ينفع كده يا شيري واحنا اللي صدقناكي؟
2: ده انا قلت انا بقى لما اقولها بعملها جدا
1: يعني
2: بقى.
1: ماشي يا شيري، بس خلي بالك علشان زي ما بتعملي كده الناس هتستخدمها بالشكل ده معاكي. تيك كير.
2: ماشي. طب بما ان احنا اتكلمنا على الاجازه بقى، ممكن اتكلم على حاجه؟ علشان في حاجه حصلت في الصين، اجازه مدفوعه الاجر لمده 365 يوم. متخيل؟
1: يلا بينا.
2: متخيل معانا لو انت اتحطيت في الموقف ده، حد قال لك الاوبشن ده هترضى ولا لا؟ هتوافق ولا لا؟
1: بس انا بحب شغلي بصراحه. يعني ببسط باجي اقضي وقت لذيذ.
2: فكرت لو هتبقى سنه كامله؟
1: لا سنه اوفر.
2: انت وهي مدفوعه الاجر.
1: لا ما مدفوعه الاجر دي اللي هيخلينا نعيد حساباتنا بقى.
2: ايوه ما انت عشان كده بتفكر ان هي مش اجازه سنه وغير مدفوعه، هي مدفوعه الاجر. فانت اللي هو الواحد بيكون بقى بيفكر، طب ما انا بحب اللي انا بعمله.
1: ما بالظبط.
2: طب ما انا عايز اروح.
1: نعمه كبيره، خلي بالك من ربنا، نعمه كبيره جدا ان انت تشتغلي حاجه وتحبيها يعني، بس مش عارف يمكن اوافق مش عارف يعني.
2: بس اللي هو ما طب ما تيجي منزل يا جماعه، منزل ازوركم كده، ازوركم في اجازتي.
1: خليها شهر وشهر، ممكن اشتغل شهر واريح شهر واقبضه عادي.
2: لو حد قال لكم بقى تاخدوا اجازه لمده سنه وبمرتب مش بدون مرتب، هتعملوا ايه؟ القصه دي بقى حصلت في الصين. راجل صيني كسب راجل صيني كسب جايزه غريبه جدا في سحب جوائز نظمته الشركه خلال حفلتها السنويه في مدينه شانشتن. اوكي. والجائزه بقى كانت مدفوعه الاجر لمده 365 يوم كامله. والفائز ده بيشتغل في منصب اداري، ظهر في فيديو انتشر على السوشيال ميديا وهو ماسك شيك كبير مكتوب عليه اجازه مدفوعه الاجر لمده 365 يوم. الموضوع بقى اثار جدل كبير قوي وكان واسع قوي على السوشيال ميديا في الصين.
1: الشركة قالت ان السحب كان هدفه اصلا رفع معنويات الموظفين وتقليل ضغوط الشغل، خصوصا بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، وان الاداره نفسها ما كانتش متوقعه ان حد يكسب الجائزه الكبيره دي. لكن رغم ان ناس كتير شافت الاجازه حلم، ناس تانية تسالت عن تاثيرها على شغل الموظف ومستقبله. بص بقى الاسئله بقى الصعبانيه اللي بتيجي في الدماغ، وهل ممكن
2: وهيرجع عادي ولا
1: وهيترقى عادي زينا،
2: ولا هيرجع مش فاكر الشغل فممكن نرفده واخد مكانه
1: وهينزل
2: هو بقى
1: اخد الكمبيوتر
2: بيبان النفسيه
1: اخد مكتبه.
2: كان عنده كده بدله كانت حلوه
1: الجهاز اللي شغال عليه ده اكيد مش محتاجه خلاص،
2: مش حابه بقى
1: هيظهروا
2: هم هيظهروا هيبانوا بقى على حقيقتهم.
1: هم فعلا سالوا على الفرص بتاعه الترقيه او زياده المرتب بسبب غيابه لمده سنه. وفي المقابل في ناس شافت ان الاجازه الطويله ممكن تكون فرصه للسفر او الراحه او تطوير النفس او حتى بدء مشروع جديد، لكن من المتوقع ان الشركه تحط قواعد معينه لطريقه الاستفاده منها. بس بصراحه هي سنه دي كتير
2: قوي
1: والله، شهر وشهر احنا تمام.
2: بص في عبد الرحمن على واتساب بيقول طب ما حلوه اجازه مدفوعه الاجر اخد الفلوس واروح اسافر بيها في اي مكان، بس قول لي في انهي منطقه في الصين.
1: ايوه قول لي انهي منطقه في الصين عشان انا كنت عايز اسالك تاني، والنبي اسم المدينه كان معلق معايا قوي والنبي
2: هقول لك
1: والنبي فانا كنت عايز اسالك انا نفس السؤال ده، قوليني المنطقه تاني كده عشان ساوندز كول جدا بالنسبه لي. يعني اهو في تاني ثالث سطر والنبي لا تقوليها والنبي. مدينه ايه؟
2: شينشتن.
1: فين في شينشتن بالظبط؟
2: لا خلاص بقى في الصين في شينشتن.
1: ماشي يا جماعه، انتوا بجد لو اتعرض عليكم فكره اجازه لمده سنه دي مدفوعه الاجر، هل هتتقبلوها بصدر رحب يعني، ولا الموضوع ممكن يبقى في الامور امور؟
2: في الامور امور ولا ايه يا جماعه؟ 015-595-1-06 نطمن ونعرف هل انتوا تحبوا الاجازات ولا بتحبوا شغلكوا. موضوعنا هو مكمل يا جماعه، عايزين نعرف منكم هل انتوا ما احنا هنقول احنا بنتكلم
1: يا جماعه ما بتشاور وهي بتتكلم كده والكاميرا عليها بتبقى بتشاور لي انا اللي هو اهدى شويه هخلص واجي لك. كملي
2: لا قصدي انه يعني ايوه عندك حق، هنعمل
1: لسه ما وصلناش واهدى شويه
2: هنعمل كده بس عشان نقرا يكون في موضوع. موضوعنا يا جماعه ايه بقى؟ موضوعنا عشان منير بيقاطعني واحنا بنتكلم. الموضوع بيقول لو حد بيقول لك ابقى فكرني، هل ده بيكون بيمشيك بيمشي كلام بيقول لك اللي هو ابقى فكرني عشان هو اصلا نسي ومش هيفكرك، ولا بتحس ان هو فعلا هتقول له هيفكرك وهيفتكر؟ ولو انت بتعمل كده هل انت بتكون بتتوه برضو الشخص ده ولا هتعملها حقيقي؟
1: حقيقي ولا بتتمرجح يعني؟ ما
2: 015-595-1-06
1: خلي السؤال مكثف كده على طول وموجه ومباشر.
2: حقيقي ولا بتتمرجح؟
1: اهو
2: ده مش كلام.
1: طيب تصدق يا كينج موضوع حلو، الرحلات اللي على ايامنا والفرق ما بين رحلات زمان ودلوقتي ده ماها من الرياض. شكرا يا ماها والله. بس
2: ايه بقى
1: ما تقول لنا اي حاجه عن الرحلات.
2: رحتي فين يا استاذه ماها؟
1: رحتي فين
2: طيب؟
1: قول لنا يا ماها، كلمينا عن الرحلات زمان والله فعلا، وايه ألذ رحله رحتيها مع المدرسه. طيب مساء الورد والياسمين، انا بحبك قوي او بحبك قوي يعني بحبكوا قوي ونفسي قوي اسمع اغنيه
2: لإليسا. انا بحبك قوي او بحبك قوي؟
1: لا هي بحبك بس هي ما فيهاش تشكيل، فمش عارف هي بحبك.
2: طب ما هو مين هيتك وبتقول لي انا بقول الحاجات لا اله الا الله؟
1: يعني انا بدي تو اوبشنز عشان لو اللي بعت عايز يوجه رساله معينه. فانا بحبكوا قوي عايز يسمع إليسا.
2: طب بص بقى، انا عندي رقم اخره 765. السلام عليكم، انا يوسف، انا بحبكوا قوي وبحب موضوع الحلقه بتاعت
1: ايه؟
2: المسج خلص. قول
1: بتاعت مين؟
2: قول
1: بتاعت مين؟
2: قول يا يوسف ما تقلقناش ارجوك
1: حبيبه. هاي ازيكم؟ هاي حبيبه مساء الفل. عاملين صينيه بطاطس ورز بالشعريه
2: تحفه. انا بحب قوي المسجز اللي بتيجي.
1: برافو يا حبيبه، بالهنا والشفا.
2: ماشي، انس بيمسي والسيد الكل البيتزا يولو، اهلا اهلا. عامل بيتزا النهارده بمناسبه اخر يوم في الشغل ومشتاق للعوده لارض الوطن، واكلنا واكلنا الحلو في الويك اند ده.
1: حابب واكلنا الويك اند في نص الكلام.
2: انا بقول برضو حابب اسلم على الباشمهندس عبد الله النور الصديقي المرزق دايما، وعايز اسمع القاهره والنسب وفكرني اقول لكم راجع مصر امتى. راجع مصر امتى؟ هتنور بقى.
1: ايه بقى؟ قول لنا صحيح انت راجع مصر امتى عشان ندوق بقى. عايزين ندوق بقى واحده مشكل جبن ولا ايه؟
2: يلا بقى.
1: ماشي، بحبكم قوي بسمعكم وانا في الشغل. انا كوستا من اسكندريه.
2: أهلا
1: ونفسي
2: أهلا.
1: اكل مشاوي. انا كمان نفسي اكل مشاوي بصراحه. انا مؤيد جدا للفكره دي يا كوستا.
2: ونورتنا وشرفتنا. عبد الرحمن بيقول انا اكتر واحد في الشله بقول ابقى فكرني، بقول في سري يا رب ينسى عشان مش عايز وجع دماغ. فهمك يا عبد الرحمن، فهمك.
1: مساء الخير، ندى من الفيوم بعتت لنا قبل كده وبتقول عندي 16 سنه وجبت لصاحبتي ربطه نعناع، وبعدها بتقول ايه يا منير؟ ايه يا ندى؟
2: ايه
1: ايه انت جبتي النعناع اجيب شاي يعني ولا اعمل ايه؟
2: يعني ايه جبتي اصلا النعناع؟
1: ماذا بعد النعناع اعمل ايه يا ندى؟
2: ايه اللي حصل؟
1: عشان انت سائله في الاخر ايه
2: ايه اللي حصل؟
1: طب ايه يا ندى؟
2: جبت النعناع معايا ولا انت اللي رفضته ولا انت ايه بالظبط؟
1: اطلعي بريك طب نعمل شاي سيده ونشوف لو في لسه نعناع نشوف بقى نعمل حفله شاي بالنعناع.
2: الشاي بالنعناع ولا ساده؟ 0-15-59-52-1-0-6 راجعين لكم معاك في السكه محمد منير ودينا بهجت.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة. السفارة الامريكية جايبة لكم حفلة بوب اب يو اس اي واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 اكتوبر 7 بالليل في نادي جزيرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في،
7: تابعونا على youtube.com/

0: مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو ايه اللي ليه؟ اللي ليه والله؟
2: حاسه عادي يعني.
1: لا لا مفيش وقت للاسف الشديد اعزائي المستمعين، للاسف الشديد بجد ده اخر لينك.
2: بنكمل كلامنا عشان مفيش وقت، بنكمل كلامنا على الهوا.
1: حاجه بس هي يعني واحنا طالعين على الهوا لسه هتقولي بقى ليه وعشان هنتفاهم.
2: ما تاخد وتدي معايا، انا مش فاهمه
1: البرنامج اهو.
2: ليه ليه ليه بقيت انت بقيت عصبي قوي على فكره؟
1: سيكا معلش.
2: 0-15-59-51-06
1: هتقولي السؤال؟
2: لا خلاص هو قال لي ما بصوا يا جماعة بقى، نهاية برنامجكم المفضل، ولكن احنا لسه هنقرأ المسجز.
1: أيوة.
2: علشان نعرف مين اللي بيقول ابقى فكرني او فكرني بس بتتقلق بتحس بايه. ماشي، في رقم اخره 130 بيقول على حسب مين الشخص اللي بيقولك ابقى فكرني. في قرب بينكم ولا مجرد معارف؟ والواحد بيكون لي نظرة برضه في اللي قدامه، هو بينسى فعلا وعايزني افكره ولا مكبر دماغه؟ حمادة المصري. حمادة المصري وحشتنا جدا، عندك حق، عامه عندك حق. بيبقى في ناس اللي هو انتوا اصلا معارف ومش عارفين انتوا اصلا هتتكلموا تاني ولا لا، ويقول لك ابقى فكرني بس وانت لسه واخد رقمه اصلا.
1: طب ما انا هكلمك تاني يعني، واحتمال ما اشوفكش تاني خالص.
2: ما بالظبط، ما تقوليش كده.
1: ماشي، رقم اخر 31 بتقول المشمش. اجابه صحيحه، ما جاليش هدايا قبل كده علشان ارفضها.
2: الناس مش هتفهم والله احنا بنقول ايه، ما نخش في 100 موضوع في نفس الحلقه.
1: لا كنا بنسال على فاكهه من حرفين بس، فهو المشمش والكوكا. فبتقول ما جاليش هدايا قبل كده عشان ارفضها، وفي ايموجيز بعد كده فيها.
2: طب ابعت لنا بقى يعني، احنا كنا بعت لك
1: حاجه كده.
2: لو انتوا مش تبعتوا اكل احنا نبعت لك كده
1: بس
2: يعني.
1: لسه لحد السنه دي صاحبتي جابت لي هديه في عيد ميلادي، وكانت هدايا تعوض سنين كتير فاتت.
2: طح.
1: غير ماما وبابا بيجيبوا لي هدايا بعترض عليها بس باخدها. وايه كمان؟ واخواتي لو جابوا بيبقى علشان اردها في عيد ميلادهم، هات وخد.
2: ليه؟ ما ممكن يكونوا بيجيبوا لك عشان بيحبوك عادي، ليه بتاخديها
1: بالمد ده؟ اخوات بقى.
2: طب ايه هداياكي المفضله؟ نحب نعرف. في رقم بقى اخره 765 بيقول دائري السلام والمرج واقف جدا اتجاه المحور. خلوا بالكم يا جماعه، اللي رايح هناك يروح لطريق تاني علشان ما توقفوش في الزحمه.
1: طيب انا جنى وعامله كفته.
2: ازيك يا جنى؟
1: ازيك كفته؟
2: تسلم ايدك.
1: ازيك كفته عامله ايه؟
2: تسلم ايدك.
1: جريل ولا مشويه ولا فرن ولا ايه؟ مطمنين
2: ولا
1: يا جنى؟
2: محشيه
1: عشان
2: ولا ايه؟
1: بنتوهوش جدا من الحاجات دي.
2: انا اسلام العربي، اول مره اتكلم في برنامج وبمسي عليكم، وعايز اسمع اغنيه على ذوق. وانت تؤمر، انت تؤمر يا اسلام، وان شاء الله ما تكونش اخر مره.
1: احمد الشيمي بيقول انا اول مره اسمعكم، انتوا ناس جميله والله بوجودك يا ابو حميد، شكرا جزيلا، ويا ريت ما تكونش اخر مره تبعت لنا، ونتشرف جدا جدا بمتابعتك. مساء الفل عليك ابو حميد. وبيقول طب اي حد يقرا رسالتي اهو.
2: اهو يا فندم.
1: الو احمد الشيمي بعت لنا مسج وبنشكره اهو.
2: وكان في سؤال قبل برضو ما نطلع البريك اللي فات، كنا بنسأل الشاي يا جماعة، شاي بالنعناع ولا
1: شاي
2: لبن
1: شاي
2: ولا
1: شاي
2: سادة؟
1: اوصف لك يا حبيبي. كملي كملي.
2: فالناس عمالين معاها من الرياض بتقول طبعا بالنعناع. اما تيمو بالنعناع طبعا تحفة. شاي بالنعناع برضو بعد الاكل الصبح سادة، ده على حسب المود. ماشي، اما بقى رقم اخره 050 منورين الدنيا دينا ومحمد، برنامجكم وروحكم جميله. شكرا وليد ايوب العريش شمال سينا، منورنا.
1: ده بوجودك يا ولد والله، شكرا جزيلا. طيب ام يونس محتاجه دعواتكم جدا جدا، اقروا الرساله بتاعتي ضروري بالله عليكم. ربنا يعديه على خير ان شاء الله يا ام يونس، وباذن الله ان شاء الله نطمن عليكي في القريب العاجل، وارجوكي طمنينا، وباذن الله ربنا يبارك لك كده، وان شاء الله يكرمك ويعديه على خير.
2: في حد بيستشيرك بقى؟
1: انا في مجال ايه؟
2: عايز اي اكل ما اكلتوش قبل كده، عايز رايك يا منير. ده رقم اخره 313. اتفضل بقى. اتفضل بقى، هو جالك
1: كده. ما انا مش عارف ايه الاكل اللي كانوا قبل كده.
2: قول حاجه، ما انت ما تعرفش. كنت اخترع بقى.
1: رافيولي
2: يعني. ماشي،
1: كل رافيولي. رافيولي دي مكرونه محشيه، مفيش اي حاجه، مكرونه عاديه بس محشيه.
2: اوكي،
1: فمفيش اي حاجه. هتلاقي المطاعم الايطالي عندها رافيولي، فروح دوق الرافيولي مفيش مشكله. حلوه الصيغه دي. ماشي.
2: هو بس في مسج استوقفت عندها شويه. احمد ده هو اللي بعت المسج وبتق بان هو احمد. ماشي، يا نهار ابيض، دي كلمه سحريه معانا احنا كمهندسين ومع المقاولين، اغلبيتنا بيستخدمها عشان نمشي الدنيا.
1: طالما عشان بيمشي الدنيا يبقى صباح الفل.
2: دي بدل يبقى فكر.
1: يبقى صباح الفل.
2: يا نهار ابيض. عامه جماعه، يا نهار ابيض
1: على الحلاوه،
2: يا نهار ابيض،
1: يا نهار ابيض على الشقاوه.
2: حصل طبعا جماعه. يا نهار ابيض.
1: لوجين
2: حلقتنا انتهت.
1: لا لوجين اخر مسج، عشان مسج مهمه جدا.
2: يلا،
1: بتقول انها من تيم الشاي بلبن. فبيب بيب، احنا تيم الشاي بحليب، انت مش لوحدك يا لوجين، احنا كتير جدا.
2: انا كمان عامه عادي مفيش مشكله،
1: دينا معاكي.
2: احنا معاكي، كلنا معاكي. للاسف حلقتنا انتهت النهارده، ولكن هنكون معاكوا بكره قبل دلوقتي بساعتين زي ما بنكون معاكوا دايما. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على النجوم اف ام 100.6. وايه نجوم اف ام بيشاور لي كل شويه،
1: ابقي فكرينا نكمل المسجز دي بكره.
2: حاضر،
1: لايقه على التوبك.
2: حاضر، يبقى فكرني. يا نهار ابيض. طبعا للاسف يا جماعه انتهيت، وهنكون معاكم بكره قبل دلوقتي بساعتين. محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. باي باي
1: باي باي.

0: نحوتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أتشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.
3: تمرجمة فرخة في الوجود

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763694.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويوجه بعض الحكومة بالتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب.
2: مدبول يؤكد أن مؤتمر أكتوبر هدفه الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع 6 شركات دولية فرص التوسع والاستثمار في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
2: الخارجية تعلن الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين على متن سفينة في الصومال.
1: البورصة المصرية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
2: وزير الشباب يعقد اجتماعا مع مديري مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات لبحث الخدمات والبرامج الشبابية.
1: مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الابتكار الدولي لعام 2026 وتحتل المرتبة 83 على مستوى العالم.
2: حسام حسن يمنح لاعب المنتخب راحة اليوم واستئناف التدريبات غدا استعدادا لجنوب إفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يوم جديد وحلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. طمنونا على أخباركم. بنستقبل مشاركاتكم كل يوم على الهواء على رقم الواتساب 0155551006. ما تنسوش اكتبوا أسماءكم وانتوا تبعتوا مسج بتقولوا لنا فيها أكتر أغنية حابينها من الأغنيات اللي مشاركة معنا. مسكرة معنا النهاردة في المركز السابع، هنبدأ بيها الحلقة وتباعا نتعرف على بقية المراكز. خليكم معنا.

فوت لمسكرة وشفت كلام وولاد الحلال من فاطمة. تحياتي ليكي يا فاطمة. أنا فسنت ببعتلك ومش بتردي، برد اهو. فسنت ايه الأخبار؟ طمينا على أخبارك واختاري خياراتك المزيكا اللي انت حباها النهاردة. بعتي فوت لأغنية بتحبيها. في كمان فوت لتامر حسني، ببعت فوت لولاد الحلال. طيب ماشي، وعايزة أقولك وحشتيني. ألاء زيك، إيه الأخبار؟ في اختيار لفقر 3-1 لننسي الانتظار، اختياراتكم للأغنية اللي بتحبوها على طول ومشاركاتكم على الهواء. بنكمل وبنوصل رقم 6 معانا النهاردة من غير كلام لتوليد.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
5: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: معدنا مع رقم 5 دلوقتي وهي أغنية من الأغنيات المميزة برضو، بس مجموعة من المسجلز اللي جات لنا في النهاردة فوت لمسكرة كتير جدا، ومعظم الناس بتدي فوت لمسكرة برضو نفس حكاية ولاد الحلال، مع إن الاثنين ستايل مختلف جدا من المزيكا ومن الأداء ومن كل حاجة، فبس ده شيء لفت انتباهي، مش عارفة إيه العلاقة اللي بينهم. مفروض إن ده يكون اتجاه وده اتجاه تاني، فوت لحسين الجسمي وفي فوت لليسي فقرة 3-1. النهاردة هيكون معانا فقرة 3-1 مكالمة مع نجمة، هنعرف تفاصيل أكتر عن ألبومها الجديد. تابعونا كمان دقايق، عايزين تخمنوا مين هي النجمة، شاركوا معانا وابعتولنا على الواتساب 0155955106. لما نسمع ولاد الحلال اللي كان عاشوه النهاردة رقم 5.

بنبدأ فقرة ثلاثة الواحد النهاردة للنجمة لطيفة. هنسمع أول أغنية معنا هي شبهي بالملي. فكروا معنا في أغنيات لطيفة اللي بتحبوها، لو سمعتوا الألبوم الجديد اللي بيحمل نفس العنوان ياريت تشاركوا معنا وتبعتوا لنا أنهي أكتر أغنية عجبتكم. بعتوا مشاركاتكم على 015-5955-1006 وقولوا لنا طبعا سؤال عايزين تسألوا لطيفة، أغنية بتحبوها، أي استفسار، إحنا في انتظار مشاركاتكم. ونسمع الأغنية الأولى واختاروا معنا الأغنيتين التانيين برضو من خلال الواتساب.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
6: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبدالله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نكمل فقرة ثلاثة الواحد في أجمد سبعة الساعة سبعة لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في للنجمة لطيفة النهاردة وهي طبعا موجودة معانا على الهواء. بنحب نستقبلها. مساء الخير لطيفة.
1: هاي جنان، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟
0: الحمد لله. هاي ازيك انتي؟ وحشتينا كتير، مبسوطين جدا انتي موجودة معانا على نجوم أف أم ونجوم أف أم يعني تي في برضو كمان.
1: حبايبي انتوا نجوم اف ام، انا عايزه الستريمينج بتاع نجوم اف ام يبقى قوي عشان انا في باريس وبحب اسمع نجوم اف ام على طول.
0: احنا انت موجوده معانا دلوقتي بصوتك، وان شاء الله تكوني موجوده معانا قريب في حلقه كده في البرنامج نعرف على تفاصيل اكتر منك وترجعي بالف سلامه.
1: الله يا روحي، ان شاء الله يا حبيبه قلبي.
0: مبروك على شبهي بالملي، واول انطباع جالي في الالبوم انه هو فعلا شبهك بالملي. لانه بالنسبه لي يعني انا هقول اللي عندي، بس انت برضو محتاجين نعرف منك هو ليه الالبوم شبهك. بس انا حسيت انه معظم هو 12 طبعا أغنية، حسيت أنه معظم الأغنيات أغنيات مفرفشة ومبسوطة وفرحانة، وإنتي شخصيتك كده، شخصيتك مفرفشة ومبسوطة وفرحانة.
1: بس هقولك حاجة، أنا الألبوم ده استغنى عليه يمكن سنتين ونص ثلاث سنين بجد، يعني حبيت أن أنا يكون ألبوم متنوع، فيه الكلاسيك، فيه السلو، فيه الهاوس، فيه الستايل، فيه يعني
0: فيه شعبي كمان.
1: أنا وفي شعبي جدا شعبي اللي عمري ما غنيته زي خطر زي كذا غنوة يعني مع التيم كله بصراحة اللي اشتغلوا معايا في الألبوم كلهم مبدعين، شعراء، ملحنين، مهندسي صوت، موزعين، كلهم عازفين، الحمد لله كله تكاتف وحب الشغل الموجود في الألبوم. فأنا فرحانة جدا بنجاح الألبوم وبالسكور اللي عملوا الألبوم ده على كل البلاتفورمز في العالم كله. احنا ترند في 7 بلدان لمدة كبيرة جدا، والحمد لله الحمد لله.
0: مبروك
1: يا حبيبي.
0: لو سألتك انهي اكتر اغنية يعني ابتديتي بها الالبوم او يعني هي اللي اخدت السكة بقيت يعني فتحت الطريق لبقية الاغنيات؟
1: والله بصي هقولك حاجة بكل صدق، في اغاني انا محوشاها عندي بقالها سنين، يعني زي اجيب لك ايه مثلا، انا كنت فاكراها مثلا لشاعر العظيم صلاح جاهين وكانت عند زيد الرحباني محوشاها بقالي سنوات. والله وعلى اساس انا لقيت على اليوتيوب ان هي كلمات العظيم صلاح جاهين يعني. فكلمت ساميه بنت المرحوم صلاح جاهين، قالت لي لطيفه مفاجاه بقى، الغنوه دي على اليوتيوب موجوده باسم ابويا لكن هي كلمات الشاعر وجيه كامل، وده شاعر مصري وكده. فرحت متصلة بي،
0: هو عاد صياغتها يعني عاد كتابتها ولا
1: لا هو كتبها كده لا هي كلام الشاعر وجيه كامل مش كلمات يعني الشاعر العظيم صلاح جاهين خالص، لكن على اليوتيوب هم حاطين صورة الشاعر صلاح جاهين. كويس. فكلمت الأستاذ وجيه، لقيت ان هو راجل بسيط جدا وعايش في نيويورك، مصري عايش في نيويورك وبيكتب حلو. فأنا فرحت جدا وعملناها أنا وإسلام رفعته من أغلى الأغاني اللي موجودة، من أحلى الأغاني الموجودة في الألبوم طبعا مع كل الألبوم الأغاني الثانية، وغنوة موضوعها جديد يعني وكلماتها ومفرداتها جديدة خالص يعني.
0: هي فعلا ليها علامه في الالبوم انها دراما قويه ودراما مميزه في الالبوم زي ما قلت لك، يعني حسيت الالبوم معظمه مفرح وفرحان كده وبيمزقطط وكل حاجه،
1: بس الوحيده اللي دراما
0: بتيجي بقى الدراما دي بتدخل يعني تعلم على كمان الصبر كمان دراما
1: والصبر كمان شافعي واسلام رفعت هما الاثنين عاملينها من احلى الاغاني كمان يعني معايا مبدعين
0: بالظبط معاكي ايمن بهجت قمر وخالد تاج الدين ومحمد يحيى وطارق مطهور محمد يحيى
1: وأردني وكلهم مبدعين بصراحة كلهم بصراحة يعني.
0: لقيت كمان ستايل أنا بعجبني أنا بعجبني بعجبني أنا عجبتني
1: أنا بتعجبني أنا بعجبني أوي بحبني
0: أوي أنا بحبني بالظبط أنا بحبني جدا. الأغنية دي برضو جديدة شوية عليكي وحسيت إنها شبابيه كده وروحها لطيفه وخفيفه وفيها مسج حلوه
1: صح.
0: احنا محتاجين نقولها لنفسنا في العصر اللي احنا فيه ده
1: صح. انا عايزه كل الستات تسمع انا بعجبني وتقف قدام المرايه وتقول نفسها برافو. عايزه اقول لك حاجه يا جيجي، انا والله العظيم بتيجي ساعات بعمل حاجه ببقى مثلا اشتغلت عليها كتير قوي وبرافو عليا، بقول لنفسي الله برافو يا لطيفة انك عملتي كده برافو برافو. فانا بعجبني انا ببسطني.
0: بتاخدي يعني رأي مين طيب؟ لا بعد ما طبعا ما الحاجة بتعجبك بتسألي الناس حواليكي ايه رأيك في الأغنية؟
1: اخواتي اكيد اخواتي ودارس واللي معايا المبدعين. يعني عايزة اقولك ان انا مثلا تامر علي عمل لي حلي بسمع رأيه في كل الأغاني. وليد سعد نفس الحكاية. بعد سمعوا الأغاني الثانية إسلام رفعت بسمعوا أغاني وليد وأغاني تامر وأغاني يحيى ويحيى مثلا عارفة. فيبقى في حماس وفي حب كده بنعمل حاجات بحب. يعني
0: مين الأغنية اللي كنت مراهنة عليها وفعلا يعني حققت نجاح كبير؟
1: سبع بالملي وفعلا عدت صاروخ يعني طلعت في السماء فوق.
0: مش عارفه انا حاسه
1: بالملي وانا بعجبني
0: ليها قصه حقيقيه كده ولا العصفوره قالت لي ولا مش مظبوط الكلام ده.
1: بعجبني
0: شكلي انا بقول كلام مظبوط شكلي انا بعجبني.
1: لا شبهي بالملي اكيد فيها نسبه من الحقيقه. يعني ما هو الواحد لو ما فيش حد شبهه بالملي في الحياه مش هيدي حياه. يعني مش هيدي حب. يعني لازم يبقى جواكي حب عشان تدي حب.
0: اكيد
1: اكيد.
0: بس
1: في انا صادعه ازاي
0: بس في قصه حب شكلها كده.
1: والله موجود الحب طبعا الحمد لله على نعمه الحب.
0: يا رب دايما. يا رب.
1: يا رب.
0: مصورتي يعني الاغنيات كلها متصوره بطريقه الاي اي برضو في الالبوم اللي فات عملتي كده. يعني بقالك فتره بتتجهي الاتجاه لازم كل اغنيه ليها حدوته مصوره شويه بنشوفها عن طريق الاي اي ودي حاجه بتساهم في ان نسمع قصه الحدوته ونعيش الاغنيه يعني ونعيش المود.
1: مظبوط. بصي الاي اي وصل لمرحله جامده جدا ومرحله قويه جدا انك انت في تقدري تفعلي الشخصيه قدامك. دلوقتي في افلام بتتعمل اي اي في دراما بتتعمل اي اي فما بالك كليب يعني 3 دقائق. الدنيا اتطورت جامد جدا وانا مبسوطه بالتطور ده وبحب ان انا واكب التطور.
0: من اوائل الناس اللي كنت بتقدمي كليبات بالاي اي.
1: بالظبط. كانت اول تجربه مع المخرج وليد نصيف طبعا عملنا تجربه حلوه قوي قوي في الالبوم اللي فات. فالحمد لله الحمد لله.
0: لما بسال
1: وانا السنه دي عايزه اقول لك انا السنه دي معايا تيم يعني بشكرهم كلهم اللي عملوا الاي اي والتوزيع يعني في تيم حلو قوي قوي قوي بشكرهم كلهم.
0: بسأل الناس اكتر اغنيه حبينا فبعتين لي حب حب يعني برضو شكلها من الاغنيات
1: اللي تخيلي. انا بموت فيها. انا بموت فيها بحبها قوي.
0: طبعا وجه له تحيه.
1: لا جماله ده الكبير ده حبيب القلب ده حبيب قلبي من جوه ده بموت فيه. ومحمد رفاعي طبعا ووليد سعد مبدعين الاثنين دول احنا يا اما نجحنا مع بعض. وترى ما تكون علامه كبيره جدا في البومي السنه دي الحمد لله. واستنوا الجديد بقى مع ترى ما تكون ان شاء الله.
0: اشتغلتي اغنيتين حلي حلي وحب حب مع
1: بالظبط كده. لا في حاجات كتير جايه بقى باذن الله.
0: مين اللي تقولي له انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله؟
1: ما بلاش.
0: ليه ده كتير. اكتبي لسه كده اقعدي اكتبي لسه وقولي لنا عليها في وقت فراغك.
1: بقول لك ايه مش عايزه اجيب سيرتهم اصلا.
0: مش هيكفي الحلقه مش هتكفي.
1: لا استغفر الله العظيم. من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ربنا وحده اللي يعلم يعني عارفه.
0: طب اجيب لك ايه؟ انا عايزه اجيب لك حاجه حلوه مش المخدل.
1: هات لي ساعه فرح لو بريال يعني عارفه يعني كلام. انت هات لي اقول لك عشان ما تتلخبطش. هات لي العمر من الاول وهات لي الجيره والصحبه. لا ما هو صعب بس حلو انه حتى الواحد يتخيلها يجيبها في خياله. اتس اوكي.
0: اللي اخده هو مش عارف يجيب لك بداله اي حاجه خالص للاسف.
1: بالظبط. اللي راح راح. بس برضه الذكريات حلوه والخيال حلو ونعمه الخيال برضه حلوه برضه.
0: ألبوم منوع ما بين أغنيات مفرفشة أغنيات مقسوم أغنيات ستايل زي شبه بالملي أغنيات شعبي أغنيات دراما. يعني الحقيقة أنها وجبة متكاملة موسيقية عظيمة وكبيرة ومتنوعة وحاسة أنه إحساسك بيه كده انطلاقة جديدة في مشوارك الفني.
1: الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
0: إحنا مستنينك ترجعي من السلامة من باريس وتنورينا
1: بإذن الله. بإذن الله.
0: وشكلها الرحلة دي فيها بقى خبر جديد الجديد كده عن الشغل الجديد كلمنا عليه.
1: لا خالص والله.
0: أجازة؟
1: أنا في رحلة عائلية. لا والله رحلة عائلية حلوة قوي ومبسوطة مع أخواتي هنا وصحابي وكده. ويمكن نطلع بحاجة حلوة برضه.
0: إن شاء الله.
1: غنوة ولا حاجة حلوة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ترجعي بالسلامة. وتحبي تقولي إيه لجمهورك اللي ما سمعش الألبوم شبهي بالملي، تقولي له إيه؟
1: هقول لهم لازم تسمعوه لأنه بجد أنا فخورة به الألبوم ده جدا وبحبه قوي قوي، وبتمنى تسمعوه وتحبوه لأنه بجد في أغاني متنوعة جدا وحتحبوها قوي.
0: بشكرك ومبروك شبهي بالملي، وفي انتظارك تنورينا في كل وقت وفي أي
1: حبيبة
0: وقت.
1: حبيبة قلبي ميرسي.
0: مشكورك على وجودك معانا. ألف مبروك الألبوم. كانت
1: تسلمي لي يا روحي، وأنا مستمعة وفية جدا لنجوم اف ام، بحبكم كلكم.
0: احنا كمان بنحبك جدا. شكرا لك
1: يا روحي. ثانك يو. اشوفك على خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله نشوفك قريب.
1: باي روحي. باي باي.
0: نجمة لطيفة كانت موجودة معانا على الهواء في فقرة 3-1، وسمعنا أول أغنية عنوان الألبوم شبهي بالملي. وبهديلكم الأغنية الثانية، هي أنا بعجبني، وفعلا هي فيها مسج مهمة جدا جدا لازم كل حد يقولها لنفسه. في العصر اللي احنا فيه، في عصر الزحمة وعصر الضغوطات وعصر الانتقادات وعصر المقارنات على السوشيال ميديا، وعصر ممكن يكون يفتقد شوية إلى الحميمية وإلى العلاقات الإنسانية الوطيدة، يعني بقت كلها علاقات سريعة وبتختفي وبتظهر ناس وما بقاش في حد يعني كتير ممكن يقول لحد كلمتين حلوين أو يدعم حد، فاللي مش لاقي حد يدعمه بكلمتين حلوين أو يقول له حاجة كويسة يقول لنفسه أنا بعجبني. اختاروا معانا أغنية تالتة لطيفة سريعا، شاركوا معانا وبعتولنا على 015-5955-1006.

حب حب ليه لطيفة الأغنية الثالثة انتهت فقرة 3 الواحد، بتمنى أنها تكون عجبتكم. نرجع تاني للسباق في انتظار مشاركاتكم الأخيرة في حلقتنا النهاردة من خلال الواتساب على 015-595-1006. بعتكم في المسج فوت لأغنية بتحبوها، وما تنسوش تكتبوا أسماءكم للبنات، هي رقم 3 النهاردة.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب يو اس اي وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا تيكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي كسرت الورق. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي. ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة واستهرامات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اكمل 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 محمد عساف وسان تيفونت ماسكارا.
5: بنت البلد محلا
4: 6 تو ليت من غير كلام. 5 تامر عاشور ولاد الحلال. جنات امشي سيبني.
6: امشي سيبني ده انت طال عمرك تعبني، بالفراق دايما رايبني. واللي قامل
4: 3 عمرو دياب لولا البنات.
7: لولا البنات يا ولا لولا البنات، يا نهار الورد يا ولا في الدكانات. غسل البنات.
4: 2 مروان بابلو ليجاسي شفت كلام.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كمان دقيقة هيكون موجود معاكم تامر بشير وحلقة جديدة من توربو، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10. بشكركم جدا، اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير، واسيبكم مع رقم واحد معانا النهاردة، هي خسارتنا لتامر حسني.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم
1: من مساء على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي مستشار الرئيس الإريتريي ويؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم الفني والتدريبات التي تحتاج إريتريا في مختلف المجالات.
2: مجلس الوزراء يقرر وقف تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بدولة.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويوجه أعضاء الحكومة بالتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب.
2: مدبولي يؤكد أن مؤتمر أكتوبر هدفه الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي ولدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
2: وزير الاستثمار يبحث مع 6 شركات دولية فرص التوسع والاستثمار في مصر.
1: وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
2: البورصة المصرية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
1: طقس الغد معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على الوجه البحري والقاهرة.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. دلوقتي جه معاكم مع تربو مع تامر بشير على نجوم فهم ونجوم فهم تي في. نجوم فهم على كيفك.
3: مساء الخير على كل اللي بيتابعونا في كل مكان. النهارده حلقه مختلفه جدا من تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لان النهارده احنا بنقدم الحلقه بالطريقه المختلفه اللي انتوا اتعودتوا عليها على مدار سنين طويله. احنا بنعمل ده، واول ناس فكرنا نعمل الفكره انك تقدر تسمعنا دلوقتي عن طريق الراديو، فتفتح الراديو تسمع حلقه تربو وتفتح نجوم اف ام تي في تشوفنا احنا بنصور فين دلوقتي، وده اللي احنا موجودين فيه. احنا النهارده موجودين في تغطيه مختلفة جدا وتغطية خاصة فقط لنجوم اف ام وتوربو من ألمانيا، وتحديدا من معرض فرانكفورت موتور شو، واحد من أهم المعارض اللي احنا بنزورها على مدار سنين طويلة قوي. طيب هو ايه معرض فرانكفورت موتور شو، واحنا هنستفيد ايه ان احنا نيجي المكان ده؟ خليني اقولك المعرض ده هو معرض ايه. ده معرض بيهتم بقطع الغيار، بالمعدات، بالتكنولوجي، بالسوفت ويرز، بالشركات اللي بتصنع كل حاجة بتدخل في صناعة السيارات، وما بعد انتاج السيارة وخروجها، وما بعد استخدامك للعربية. يعني انت كعميل النهاردة وانت واخد العربية، المعرض ده يقدر يقدم لك ايه الحاجات الجديدة اللي بيستخدمها، ورش الصيانة، مراكز الخدمة، الشركات اللي عايزة تبدأ مشروعات عشان تبدأ تفتح مكان متخصص لصيانة العربيات، قطع الغيار والشركات اللي بتقدم قطع الغيار، اكبر شركات في العالم بتكون موجودة في هذا المعرض. طيب هو ايه المعرض ده؟ خليني احكي لك القصة. المعرض ده ابتدى عام 1971، ومعرض فرانكفورت أوتو ميكانيكا واحد من أقدم المعارض، لأن النهاردة هو بيتم 55 سنة. المرة دي بيشارك في المعرض ده أكتر من 80 دولة من العالم، 4400 عارض بيعرضوا في المعرض ده، 12 قاعة، 300 ألف متر مربع بيتم العرض في هذا المعرض. المعرض ده 12 قاعة، دور أرضي ودور أول، فأنت 12 تحت و12 فوق، فأنت متخيل 12 قاعة كبيرة لكن كل قاعة دورين. الفكرة بقى مش بس كده، كمان الأرقام اللي أنا بقولها لحضراتكم دي هي أرقام تفهمك قد إيه حجم هذه الصناعة، وقد إيه اهتمام العالم كله إنه يكون موجود في معرض من المعارض المهمة دي. المعرض ده عشان تكون موجود فيه محتاج معايير كتير جدا، لازم تكون شركة بتطبق معايير كتير قوي، بتنتج بطريقة معينة، مش أي شركة بتصنع منتج هتكون موجودة، فعشان كده بيتم اختيار الشركات بطريقة يعني فيها اعتنا زيادة عن اللزوم. احنا النهاردة وعلى مدار اليومين الجايين، لان المعرض كبير قوي، فالحلقة دي هنغطلكوا فيها كل ما هو داخل هذا المعرض من تفاصيل، من عارضين، نشوف التكنولوجيز الجديدة. عندنا شركات مصرية محترمة موجودة في هذا المعرض بتقدم منتج بيصدر للعالم كله، بيصنع في مصر. عندنا مهندسين مصريين بتعمل في شركات أجنبية كبيرة وشركات عالمية موجودين فيها النهاردة. عندنا أيدي مصرية بتعمل في شركات مختلفة، كل دول موجودين. نقعد نتفرج ونشوف هل المصنع الصيني ودخوله إلى صناعة السيارات على مدار السنين اللي فاتت وصناعة قطع الغيار والمعدات، المنافسة عاملة إزاي مع المصنع الأوروبي، تفاصيل كتيرة جدا هتبقى في المعرض ده، عشان كده حلقة النهاردة مهمة قوي. تقدر تشوفنا دلوقتي على نجوم اف ام والتي في، وتقدر تسمعنا على نجوم اف ام. يعني ايه؟ يعني لو انت تقدر دلوقتي تفتح التلفزيون هتلاقي احنا بنتفرج، انا بصور لك ده صوت وصورة، فتقدر تتفرج معايا وهتاخد جولة تتفرج فيها زي ما حضراتكم سمعنا بالظبط كده، هتبقى كمان شايفنا. فكل اللي عليك انك تتفرج علينا على نجوم اف ام تي في وتسمعنا على نجوم اف ام لو عايز تسمع الحلقة. دايما بنعمل لحضراتكم كل ما هو جديد بس في نجوم اف ام، ويمكن احنا من اوائل الناس اللي فكرنا في الفكرة دي عشان حضراتكم تستمتعوا معنا، بما ان عندنا نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، فتقدروا تستفيدوا بشكل مختلف جدا من التغطيات اللي بنكون موجودين فيها. انا بصور معاكم في كل لحظة بلحظة، هحاول انقل لكم كل الصور، فان شاء الله تبقى حلقة حلوة جدا. ويلا بينا ندخل الى اوتوميكانيكا، واحد من اهم المعارض وتغطية مختلفة جدا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. خليكم معايا،
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخلالة؟ اسمع بقى النعوم، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بيتر بوماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بيتر بوماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.
1: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بدأنا دخولنا للمعرض. زي ما قلت لكم المعرض بيتكون من 12 قاعة. هفرجكم النهاردة وهناخد جولتنا في أكبر عدد من القاعات، وعلى مدار الثلاث أيام اللي جايين إن شاء الله أحاول أغطي حضراتكم كل التفاصيل اللي موجودة. إحنا الآن دخلنا ده المدخل الرئيسي للمعرض اللي حضراتكم شفتوه، وهنبدأ ندخل دلوقتي على أول القاعات. نبدأ من قاعة واحد إلى قاعة 12. 12 قاعة موجودين بيتم عرض فيهم منتجات مختلفة. زي ما قلنا اللي بيشارك في المعرض ده حوالي 4400 عارض من كل مكان في العالم. انتوا متخيلين العدد عامل ازاي؟ كل الشركات اللي موجودة جاية عشان تقدم ما هو جديد في الصناعة وإيه اللي هتقدر إنها تقدمه في هذا المجال. تنظيم طبعا من المعارض المنظمة بشكل كبير جدا، من المعارض المهمة بشكل كبير جدا، بيهتم فيها كل اللي بيعمل في قطاع السيارات وصناعة السيارات، لأنه النهاردة هو مش بيتفرج على منتج واحد، بيتفرج على منتجات مختلفة. وزي ما انتوا عارفين شركات كتير بتقدم ما هو جديد من الصناعة اللي بتقدمها. بدأنا في القاعة الأولى، وتحديدا القاعة الأولى من القاعات المهمة جدا اللي يكون موجودة فيها أغلب الشركات عشان تقدم ما هو جديد. شركة بتصنع زي ما انتوا شايفين السوسة الخاصة بالعربيات. هتبدأ بقى تتفرج على عارضين مختلفين. يمكن القاعة دي موجود فيها الجناح التركي. زي ما قلت لكم أكتر من عدد شركات كتيرة جدا ودول مختلفة في العالم، فده الجناح الخاص بالمصنع التركي بيقدم المنتجات اللي بيتم تصنيعها في تركيا. زي ما انتم شايفين كل العارضين حاطين علم تركيا لأنهم مصنع تركي بيقدم ما هو جديد في الصناعة. الأتراك من المصنعين الأقوياء جدا في كماليات وقطع غيار السيارات، واهتموا جدا بالتعديلات في فترة من الفترات، واهتموا بصناعة المنتجات وقطع الغيار اللي بيتم تصنيعها في المنتجات في تحديدا العربات النقل، والجزء التجاري اهتموا فيه بشكل كبير جدا، وده اللي واضح من شركات كتيرة مختلفة زي اللي حضراتكم شايفينها من اللي قدامنا. انا فارق معايا جدا ان انتوا النهاردة تشوفونا اكتر من ان انا اكون بتكلم، ان انتوا تبقوا شايفيني. انا عايز افرجكم، عايز اخليكم تشوفوا ايه اللي موجود، ايه اللي بيتقدم، الشركات بتقدم ايه. عشان كده مهم قوي ان انت تكون بتشوفني دلوقتي، لان النهاردة هنتفرج على جولة. احنا ماشيين بنتفرج على كل القاعات بكل الأجنحة بأغلب العارضين. إن شاء الله أقدر أغطي حضراتكم زي ما قلت لكم أغلب المعرض. خلصنا الجزء ده بتاع تركيا، دخلنا الجزء من تايلاند. تايلاند عرضة زي ما انتم شايفين برضو ده تجاري في عربات النقل، غطيان وش المواتير، الجزء الفايبر اللي بيتصنع في غطاء الموتور أو غطاء المحرك. دي شركة بتصنع فلاتر الهواء وفلاتر الزيت. تواجد بقى بأشكال، في حاجات انت مش هتبقى متخيل ان في شركة تكون مهتمة بصناعة هذا الجزء فقط. دي شركة بتصنع ازاز لعربيات، ده نظام التعليق للعربيات النقل، كان بيسموه باللغة الدارجة عندنا الورق. شركات مختلفة من كل مكان في العالم بتقدم ما هو بيقدم في هذه الصناعة. والفكرة من المعرض ان الناس بتقابل بعض وتشوف ايه اللي موجود. ده مجموعة دبري أسطوانة وديسكو وبيليا، بس دول نقل برضو. بص الحجم عنيف يا جماعة. بص الأسطوانة قد ايه، مش ممكن. بص الديسك، تفاصيل كتيرة. الشركات والعارضين مهتمين جدا لما بيشوفوا صحافة وإعلام موجودين بيغطوا، فرصة عنده كبيرة يطلع لأسواق مختلفة. عشان كده المعارض مهمة مهمة مهمة، يطلع ويعرض منتجه في أسواق مختلفة. النهاردة حد بيقدم زي ما احنا بنصور وحضراتكم بتشوفوا، النهاردة هو طالع وبيقدم المنتج اللي بيصنعه عشان يكون موجود ويقدمه بطريقة مختلفة، ويبدأ يفتح مجال جديد لتقديم هذا المنتج في أسواق مختلفة، ممكن تكون أسواق مش زي الأسواق اللي كان أو الأسواق اللي كان شغال فيها. الهدف من ده هو الانتشار والتواجد والتوسع في التعامل ما بين المصانع وبين الشركات في حاجات كتير جدا. دي شركة بتصنع الإضاءات، يمكن دي أول قاعة وده الجزء اللي فيها مش الأساسي، ده الجزء الدور الثاني اللي بدأنا فيه. دي شركة بتصنع تيال الفرامل والطنابير أعتقد العربيات النقل والعربيات الصغيرة الملاكي. دي كانت جولة سريعة في هذه القاعة، هنطلع من القاعة دي نخش قاعة تانية نتفرج، خليكم تابعيني استنوا.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. وحلقه النهارده حلقه مختلفه جدا، تقدروا ان انتوا تسمعوها على نجوم اف ام وتقدروا تتفرجوا عليها كمان على نجوم اف ام تي في. فكل اللي عليك انك تفتح التلفزيون دلوقتي هتلاقيني بصور لك كل اللي انت بتسمعني بحكي فيه واللي انا بقول ان انا ماشي فيه بنتفرج عليه. كل ده بس على نجوم اف ام، محدش بيعمل الحاجات اللذيذه دي غيرنا. ان شاء الله تكونوا حضراتكم مستمتعين بيها، والهدف ان احنا ننقل لحضراتكم تجربه مختلفه. تقدر تسمعنا وتقدر تشوفنا، كل اللي بيتابعنا في كل مكان يقدر يستفيد معانا، يتفرج لو بيتفرج علينا على نجوم اف ام تي في، يسمعنا لو بيسمع نجوم اف ام. وكمان هتلاقوا على السوشيال ميديا تغطيه لينا قويه جدا للمعرض، واحد من اهم المعارض وهو معرض اوتو ميكانيكا. خلينا نكمل جولتنا، وتحديدا احنا دلوقتي في طريقنا الى القاعه رقم 3 و4. زي ما انتم شايفين المعرض بيتقسم الى مجموعتين كبار. يعني ايه مجموعتين كبار؟ يعني كل 6 قاعات بينهم هول كبير في النص. الهول الكبير اللي في النص دي هي اللي بيتم عرض فيها اللايف شو او الاكتيفيشنز اللي بتحصل من الشركات اللي عندها حاجه بتتعرض. وهفرج حضراتكم كمان شويه ايه اللي هيكون موجود. وبعد كده 6 قاعات التانيين، كل 6 قاعات متقسمين لدور ارضي ودور اول. فانتم متخيلين عدد العارضين 4400 عارض بيشاركوا في هذا المعرض، 80 دوله من العالم، 300,000 متر مربع مساحه هذا المعرض. عشان كده هو مش معرض صغير، ده معرض كبير، معرض مهم جدا، كل الشركات بتهتم انها تكون موجوده فيه وعارضه منتجاتها. ومش بس كده، زي ما انتم شايفين بيهتموا كمان بعمليه النقل، اتوبيسات خاصه تنقل الزوار من القاعه لقاعه، لان المساحات كبيره جدا كبيره جدا. مهما اقول لك المساحات قد ايه، المساحات كبيره. المجهود اللي هتبذله عشان تقدر تكون موجود في المعرض في كل مكان فيه، الموضوع مش سهل خالص. خلينا نكمل في طريقنا الى قاعة تانية ولسه بنتفرج على ما يقدم وما موجود السنة دي في المعرض، خصوصا ان هو معرض زي ما قلت لكم مهم جدا. خليكم معانا، فاصل صغير وارجع لكم على طول.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الجزء اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده الجزء اللي فيه النص زي ما قلت لكم بين الست قاعات الاولى، فبيحصل فيه احداث كتيره جدا، اكتيفيشنز بتحصل زي ما انتم شايفين، حتى تيست درايف بي واي دي موجوده بالتيست درايف، عربيه من عربياتها الجداد جوه المكان ده، وبيبداوا يعملوا احداث مختلفه طول فتره المعرض. ما بين كل ست قاعات في مكان كبير زي اللي احنا موجودين فيه بيحصل فيه حاجات كتير، منه طبعا المطاعم اللي بتبقى موجوده عشان الناس تتغدى تشرب قهوه، وفي نفس الوقت اللايف شو اللي بيبقى موجود من بعض الشركات، وكمان بيحصل ان الناس بتطلع تقعد شويه تريح وبعدين تكمل بقيه جولتها جوه المعرض. زي ما قلت لكم معرض كبير جدا، معرض مش صغير، معرض محتاج وقت طويل، 3 ايام ده وقت مش كافي انك تقدر تتفرج على المعرض ده. معرض عملاق بتفاصيل كتيرة عملاقة، وكل العارضين جامدين، يعني مفيش حد من العارضين مش جامد. من الحاجات اللي بجد بسطاني قوي، ويمكن على مدار حلقات طويلة جدا في دوس بنزين انتوا موجودين معانا بتشوفوا، كنا موجودين مع كابسي في اماكن كتير جدا في العالم، ودايما بنكون موجودين معاهم ونشوف المصنع المصري وصل لإيه النهاردة. قوة المصنع المصري اللي موجود في أهم قاعة الخاصة بالطلاء في المكان البريميوم بعربيات السباق الحقيقية ديسبلاي، فأنت متخيل حجم هذا المصنع وصل قد إيه جوه عملاق الصناعة، جوه مكان من أماكن الصناعة المش عادية. أنت النهاردة لو بتتكلم في معرض فرانكفورت أوتو ميكانيكا، أنا مش محتاجة أبرر أقول لك قد إيه حجم هذا المعرض، 55 سنة هذا المعرض موجود بتواجد عنيف لكل المصنعين من كل مكان في العالم. وانت متخيل كم مصنع في العالم بيصنع نفسه يبقى موجود هنا، لانك انت عايز تقف وسط الوحوش، فعشان تدخل لازم تعدي بمعايير كتير، ولازم يكون عندك حجم، وتقف ازاي ومكانك فين. فالنهارده لما يبقى عندنا مصنع مصري زي شركه كابسي المصريه اللي بتصنع منتجات البويات من مدينه بورسعيد، ويكون موجود في وسط هذا المكان العملاق بجناح كبير جدا، ومش بس جناح، بعربيات واقفة كمان في أماكن مختلفة في الأماكن بتاعت اللايف شو، فأنت النهاردة بتتكلم على واحد من عمالقة الصناعة في العالم مش بس في مصر من وجهة نظري. وإن شاء الله أنا شايف التواجد والفكر اللي شركة كابسي بتهتم إنها تقدمه وشغالين عليه خلال الكام سنة اللي فاتت، والتطور في خلال الفترة اللي جاية، يخلينا نشوف حجم ما شاء الله إن شاء الله من التواجد العملاق داخل العالم والصناعة. وزي دايما ما بقول الصناعة هي أهم حاجة. النهاردة احنا بندعم المصنع المصري، بنقف جنب المصنع المصري، بنقف عشان نشوف الصناعة بتاعتنا في أماكن مختلفة متواجدة. فإن شاء الله خير، ودايما موجودين معاهم، وإن شاء الله نشوف مصنعين أكبر وأكتر خلال الفترة الجاية. لسه مكملين جوه المعرض، هنروح إلى الست قاعات التانيين اللي جنبنا ونكمل كلامنا.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم. أهلا
2: بكم إلى مجازين لأعمل أخبار.
1: وزير الخارجية التقى مستشار رئيس الأتشجي ويؤكد استعداد مصر لتقديم دعم فني والتدريبات التي تحتاجها إريتريا في مختلف المجالات.
2: مجلس الوزراء المقرر وقف تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالدولة.
1: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة ويواجه أعضاء الحكومة بالتنسيق الفعال مع أعضاء مجلس النواب.
3: مدبولي يؤكد أن مؤتمر أكتوبر هدفه الرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.
1: رئيس الوزراء يشهد وقوع اتفاقية تسوية المبنية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعليمية.
3: وزير الاستثمار يبحث مع 6 شركات دولية فرص التوسع والاستثمار في مصر.
1: وزيرة الإسكان بتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء.
3: البورصة المصرية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوقعان اتفاقية تعاون لدعم الأسواق المشتركة.
1: طقس الغد خريفي معتد الحرارة في الصباح الباكر، مائل الحرارة للصحراء الشمالية وحارة الوجه البحري والقاهرة.
3: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين حلقتنا في تربو، ولكن الحلقه النهارده مختلفه جدا، لان النهارده احنا موجودين في معرض فرانكفورت اوتو ميكانيكا، واحد من اهم المعارض. وتغطيتنا النهارده تغطيه مختلفه، تقدر تشوفنا على نجوم اف ام تي في، تشوف انا فين دلوقتي وبنعمل ايه، وتقدر تسمعنا كمان على نجوم اف ام. وزي ما انتم متعودين دايما بنقدم لحضراتكم تغطيه مختلفه من كل مكان. النهارده احنا موجودين في المعرض على مدار مجموعه من الايام. في حلقه النهارده هغطي لكم كل ما بيقدم داخل هذا المعرض، معرض من المعارض الكبيره جدا. وزي ما سمعتوا من شويه عدد العارضين حوالي أكتر من 4400 عارض موجودين في هذا المعرض، 80 دولة. الأعداد والأرقام يا جماعة تخليك تبقى فاهم حجم هذا المعرض قد إيه. 300 ألف متر مربع، 12 قاعة، كل قاعة فيها دور أرضي ودور أول، فمتخيلين عدد القاعات قد إيه في المعرض. النهاردة التواجد للمصنع المصري شيء يخليك تفرحان جدا، وشيء يخليك مبسوط بشكل كبير جدا. النهاردة عندنا مجموعة من الشركات المصرية اللي موجودة، زي شركة كابسي، زي شركات تانية كتير، شركة بتصنع في مصر وبتصدر إلى كل مكان في العالم. النهاردة أنت موجود وسط المصنعين بهذا الشكل، وهو ده الحلم اللي احنا بنحلم عليه، ويمكن هو ده اللي اهتمت بيه الدولة والحكومة المصرية لدعم المصنع المصري بشكل كبير جدا. النهاردة احنا فرحانين وفخورين ان انا، او خليني اقول لكم بصراحة، انا فرحان وفخور جدا اني بتفرج النهاردة على تواجد المنتج المصري والمصنع المصري والمهندس المصري والفني والعامل المصري بالمنتج بتاعه اللي موجود وسط عمالقة صناعة السيارات في العالم. والنهاردة هم موجودين بمنتجهم أو منتجاتهم بهذا الشكل، يخليك تبقى فرحان وفخور بما وصلت لي الصناعة المصرية. وإن شاء الله أنا متفائل جدا، ودايما بقول كلنا ورا المصنعين المصريين. نفسي يبقى كل المصنعين موجودين، عايز أشوف جناح كامل للصناعة المصرية، ما يبقاش مجموعة فقط من العارضين، بالعكس أنا عايز جناح كامل يكون موجود من الصناعة وبين كل المصنعين. اللي انتوا شايفينه جنبي ده دلوقتي، لو بتفتحوا نجوم اف ام تي في هتشوفوه. ايه بقى اللي جنبي؟ اللي جنبي ده شيء خطير جدا يا جماعه، ده كوريك بالظبط زي ما حضراتكم كده لو بتتفرجوا على نجوم اف ام تي في هتشوفوه، كوريك للعربيات النقل. ازاي يقدر يشيل العربيه النقل في اي مكان بدون ما يكسر او يبني له حاجه؟ فده كوريك تقدر ان انت تاخده معاك في اي مكان، لو في صيانه العربيه نقل في اي مكان تقدر تعمله. زي ما انتم شايفين عربيه نقل بكونتينر كامله واقفه على كوريك، زي ما انتم شايفين الحموله اللي بيشيلها هذا الكوريك تتعدى الارقام اللي انتم متخيلين انها ممكن تكونوا متخيلينها عامله ازاي. بص قد ايه حجم الكوريك، وده الاحلى من ده ان كل حاجه بتتشد بالايد، يعني كل بارت من البارتس هو رافع العربيه النقل. خليني اشرح لو اللي بيسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام فقط ما بيتفرجش علينا. عربيه نقل كامله، مش نقل نقل، نقل تقيل، راس بكونتينر مرفوعه من كل عجله زي بكوريك صغير لكل عجله، فرافع العربيه 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 كواريك رافعين العربيه على الارض. ايه الفكره من هذا الكوريك؟ الفكره من هذا الكوريك انه يقدر يشيل العربيه في اي مكان، يعني مش لازم مكان مخصص يتعمل له الكوريك ده. فلو العربيه بيتعمل لها صيانه، او العربيه عندها مشكله، او العربيه محتاجه يتعمل لها حاجه، تتعمل ده في اي مكان هي موجوده فيه. دي من الحاجات اللي عجباني جدا جدا جدا، فكره مختلفه للنقل، وفكره مختلفه كمان للصيانه المستمره للنقل، عشان مش لازم يكون يروح، ممكن تبقى عربيه الصيانه شايله كل الكواريك دي وتتحرك للنقطه اللي هتوصل ليها العربيه النقل وتبدا تعمل الصيانه بتاعتها او تعمل العطل لو حصل ليها حاجه. يمكن اوروبا في النقل بالذات عندها معايير عنيفه جدا، يعني مش معايير سهله، معايير عنيفه ودقيقه لدرجه كبيره قوي، انها تقدر انها ما تقدرش العربيه تتحرك الا ما تكون كل معايير السلامه والامان حاصله فيها. لكن ما زال برضو في تطور بيتم ان ما يحصلش اي خلل لهذه المنظومه في اي مكان، فعشان كده تفضل العربيات جاهزه وسليمه في اي وقت وفي اي مكان بدون اي اعطال او اي مشاكل. دي من الحاجات اللي عجبتني قوي، قلت افرجكم عليها. ونفس القصه كمان مش بس للعربيه، لا ممكن كمان للمعدات المتوسطه الحجم وكبيره الحجم. برضو دي شركه متخصصه في صناعه الكواريك زي ما بنقول المتنقله، وليس كواريك ثابته في مكان واحد. خليني افرجكم كده عليها لان بصراحه تستحق انك تتفرج على الفكره الحلوه والجمال اللي موجود، والفكره انها تقدر تتشد بالايد، يعني بعد ما انت تخلص وده ينزل على الارض هتروح شادد الكوريك ده وتتحرك بيه بكل سهوله وما يبقاش عندك فيه اي مشكله. انا ليه بوري حضراتكم الكلام ده؟ هتقولي انا مش بتاع نقل، بس احنا لازم نعرف الصناعه رايحه لفين، الناس بتفكر ازاي، كل دي افكار بتبدا تخليك دماغك مختلفه، تشوف ايه اللي بيتم وايه اللي بيتطور في هذا المجال وهذه الصناعه في كل مكان في العالم. وواضح ان دي مجموعه من الشركات، ده المكان برضو اللي قدامها في الوش، دي شركه تانية عندها نفس الكواريك لكن بطريقه مختلفه بنفس الفكره، يمكن دي حجمها اصغر شويه، وهنا هو يعني من كتر ما هو دقيق حاطط عربيتين بورش بتوع سباقات تحت العربيه النقل رافعها عشان يبان قد ايه الامان، ومش حاطط هنا، هو حاطط دعامات، يعني في زي ما انتم شايفين، او خلينا برضو اشرح لحضراتكم ايه اللي بيتم. اللي موجود ده في النص في عمدان حديد بتبقى زي ما بنقول تحميله عشان لو الكوريك فلت تقف على العمود الحديد. هنا الشركه الثانيه بتبين عضلاتها اقوى وتقول ان انا كواريكي معتمد عليها بشكل اكبر ومش حاطط التحميله. منافسه مختلفه من كل شركه وشركه، كل واحد بيقدم افضل ما عنده من هذه الافكار. هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، لسه مكملين، خليكم معايا، عندنا جولات كتير جوه معرض فرانكفورت اوتو ميكانيكا، راجع لكم على طول.
0: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
3: مف...

زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجنا تك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558 081 134. أسرع

0: أرف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

يمكن ده واحد من أهم الأجنحة اللي دايما بهتم كل سنة أن أنا أكون موجود، وهو جناح بريمبو، واحدة من الشركات العملاقة في صناعة أنظمة الفرامل. بريمبو من الشركات اللي بتصنع أغلب أنظمة الفرامل لكل عربيات السباق، وتحالف مع شركات كتيرة زي لامبرجيني، ناس كتير كتير. أنا مش عايز أنسى، لأن هم كل شوية بيأبجريدوا التعاون اللي بيتم، وكانوا موجودين مع شركات وسابوا شركات وبدأت شركات تتعاون معاهم ويعملوا لهم أنظمة الفرامل، لكن ما يحطوش اسم بريمبو عليها. لكن لو جينا نتكلم في الأساس، واحدة من أقوى شركات صناعة أنظمة الفرامل في العالم، سواء التيل أو التنابير أو ما يخص بقى ذلك. كاليبر بقى عظيم، لو جيت تتكلم على حجم الكاليبر اللي بيتم تصنيعه من بريمبو، هتتكلم على قصة مختلفة جدا جدا جدا. وده اللي بيخليني دايما كل سنة بحب ان انا اكون موجود اتفرج على ما يقدم جديد في انظمة الفرامل من العملاق ده. بريمبو واحدة من الشركات اللي يمكن على مدار سنين طويلة جدا، اول ما بتفكر تتكلم على تعديل عربيات او تتكلم على جزء صغير في اول حاجة في تعديل عربيات، تفكر في نظام الفرامل وتفكر في اللوجو ده، ان يكون موجود الكاليبر العظيم ده ان يكون موجود في العربية باللون الاحمر او الوان مختلفة من بريمبو. دي تعتبر من القاعات اللي بتبدأ بيها المعرض، اول قاعة موجودة. يمكن احنا بدأنا المعرض بالعكس، بدأت من آخر قاعة الأول قاعة، ودايما أغلب الناس بتحاول أنها تروح الأول على الأجنحة اللي هي موجودة فيها الشركات اللي جايين يشوفوها، وبعد كده يكملوا لف على المعرض. دي مرسيدس بنز عاملة ديسبلاي من الحاجات اللي عاملة ضجة جدا في السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا، من طريقة عرض العربية دي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، موضحين فيها البورتس بتاعة العربية، لكن بطريقة ديسبلاي خطيرة بصراحة، شكلها مختلف جدا، وعاملة يمكن أكتر صور هتشوفوها على السوشيال ميديا ظهرت اليومين اللي فاتوا للمعرض كان فيهم العربية الأسهل اللي واقفة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وهي مفكوكة بطريقة معينة كده عشان يبينوا قطع اللي موجودة بتاعة مرسيدس. ومن الواضح الشركات السنة دي عاملة حاجة مختلفة جدا جوه المعرض، وهي ايه؟ ان اغلب الشركات الام زي مرسيدس بي ام دبليو مقدمين البورتس بتاعتهم، وانهم بقى عندهم جزء خاص تقدر تشتري منه قطع الغيار بتاعة العربيات بطريقة مختلفة شوية، وتقدر ان انت تشتري البورت اللي انت بتدور عليه بسهولة عشان يبقوا موجودين في الماركت. هو ده طبعا كان بيحصل، ان انت بتشتري ده من جوه التوكيل، لكن الفكرة ان هو بيعمل ده ليه؟ بيقدمه عشان يقلل الشركات اللي بتكون موجودة افتر ماركت بعد ما بيتم نزول عربية او موديل معين، وتبدأ الشركات تعرض ده ويبدأ يحط الاسعار. هو هنا فكرته انه بيقولك ان سعره زي سعر الشركات كتير، فانت بتشتري القطعة الاصلية من الشركة الام وعندهم جزء خاص او جناح خاص ليهم يقدموا قطع غيار. فكرة حلوة مهمة جدا، بتدعم قطع الغيار اللي بيقدمها التوكيل بالبلدي كده، يعني ما فاهم، من قطع الغيار اللي بيقدمها وكيل العربية. فهم بيلونشوا فكرة جامدة قوي قوي قوي قوي، عجباني، أتمنى أنها تجلنا. كذا شركة بدأت تفكر بنفس الفكرة دي، بس هي محتاجة طبعا محتاجة يعني يبقى في عدد مهول من الستوكس لقطع الغيار، وفي نفس الوقت كمان أنا من وجهة نظري أنا كعميل النهاردة لما أشتري قطعة غيار أقل من سعر الجديدة شوية مستعملة، ينفع أن أنا أشتريها مستعملة؟ خلي بالك، لأن برضه الناس كنت بسألهم هو أي قطعة غيار، قالك لا، القطعة الغيار اللي إحنا شايفين أنها ينفع أنها تبقى مستعملة، ومتأكدين أنها هتبقى راكبة في العربية مش بتضرها. ما أنت برضه مش هيديك قطعة غيار يلبسك، يديك قطعة غيار تبوظ الموتور أو تكسر العربية أو تعمل حاجة. فعجباني قوي، وتطلع من فكرة التجار اللي هو خدها باشا وجرب، لو طلع كويسة تمام. بيبيعوا مواتير، بيبيعوا عفشة كاملة، بيبيعوا حاجات اللي هي فاهم يعني، كنا زمان بنروح نشتري الموتور ويديك 3 أيام تجربة، لو الموتور دار تمام وسليم وما فيهوش أي مشكلة خالص 100 100، لو بعد الثلاث أيام حصل فيه حاجة يقول لك الراجل اللي انت تشتري منه يقول لك ماليش دعوة، خلاص انت جرب وادفع فلوس وتمام على كده. فالنهاردة لو الشركات فكرت بالفكر ده وإنها تبقى

0: تقدم قطع غيار مستعملة لكن من الشركة نفسها، أعتقد هيبقى ليها قصة تانية. بس يعني ممكن بعض الشركات بقى يروح معوضها لك، يقول لك هركبها لك بقى ويحط عليها ثمن التركيب رقم مخيف، فتوصل ثمنها أغلى من ثمن القطع الجديدة. ده الجزء الخاص بكوريا، المصنع الكوري موجود في المعرض بمنتجاته. زي ما قلنا أكتر من 80 دولة من العالم موجودة في المعرض. خليكم معانا، فاصل صغير وارجع لكم على طول.
1: انتوا لسه مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر. ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت. كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا مع تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا حضراتكم وعلى مدار اكتر من 3 ايام كنا موجودين جوه المعرض وعشتوا معايا اجواء مختلفه هنا في حلقه تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وتغطيتنا لمعرض اوتو ميكانيكا فرانكفورت، واحد من اهم المعارض للصناعه او للصناعات المغذيه والمكمله لصناعه السيارات. كل العارضين من كل العالم، 80 دولة موجودة، 4400 عارض كانوا موجودين على مدار 3 ايام في المعرض. قدرنا ان احنا ننقل لحضراتكم حلقة مختلفة، وزي ما انتم متعودين بحلقاتنا المختلفة اللي دايما بنقدمها لكم تقدروا تتفرجوا عليها على نجوم اف ام تي في في نفس الوقت اللي حضراتكم بتسمعوا فيه الحلقة على نجوم اف ام، وتغطية بصورة مختلفة، صورة مرئية ومسموعة سواء على نجوم اف ام تي في او حضراتكم بتسمعونا في الراديو على نجوم اف ام. كمان بعد الحلقة هيبقى في تغطية لمجموعة من الفيديوهات اللي هتبقى موجودة لحضراتكم تقدروا تشوفوها لأهم ما تم تقديمه في هذا المعرض. ويمكن خلاص زي ما حضراتكم سمعين وشايفيني دلوقتي كمان، دي الجلسة الختامية اللي بيختموا فيها فعاليات معرض أوتو ميكانيكا. كنا موجودين على مدار 3 أيام لتغطية خاصة جدا لتربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في من ألمانيا. زي ما حضراتكم شايفين دول وسمعين، دول أهم رؤساء شركات مختلفة موجودين عشان ينهوا فعاليات المعرض. وبتبدأ الشركات خلاص النهاردة اليوم الأخير، تبدأ الشركات في عملية خلاص الرجوع إلى كل دولة وكل مصنع لدولته. وزي ما حضراتكم يمكن شفتوا كمان عدد كبير جدا من الصناعين من كل مكان في العالم موجودين، تكنولوجي كبيرة. من وجهة نظري النهاردة اللي نقدر نطلعه في آخر هذه الحلقة، الاي اي دخل في أغلب الصناعات وأغلب الأجهزة اللي بتستخدم النهاردة في مراكز الخدمة، في عمليات البناء السيارات، في عمليات تصليح السيارات. النهاردة أغلب الأجهزة تعمل بالاي اي. النهاردة الدهانات وصلت لمرحلة متقدمة جدا، كنا زمان في الدهانات بنضطر ان احنا نقعد ندهن باب كامل عشان نقدر نظبط اللون. النهاردة الأجهزة اللي موجودة، ويمكن شركة كارسي الشركة المصرية عندها القدرة على استخدام هذه الأجهزة، ان النهاردة بتعمل سكان للعربية بالجهاز وتبدأ بعدها تطلع اللون الموجود مظبوط مع التعامل معاه مع الشمس، لأن درجة اللون اللي بتكون موجودة من المصنع مع الاستخدام بتختلف شوية. فبدأت الأجهزة باستخدام تكنولوجي الـ AI تبدأ تكون موجودة إنها تطلع الدرجات المظبوطة والألوان المظبوطة بطريقة مظبوطة. كمان شريحة الألوان تطورت جدا، كمان فكرة إن ما يستخدموا أجهزة حديثة ومعدات حديثة جدا في الدهان تخليك تدهن مثلا خبطة في الباب على قد الخبطة اللي في الباب مش الباب كله، وبطريقة تسيح معينة، فيبدأ اللون باللغة الدارجة كده يخش في بعضه ويبقوا كلهم لون واحد. ده كمان اتطور في أعمال السمكرة، وزي ما حضراتكم شفتوا معانا ويمكن حاليا قدام واحدة من الأجهزة الحديثة جدا اللي بيستخدموها في عملية بناء أو تجديد السيارات القديمة وإزالة الصدى منها، وبعد كده بيستخدموا الأجهزة الحديثة في عملية الـ AI للسمكرة، فيبدأ يدق قوة الشاكوش على حسب هو محتاج قد إيه لسمك الصاج اللي موجود. وفي نفس الوقت كمان مش بس كده، على الدايرة بتاعة الدقدقة قصة حديثة جميلة تبين لك التكنولوجي استخدامه بطريقة حديثة جدا ازاي تفيد في عمليات البنى وعمليات التصليح. وانا هنا مش قصدي البنى بنى السيارات، بنسميه بنى السيارات، وعملية تصليح السيارات وعملية الحفاظ على السيارات. التطور ده بيخليك تشوف المستوى المحترم اللي وصلت له الشركات. استخدام التكنولوجي النهاردة بقى جزء مهم جدا. النهاردة بدأت بعض الشركات تخش لحلول بديلة مع المصنعين، وطبعا المصنع الصيني داخل في هذه الصناعات بشكل كبير جدا. المعدات، المواد، يمكن بعض الـ الأجزاء اللي لسه ما دخلش فيها المصنع الصيني زي الطلاء، وده اللي أنا عرفته إن النهاردة مصنع الصيني ما وصلش في الطلاء بشكل كبير جدا، لسه بيستخدم في عربياته بعض الخامات الأمريكية والألمانية والإيطالية في طلاء سياراته اللي بتخرج من المصنع الصيني. عنده 3 شركات بويات لكن ما بيعتمدش عليهم بصورة كاملة، لكن معدات النهاردة إطارات بدأ يستخدم إطارات صينية، معدات طبعا كلها أغلبها من شركات صينية. لكن المنافسة هنا بقى بين المصنع الأوروبي والسوفت وير الأوروبي اللي موجودة النهاردة مع المصنع الصيني والتركي والهندي والأمريكي والألماني. معرض عملاق عملاق عملاق. أتمنى حضراتكم تكونوا استمتعتوا معنا، وأتمنى أن حضراتكم تكونوا قضيتوا وقت جميل في حلقة النهاردة، حلقة بصورة مختلفة جدا كنا موجودين فيها مع حضراتكم على مدار 3 أيام، قدرنا نغطيها في حلقة واحدة من جوه معرض فرانكفورت أوتو ميكانيكا لعام 26. إن شاء الله نكون موجودين في هذا المعرض بعد سنتين، لأن المعرض ده بيقام كل سنتين. أتمنى أن حضراتكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. شكرا لكل اللي تابعونا في كل مكان، اعذروني لو كنت قصرت في أي حاجة في التصوير، أنا بصور لحضراتكم كل شيء، بنقل لحضراتكم كل شيء بنفسي، لكن حبينا أن أنتوا حضراتكم تعيشوا معنا التجربة وتشوفوا كل حاجة من المكان اللي احنا موجودين فيه. أشوفكم في حلقة جديدة، سلام عليكم.
0: كنتم مع تربو، تربو مع تامر بشير على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك. لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء. لو عربيتك جديده يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حمايه مستمره كل مره تدور العربيه. لو عربيتك عامله كيلومترات عاليه يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبره اكتر من 125 سنه في 150 بلد دلوقتي في كل حته في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
5: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: دلوقتي جي معاكم مع بينو وبين دلوقتي جي معاكم مع بينو وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: فل وجمال وحشتونا من الأسبوع اللي فات. حلقة جديدة من بينو وبينها، أحمد الهواري ويمنى علي. باختصارا زوجين بيقدموا برنامج على الراديو بيتكلموا فيه عن المشاكل الزوجية. بقالنا شوية معاكم بنتكلم في مشاكل وبنقعد نشد ونتفق ونختلف أنا ويومنا، بس النهاردة هو يوم الفصل، ويوم الفصل النهاردة عشان يبقى فيه شخص موثوق للناس والناس ممكن تسمع آراءه وبتاخد بآراءه. معانا واحد من أشهر الأطباء النفسيين في مصر والوطن العربي، متابعين كتير جدا، محاضرات كبيرة جدا في كل الدول الوطن العربي، ناس بتحب تسمعه. كانت بصعوبة ان احنا قدرنا نجيبه النهاردة يبقى موجود معانا. ضيفنا النهاردة الطبيب النفسي الشهير جدا مهاب مجاهد. ازيك يا دكتور؟
2: ازيك يا هوادي؟ أخبارك إيه؟ بعيدا عن كل المقدمات دي، أنا جاي لأصحابي أحمد ويمنى اللي أنا بحبهم وما أقدرش أتأخر عنهم.
3: أشكرك أولا. طبعا أنا سعيدة وفخورة بمشوار حضرتك من البداية، مشوار كله نجاح وكله ثقافة للجميع الحقيقة. شكرا. بتساعد الآخرين في مشاكل كبيرة تستحق التدخل من دكتور كبير زي حضرتك. مبسوطة بوجودك معي النهاردة جدا. في أسئلة شخصية هندخل فيها ونتكلم فيها. بداية أول حلقة لينا هنا في الراديو كلمنا عن الحب بعد الجواز. هل الحب بعد الجواز بيختفي ولا بيقل ولا شكله بيتغير ولا إيه موضوع؟
2: خليني الأول كده بعد المقدمة الجميلة اللي انت كمان قلتيها اللي بشكرك عليها، يعني أقول للناس إن احنا اللي فرحانين ومتشرفين إن احنا معاهم، ويا رب نبقى ضيوف خفاف عليهم في الساعتين اللي جايين. الحب بيجرى له إيه بعد الجواز؟ الطبيعي أنه يتطور وشكله بيتغير. المشكلة أنه الحب لو لم يتطور فقد. ليه؟ علميا، عشان يبقى الكلام مش مجرد آراء ووجهات نظر، في حاجة اسمها consummate love أو الحب المكتمل، ودي نظرية شهيرة اسمها triangle of love أو مثلث الحب لعمنا روبرت ستيرنبرج السايكولوجيست الأمريكي الشهير. قال إن الحب مثلث من ثلاث أضلاع. إيه هما؟ passion، الرغبة بشقيها العاطفي والجسدي، intimacy، الحميمية، ومش مقصود بيها خالص العلاقة الحميمة، لا، الحميمية يعني الصداقة والود والقرب والارتياح. التالتة commitment، الالتزام تجاه بعض وتجاه هذه العلاقة. ده اللي اسمه يا جماعة الحب المكتمل. طيب اللي بيبقى موجود قبل الجواز بقى الشعلة ده حب غير مكتمل اسمه passionate love، هو حالة من العشق أو الولا، مش حب مكتمل. ممكن يبقى أي مدة طول ما تقفلش علينا باب بيت واحد ونمنا وصحينا في وش بعض. passionate love ده ممكن يعيش شهر اتنين، سنة اتنين، أحيانا يعيش في خيالنا من الابتدائي اتنين، يقول لك دي كانت قصة حب الطفولة وفرقنا الزمن ومش عارف هي سافرت مع أهلها فين وأنا دخلت جامعة فين وتقابلنا صدفة فين ما صدقتش إني شفتها، واتجوزوا طول هذه السنين. ربما الشعلة بتزداد. عادي طبعا. أما بيتقفل علينا باب بيت واحد،
3: موضوع بيختلف.
2: لا يبقى هذا العشق أو الوله بعد الجواز مدة تتعدى أبدا الست شهور. ليه؟ لأنه خلاص إحنا اعتدنا وجود بعض وضمننا بعض ونمنا وصحينا في وش بعض، والصور الذهنية عن بعض وعن الجواز كلها غير الواقعية
3: اختلفت،
2: والتوقعات التي يعني لا علاقة لها بالمنطق ثبت إنها مش حقيقية. أهو عادي إنسان نايم صاحي في وشي بيشاركني الهوى اللي بنتنفسه، بنختلف على أتفه وأدق التفاصيل من درجة حرارة التكييف للأباجورة هتفضل مفتوحة
1: تلفزيون.
2: ولا
1: تلفزيون. أنا مشاكلي مع عيونة تلفزيون.
3: تلفزيون في الأوضة.
1: أنا ما أعرفش أنا من التلفزيون شغال، هي عايزة تعمل إظلام إجباري كده فجيني في غارة.
2: هل بقى هنفضل الباشنت لوف ده؟ لا، العشق أو الولا، اللي هي المرحلة اللي أنا بسميها دايما عته البدايات.
3: عته البدايات،
2: البدايات الجميل. حاجات كلها مش منطقية يا جماعة. اقفل انتي، طب اقفل انت، طب
4: نام والتليفون
1: نايمة على الدائري.
2: ما انتوا نايمين،
1: نايمة على الدائري، خلي بالك من نفسك.
2: يعني كلها أمور ملهاش أي علاقة بالمنطق. مرحلة جميلة، ولكن الأساس بقى لو هنتكلم جد، إن إحنا بعد الجواز نطورها لحب مكتمل،
3: حب حقيقي بقى
2: مكتمل. لأنه اللي قبلها برضو ما أقدرش أقول إنه مش حب، ولكنه حب غير ناضج، غير مكتمل. بصوا يا جماعة، ببساطة شديدة، أي زرعة أنت زرعتها هتبقى بذرة، هتعيش عمرها كله بذرة؟ لا، البذرة لو ما تشقتش وبقت شجرة هتموت البذرة.
3: صحيح.
2: فحب ما قبل الزواج اللي سميناه العشق أو الولا، وعدنا نقول عته البدايات، واوا دي مرحلة من مراحل تطور علاقة اتنين ببعض. للأسف الشديد في ممارسات كتير مش صح، وثقافة مش صح، بتؤدي لأنه المرحلة دي في كثير من البيوت، ولا نقع في فخ التعميم، تبقى المرحلة الأخيرة لأنها ما اتطورتش صح. ممكن نتكلم بقى إزاي نضيف لهذه الباشن أو العشق والولا، إزاي نضيف له حميمية، صداقة، ود، وقرب، وإزاي يبقى عندنا التزام تجاه بعض وتجاه العلاقة دي، عشان تبقى مرحلة تطور ينتج عنها الحب المكتمل اللي هو حب العشرة، مش تبقى نهاية.
3: التزام بالحياة الزوجية يا دكتور، ولا التزام في قواعد علشان الحب ده يكمل؟ يعني في راجل يقولك أنا قايم بكل واجباتي في البيت، من أكل وشرب ومصاريف وكل حاجة، والويك أند بخرجهم والله، ومش عارف إيه والله، وكله والله. طب يا أستاذ، الزوجة دي ليها أكيد واجبات تانية والله.
1: طب ما والله والله مش هيرد ده. والله مش هيرد غير بعد الفاصل، عشان أنا عايز أطلع فاصل. مستنين تليفوناتكم ورسائلكم، وأي حد عايز يسأل أي حاجة للدكتور مهاب مجاهد، ومعانا النهاردة طول الحلقة على الهوى. مستنين تليفوناتكم على 3835022، والواتساب 0155955006. فاصل وراجعين تاني مكملين مع دكتور مهاب مجاهد في بينه وبينه.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلكم تاني في بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي, والنهارده ضيفنا الدكتور الكبير المثقف المحترم دكتور مهاب مجاهد. كنا بنتكلم قبل الفاصل ان معظم الرجاله في بيوتها يعني يقول لك انا عامل كل اللي عليا, اكل بصفر بفسح يعني على قد ما بقدر, ولكن يعني الست دايما برضو تفضل تقول لك انا زهقانه, انا حاسه اني مش واخده كل حقوقي, انا حاسه اني هو مقصر معايا. ايه المشكله هنا؟ واحد شايف ان هو عامل كل اللي عليه, وواحدة شايفة أني لسه في بند من البنود المهمة مش موجود.
2: دايما هيبقى في حاجة مش موجودة
1: طبيعي
2: في عينه أو في عينها.
1: أوكي.
2: وعلى فكرة دي قصة الإنسان في الحياة, مش قصة الأزواج. البحث عن الكمال وهو مطاردة سراب, ولكنه في النهاية جزء من فلسفة النفس البشرية, أنك عايز تشوف كل حاجة كاملة وعينك بتشوف الناقص. إنما عشان نقدر نفيد الناس في الحتة دي هقول لكم أكتر كلمتين بسمعهم في مئات الجلسات وآلاف ساعات العمل مع الأزواج منفردين أو مجتمعين. إيه أشهر شكوى الرجل هيشتكيها؟
1: مقصرة معايا,
2: مش حاسس بالتقدير,
1: مقصرة
2: اللي أنا بعمله مش متقدر, حاسس إني مش متشاف. طب ايه اكتر شكوى الست هتشتكيها؟
3: مش حاسس
2: بالامان. لا سيبك من اللي من بره, مش مهتم, لا ده انا عامل اللي عليا. انا بتكلم عن
1: الديب,
2: الاعمق. تبحث المرأة دائما عن الشعور بالامان عشان تفضل قادرة على العطاء, ويبحث الرجل دائما عن الشعور بالتقدير عشان يفضل قادر على العطاء, خاصة في الحياة الصعبة قوي.
3: ولا دول مطمئنين ولا دول متقدرين
1: دلوقتي. سؤال بقى هنا, الامان اللي هو ايه؟ سريعا مفهوم سريعا نبسطها للناس, الراجل ازاي يوصل للست ان هي عايشه ومستقره وفي امان؟
2: الامان سريعا اقوله في اربع كلمات, حاضر, لن يتخلى عن ادواره او عني, نقطه.
3: والتقدير,
1: لن يتخلى عن أدواره وعن
2: أو عني شريك أو عن شركتنا اللي هي عن الأسرة اللي هي

0: عنه، ولكن انا حاولت اقولها باكثر شكل يوصل اللي جوه الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، لا هيتخلى عن ادواره ولا عن بيته.
1: استني بس ونعرف التقدير. انت خدتي الامان.
0: التقدير ان اللي انا بعمله متشاف. كلمة شكرا زي ما دايما بقول هي اقوى مسكن للالام الناتجة عن ضغوط الحياة. وعلى فكرة بقى، وده للجنسين، مش عيب ان حد يتشكر على ادواره، لانه قيامك بادوارك نوع من انواع تحمل المسؤولية اللي الله. بتثبت للشريك كل يوم ان انت كنت اختيار صحيح.
1: يعني مش المفروض صحيح. ان انت ده دورك، فما انت مش هتتشكر، ما هو ده دورك، ما انت بتصرف، ما ده دورك، وانا متجوز يعني انت راجل، فمش فالمفروض انك تشكر.
0: اتفق معاك تماما. وانت كمان اما ترجع تلاقيها جايبه من التمرين
1: بقول والله
0: وعامله
1: طبخه وبتاع، بقول شكرا
0: وتسلم. احنا في زمن كتير من الستات بتشتغل
2: طبعا،
0: واللي ما بتشتغلش فهي عندها وظيفة دوام كامل واخدة منها وقت وطاقة زي اللي بتشتغل أهمية. وأحيانا
2: صحيح.
0: أكتر
2: صحيح.
0: حسب بقى ظروف بيتها وقصة حياتها ومدى احتياج الأسرة أو احتياجها الشخصي للعمل. بس في النهاية في وظيفة دوام كامل بلا أجازات العمر كله اسمها وظيفة الأم،
2: لا تقل أهمية.
0: التقدير طبعا
2: لا تقل أهمية.
0: مش عايزة كلام. لا احنا يعني ليس لهذا الكوكب أمل إلا في أمومة سوية وأبوة مسؤولة. فعشان بس ايه ما نقعدش نقول الست اللي بتشتغل والست اللي في البيت، تحية كبيرة لكل ست عظيمة سمعانة بتقوم بأعظم دور في الدنيا وهو دورها كأم، سواء أم عاملة أو أم ربت منزل، ده خيار شخصي. بس نروح بقى للتقدير يا جماعة، مش اللي هو شكرا حطت الاكل شكرا،
2: تسلم
0: هو جاب مصروف البيت ودفع مش عارف ايه وجاب لنا ايه، شكرا. على فكره حتى الناس اللي سامعيننا دلوقتي مش شايفيننا حسوا في شكرا بتاعتي اللي انا بقولها دي، انه شخص مش حاسس بمعنى اللي بيقوله. التقدير نظره امتنان، التقدير تاجيل لمناقشه صعبه لانه راجع تعبان، التقدير تجنب تعليق على حاجة ناقصة في البيت لأني شايف إن طالع عينيها. الشعور بالآخر يا جماعة، إن غاب التقدير، إن غاب التقدير عن البيت غاب بعده الاحترام، إن غاب الاحترام أتى الصمت، إن أتى الصمت أتت النهاية. أنا رتبتها كده، ممكن أعيد ترتيبها بأي شكل من الأشكال، ولكن في النهاية لو قلتلي تلت أعمدة في بيت باختصار وببساطة، تقدير متبادل، عشان ما نقعدش نقول بقى هو وهي مع كامل احترامي الفورمات بينه وبينها، بس انا النهاردة بما اني بينه وبينها جاي افكركم انه طول ما احنا بنرمي التهمة على بعض مش هنروح في حتة. الدفاع الحقيقي عن المرأة انك تنصف الرجل المحترم اللي هي متجوزاه، والدفاع الحقيقي عن الرجل انك ترضي الست المحترمة اللي هو متجوزها، ان كانوا اسوياء. وان ما كانوش اسوياء يبقى كل اللي احنا بنعمله دلوقتي ده مش هيغير حاجة. ها خلينا صراحة، نحن نحدث الأسوياء اللي نيتهم سليمة تجاه بيتهم وحياتهم. تقدير مشترك، أعد الثلاثة أعمدة سريعا. احترام متبادل، ها متبادل مهمة. إخلاص، والإخلاص هو إخلاص كل شخص للطرف الآخر وللقيام بأدواره. المسؤولية جزء من الإخلاص، لأنه المسؤولية هنا تجاه البيت ده هي الوفاء بالعهود، هي قايمة بدورها وهو قايم بدوره. ما دون ذلك نبقى بنقول كلام نظري مش هيفيد حد.
2: سؤال يا دكتور،
0: فضل.
2: ليه دايما بنحب نرمي على التاني مشكلة؟ يعني لازم نطلع في الآخر مشكلة وإنه مقصر في شيء، لازم بنلاقيها في أي بيت. يعني نلاقي إن الست متدلعة وواخدة كل حقوقها ومصروفها وسفرها ودلعها كله، والراجل كذلك بيتعمل له كل شيء واحترامه وكذا وكذا، ولكن دايما مالك أصل هو فيه، مالك أصل هي مقصرة في كذا. ولو رجعوا حساباتهم بالورقة والقلم هيلاقوا أن بيتهم ماشي كما قال الكتاب.
0: من أشهر الحيل الدفاعية اللي عقلنا اللاواعي بيستخدمها الإسقاط، إني أسقط أي مشكلة على الطرف الآخر. أما أحس بإن أي حاجة ناقصة أول حاجة عقلي بيقولها لي ده بسببها.
2: ايوه
0: هو النهارده مقريف وعنده مشاكل في الشغل فجت تكلمه كلمتين ما يقولش لنفسه انا متضايق ومش قادر اقوم بدوري دلوقتي كرب اسره واحتويهم في قلوبهم حقكم عليا انا النهارده مقريف لا يلاقي عقله اللاواعي قال له شايف الناس اللي ما بتقدرش شايف في عز ما انت تعبان الضغط اللي انت فيه هو تعب بره وتعب جوه
2: ايوه
0: هي نفس الكلام
2: صحيح
0: من الحيل الدفاعيه الشهيره اسقاط المشكله على الطرف الاخر
2: ده يسبب فشل
0: إيه
2: ولا ما بيعملش مشكله كبيره
0: لا بيعمل طبعا مشكله كبيره ولكن هنا عشان نوصل لفشل يبقى كان لازم تضاف طبقات كتيرة قوي على ده مش مجرد ان هو قلب الترابيزة مرة ببيت فشل خدوا بالكم احنا بقى عندنا مشاكل في الجوازات الحالية في الجيل ده احنا عندنا
2: سرعة الاستغناء
0: استسهال الجواز
1: فاستسهال الانفصال
0: استباحة الطلاق التخلي عن ادوار النوع بقى الراجل لما تقول له انت دورك تعمل واحد اتنين تلاتة يبص لك باستغراب والست تقول لها ما هو يا فندم ده دورك تجاه البيت واحد اتنين تلاتة تبص لك بامتعاض فهم اختاروا من الاول بتسرع بقى الصعب هو اتمام الزواج هنجيب فلوس منين للفرح اتمام الزواج صفقة مادية مرهقة جدا لعيلتين إنما هل بقى اختيار الشخص بقى بيتم بنفس الحرص بتاع زمان أشك استباحة الطلاق كارت الطلاق في جيبنا من أول يوم
2: احنا مش نافع يلا مع السلامة
0: هنكمل ولا لا طلقني أو هو من ناحية تانية علي الطلاق يا جماعة لا انت تطلبيه ولا انت تحلف بيه لا تستبيحه الطلاق طول ما الكارت في جيبك للأسف هينزل على الترابيزة هينزل على الترابيزة التالتة المهمة محدش بقى بيفكر حد بدوره تجاه البيت كل واحد فينا له أدوار واضطراب أدوار النوع للراجل بقى في كثير من البيوت ولا أقع في فخ التعميم في أسر زي الفل ربنا يبارك لهم في بيوتهم أنا أتحدث عن أنماط أصبحت شائعة ولكن لا نعمم للراجل عارف أدواره كراجل ولا الست عارفة أدوارها كست وبالتالي نلاقي نسب الطلاق المرعبة اللي بنشوفها دلوقتي يعني عندي رسالة لكل اللي سامعيني خاصة لو سمعنا حد في سنة أولى جواز في سنة أولى جواز أرجوك شيل كارت الطلاق من جيبك أرجوكي شيلي كلمة الطلاق من على لسانك إحنا اتنين أغراب عن بعض مهما تهيأ لنا أننا عارفين بعض فجأة بنتشارك الهوى اللي بنتنفسه كان كل واحد فينا عايش في الدنيا في دايرة قطرها مترين دلوقتي بقينا احنا الاتنين جوه نفس الدايرة اللي قطرها مترين طبيعي واحنا بنتحرك هندوس على رجل بعض طبيعي ان هيبقى فيه مناوشات طول ما في اختيار ان احنا نفضها وارتاح بعد ما الشعلة تطفي والرغبة تهدأ بطبيعة النفس البشرية هتلاقينا بنهد
2: بسهولة.
0: البيت عشان كده عندنا احصائية نسب طلاق مرعبة في سنة اولى جواز سببها ايه؟ ان الاختيار موجود انا ما بحرمش اللي حلله ربنا حاشا لله وما بقولش ممنوع الطلاق انا بقول لمدة سنة الفكرة ما تبقاش في بالك عدوا السنة بعد ما تطبعوا على بعض وتفهموا بعض وتتحركوا بمرونة اكتر جوه الدايرة اللي قطرها مترين اللي اسمها حياة ان شاء الله ربنا هيقدركم وتنجحوا الحاجة التانية لو قدرتوا تأجلوا الخلفة لمدة سنة وظروفكم تسمح وسنكم يسمح وحالتكم الصحية تسمح بالتأجيل عشان كل الفروض اللي هجلنا في التعليقات على الكلمتين أيوة. دول إذا كان ممكنا تأجيل الخلفة لمدة سنة ياريت مش عشان تشوفوا هنكمل ولا لا لا ما هو الجواز ده عهد مبني على نية الديمومة وإلا يبقى العقد من الأول فيه مشكلة لا إنما عشان نطبع على بعض ونبني بيئة صالحة لاستقبال إنسان دائما ما أقول ولادنا ما اختاروناش فياريت نضمن قدر استطاعتنا إننا نبقى حظهم الحلو في الدنيا
1: طب إمتى بتقول لحد بيجي لك يا دكتور أو بتتكلم معاه إمتى تقول له إن خلاص ما فيش حل للطلاق لما بتشوف الدنيا وصلت لفين
0: لو غابت إرادة الإصلاح أو تخطى أحد الطرفين الخطوط الحمراء مع الطرف الآخر ايه اشهر خط احمر بشوفه؟
2: نقف هنا،
0: العنف الجسدي.
2: نقف هنا، نقف هنا ونرجع، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. بينه وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي، والنهارده بنتكلم عن كل المواضيع السابقه. مستنيين رسائلكم ومكالماتكم على 3 8 3 5 0 22 وواتساب 0 15 5 9 5 2 1 6.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ساعة معنا كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كملين معاكم في بينه وبينها، احمد الهواري ويمنى علي، وضيفنا النهارده الطبيب النفسي الاشهر مهاب مجاهد. وقفنا عند امتى يقول لشخص او امتى يقول لزوجين ان في استحاله للعيشه ممكن يتطلقوا. بس هسألوا على حاجه قبل ما اخش،
3: ما تخلينا في السؤال اللي قبله عشان الابتسامه دي ما
2: لاحقتيش.
3: انا عايز اساله على حاجه.
2: ازاي انت حضرتك ان لما بيبقى في مشاكل عند زوجين بيلجأوا لحضرتك، وانت لك باع طويل وشهره كبيره في الحته دي، انك بتعرف تحل وبتعرف تهندل وبتعرف تصلح، انت بتعمل ايه في البيت يعني؟
3: برضو بحاول.
2: اختنا وصديقتنا مدام مريم ايه؟
3: سأقول لك حاجه
2: يعني اكيد عايشه في سعاده، ما الراجل بيسستم بقى الدنيا.
3: لا مش اكيد ومش دايما. وزي اي انسان في الدنيا تنفصل تماما الصفه المهنيه عن الصفه الاسريه. انت في بيتك مش دكتور، انت في بيتك راجل. ازعم اني بجتهد في اني اقوم باقصى دور اقدر اقوم بيه، واؤكد بقى مش ازعم ان لولا ان ورايا ست مستحمله معاناه ان انا احاول ابني كل اللي انا فيه ده ما كنتش عملت اي حاجه. فلو انت بتقول لي يعني انا ما اقدرش اتكلم عن بيوت الناس وعمم، بس بما انك سالتني عن بيتي فاقدر اقول لك انه البيوت الناجحه من تجربتي الشخصيه يا رب يديمها نعمه قايمه على ست صبوره ثم رجل مجتهد، وانا قصد الترتيب
4: الست اولا.
3: ايوه
2: وصبور
3: صبوره صبوره على كتير من تقصيرنا الناتج عن استثمارنا في حياتنا وفي شغلنا، والناتج برضو مش بس عن استثمارنا في حياتنا وشغلنا، الناتج عن انك بني ادم ببساطه. بس دايما بقول مثاليه النصيحه لا تعني مثاليه صاحب النصيحه.
4: بمعنى بقى؟
3: بمعنى لو حضرتك رايح لدكتور قلب هيقولك عايزك تمشي كل يوم نص ساعة وتقللي كذا في أكلك وتقلعي عن التدخين، هل ده معناه ان الدكتور هيسيب العيادة دلوقتي ويقوم يتمشى؟
2: لا.
3: هل ده معناه ان الدكتور اللي قالك تاكليه هو اللي كاله في بيته؟ هنا أتحدث عن دور الطبيب في انه يقولي النصيحة المثالية. أنا في أوقات كتير ببقى بكلم الناس ولسان حالي أذكر نفسي وإياكم بمنتهى الصدق.
4: بتفكر نفسك
3: طبعا لأني إنسان، إنما اللي أنا ما بحبوش وطول عمره بيحمى على قلبي وأزعم إن عمري ما وقعت فيه هو الدعاء المثالي. أنا عمري ما اتكلمت وقلت أنا في بيتي ما عملش كذا. يوم ما أعمل كده يبقى أنا في هذه اللحظة إما مثالي بجد أو منافق، وأنا ولا مثالي ولا منافق بمنتهى الأمانة. أنا بتكلم عن الصح اللي المفروض يتعمل، عشان كده تلاقيني مقل جدا في الحديث حتى عن حياتي الشخصية ولا إظهارها على الملأ، لأنه لا يصح أن أنا أستثمرها في صورة أقول للناس شايفينها أنا بعمل اللي أنا بقوله، ولا أضغط على أهل بيتي ولا على أولادي أنهم يبقوا مثاليين عشان هم باباهم فلان. لا، الحياة الشخصية أنا بقوم فيها بأدواري قدر استطاعتي كإنسان، وبمنتهى الأمانة ورايا ست استحملتني وكبرتني ودعمتني. ومشهد البداية ما كانش المشهد الحالي، فالرحلة دي
2: صعب.
3: لو حاولنا نقول العدل فهي ليها نصها، لو حاولنا نقول الفضل ليها أكتر، لو حاولنا نقول الحقيقة ليها أكتر من الأكتر، كدور قامت بيه معايا في الرحلة دي لحد النهاردة. بس محدش مثالي، وهكرر تاني مثالية النصيحة لا تعني بالضرورة مثالية صاحب النصيحة.
4: سؤال بقى
2: نرجع للسؤال ما جاوبوه،
3: ايه الخطوط الحمراء
2: اللي انت ممكن تقول خلاص لازم طلاق؟
4: العنف الجسدي،
3: وهسكت هنا لانه ده الخط الاحمر اللي اظنه مشترك بين الجميع. من حق كل حد يحط خطوط حمراء، على فكرة انا مش هفرض خطوطي انا الحمراء على الناس.
2: بس امتى انت ما بتحاولش تصلح؟ يعني انت بتوصل لمرحلة ان لا يا جماعة انفصلوا خلاص، انا مش هحاول اناقش.
3: ما بحاولش اصلح دي في حالة واحدة بس، لو لقيت انه احد الطرفين او كلاهما ما عندهمش رغبة حقيقية في الاصلاح. بص هتروح لكتاب السايكولوجي هيكلمك عن الكونشس ويل، الإرادة الواعية لأي تغيير هو الشرط المبدئي لأنك تحاول تحدث هذا التغيير. تروح لكتاب ربنا قبل أي كتاب في الدنيا تلاقي ربنا بيقول إن يريد إصلاحا، الشرط هو جواب الشرط يوفق الله بينهم. إن الله كان عليما خبيرا. عليما خبيرا بإيه؟ باللي جوه الصدور، بالنية. أنا كطبيب لما حاول أستقرئ ما بداخل الناس وأسألهم أسئلة كتير واجتهد واجتهادي يحتمل الصواب والخطأ وما لقيش نية صادقة للإصلاح، بقول لهم وفروا وقتكم ومجهودكم وربما وقتي لحد تاني عنده رغبة حقيقية في الإصلاح لأن أنا عايز أنجح ومش شايف ان انا هقدر انجح. لو بقى عندكم رغبة حقيقية تعالوا.
4: دي ثقافة بشر يا دكتور، اني ابقى خلاص يعني اصل برضو ما فيش واحدة ست، خلينا متفقين على كده، بتدخل تجربة الجواز وهي تجربة ليها وزنها وليها تقلها وكل الكلام الحلو وتبقى عايز تتطلق او تنفصل عن جوزها، والعكس صحيح. ما ظنش ان بيبقى فيه راجل بيبني بيت وكذا ويبقى عايز برضو يبعد عن شريكة حياته، ولكن حضرتك قلت العنف الجسدي اللي هو الضرب.
3: بحب يعني افكر كده بالخط الاحمر ده عشان اصل الموضوع ده ايه يعني عارفه
4: متكرر.
3: لا بالعكس، مؤخرا اظن انه بقى فيه وعي اكتر ومؤخرا اعتقد انه بيقل. مش بقوله عشان متكرر، بقوله عشان بص انا اب البنات، انت بقى دكتور وانت عايز الستات تعمل مش عارف، انا عندي بنتين. انا لما بحط نفسي مكان اي شخص بنته ضربت سواء حي وحضرها أو بعد عمر طويل لي ومطلع عليها، بشعر بقدر من القرف من الراجل اللي أنا افتكرته راجل اللي عمل كده في بنتي، يخليني أحكم نفس الحكم على نفسي وعلى أخويا وعلى صاحبي وعلينا جميعا. استحالة العشرة في تسريح بإحسان.
2: بس لو في حالة إيه؟ بقول ليه الحالة دي إيه؟
3: استحالة العشرة مش قادر تتحملها ايا كانت الاسباب، كل حالة منفصلة. لا يمكن هتطلع مني بروشتة لو حصل واحد اتنين تلاتة امشي
4: او امشي،
3: لا اضربها، دي مش اختيار اصلا. يعني خدي بالك يعني ده في حاجات مهما حصل
4: اصل دايما
3: رجعها يا فندم، قول لاهلها ايه بنتكم ربوها مش عايزها بس باحسان، لانه كمان يعني خدوا بالكم من عظمة دينا اللي نظم العلاقات بشكل أرقى من أي ليفل أتيكيت ودول يقولوا فيمينيزم ودول يقولوا ماسكلينيتي. ها وانا قلت ما ترجعوا كده لديننا تفرجوا، هتلاقوا ان الموضوع يعني منصف للطرفين زي أكتر كتاب موضوع وربما أكتر إنصافا. الإمساك بمعروف، طب التسريح
2: بإحسان.
3: على فكرة الإحسان أعلى منزلة من المعروف،
2: من المعروف صح.
3: المعروف ربما يكون في عدل، العدل المتعارف عليه شرعا وعرفا،
2: لكن
3: إنما الإحسان فأنت وقت ما تمشي ربنا قال لك تعمل ده. ففكرة العنف الجسدي بالنسبة لي خط أحمر طبعا من الطرفين، وطبعا ممكن حد يرد دلوقتي يقول لي على فكرة الإحصائيات بتقول إنه العنف الجسدي من الجنسين شبه متساوي، أقول لك لا يا فندم، الإحصائيات دي من واقع المحاضر المعمولة وده شغل بعض المحامين، ولا نعمم عشان الإخوة المحامين زعلهم وحش، شغل بعض المحامين محضر قصاد محضر، هو ضربها فتقوم هو كمان يروح يعمل محضر وهو مخربش نفسه، فاحنا نروح نجيب نقول لك العنف الجسدي من الجنسين. لا، العنف الجسدي أكثر من بعض الرجال اللي أنا بقول إنهم يا غير أسوياء يساوي في لحظة فقد فيها عقله، ولازم نفكره إنه ده خط أحمر وغير مقبول اطلاقا.
4: واللي يقول لك انا عملت كده غصب عني، طلعتني عن شعوري، انا شخص متربي ومحترم و ولكن حسيت اني مش دريان بنفسي، مش عارف انا بعمل ايه.
3: نتعالج،
4: في علاج لده يا دكتور؟
3: طبعا في علاج وفي حاجات تساعد الانسان يتحكم في غضبه، ولكن انا بقول نتعالج دي على فرضية ما قال انه غصب عنه. طب انت لما بيستفزك ابوك بتضربه، لما بيستفزك مديرك بتضربه، طب لما بيستفزك حد وانت تايه في حتة غريبة وشايف ناس كتير حواليك ومش منطقتك وما تعرفش فيها حد، بتفتح باب العربية وبتنزل تتخانق، ولا الاندفاعية العنيفة دي بتبقى تحت بيتك تحت شغلك في مكان انت حاسس فيه
4: بالأمان.
3: يعني في النهاية أما حاجة تحصل غصب عنك ده معناه إن عقلك الواعي لما حسب العواقب لقاها تعدي. عشان كده دايما أقول إن حصلت مرة وتهاوننا فيها تحصل ألف مرة. في حاجة شغالة جوه أي واحد عاقل راشد فينا مش فاقد عقله، اسمها ريسك أسسمنت، حساب المخاطر. هو احنا يعني بنتخانق مع اي حد؟ يعني لقيت واحد طولي وعرض 4 مرات في منطقة ما عرفش فيها حد، ولا في بلد انا مسافر فيها والساعة 11 بالليل والشارع فاضي وشتمني، انا هدور لا ده انا هدور على ابتسامة لطيفة او اعمل مش سامع، هحاول احسب اخرج ازاي. طب لو انا بقى تحت شغلي وبس الفرد الامن كده ما شاورليش او ما شالش الام، انزل واتعصب واحنا بنشتغل في المكان ده، انتوا ازاي تعملوا كده؟ ليه؟ لان انا حاسس بالامان. فورا كل حاجه بنقول اصل اعصابي فلتت وغصب عني، كان في نوع من انواع التساهل في حق الاخر، لا تساهل في العنف اللفظي او الجسدي بين الازواج والمفروض بين البشر بشكل عام.
2: هنطلع فاصل بسرعة، مستنين تليفوناتكم ورسائلكم، عندنا رسائل كتير بس هنقرأ اللينك الجاي الرسائل، مستنين تليفوناتكم على 3835022 والواتساب 0155955006. بينه وبينها ضيفنا النهاردة الدكتور مهاب مجاهد، مستنين رسائلكم ومكالماتكم. فاصل وهنرجع على طول مش هنتأخر.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: mix.com/nugumfm.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: انتوا لسه مع بين وبينها مع احمد الهواري ويمنى علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني في بينه وبينها مع احمد هواري ويمنى علي، وضيفنا النهارده دكتور مهاب مجاهد، طبعا منورنا وبنستفيد منه. وانا عندي سؤال ليك.
2: اتفضلي.
1: الزوجين لما بيجوا لحضرتك ويستعينوا بيك في مشكله ما، بتعرف امتى ان الشخص ده هو الصادق وده الكذاب؟
2: الاتنين صادقين وهما بيحكوا عكس اللي اتقال، كلامهم عكس بعضه، بس الاثنين صادقين. تخيلي عندي جملة شهيرة بقول أنا مصدق إن أنت مصدق اللي أنت بتقوله، دي مختلفة تماما عن أنا مصدقك. يا جماعة إذا دخلت المشاعر فنحن لا نرى الحقيقة المجردة، كل شخص بيحكي زاوية رؤيته للحقيقة، هو شايف الموضوع من هنا ومتعصب وبيحكي وانا مصدق انه حاسس وشايف اللي هو بيقوله، وهي بتحكي الزاوية التانية وانا مصدق انها حاسة وشايفة اللي هي بتقوله. وهنا يأتي دور الطبيب او دور اي وسيط، على فكرة مش بالضرورة طبيب، اي انسان زوجين ائتمنوه على الدخول في مشكلتهم، خاصة لو كان من الأهل ويفضل دايما أن يكون من الأهل، بطلب منه أرجوك ما تروحش تقف جنب اللي بيحكي وتشوف الموضوع من زاويته. كل واحد فيهم حكالك أنت متجرد من المشاعر، فالمفروض عندك زاوية رؤية مستقيمة، دورك أنك تشوف الموضوع بشكل مباشر، ومش هتقدر تاخدهم مكانك لأنه هم مش هيبقى ما عندهمش مشاعر تجاه العلاقة دي زيك.
1: صحيح.
2: إنما دورك إنك تشرح لكل واحد فيهم أن الحقيقة ربما مختلفة أو حتما مختلفة عن زاوية رؤيته ليها. هكذا يكون تقريب وجهات النظر في الحياة كلها. إنما افتراض إن اللي قدامي بيكذب، طب معلش أنا راجل طبيب نفسي، لا أنا قاضي ولا أنا حكم عرفي. الناس ليها مصلحة تكذب عليه عشان يطلع صاحب حق، أنا اللي قاعد قدامي وخد من وقته ومجهوده وجاب بعضه وقرر يجيلي جاي يقول اللي هو حسه بصدق. عشان كده دائما أبدا ما أقول للناس زاوية رؤيتك للحقيقة مختلفة عن الحقيقة. لو قدرنا نطبق المفهوم ده في أوقات كتير هيبقى عندنا تفهم ورحمة بالطرف الآخر. وهنا يأتي دور أهم نوع مسؤولية بين الأزواج، المسؤولية النفسية. أنا مسؤول عن الحالة النفسية للطرف الآخر في الأمور اللي أنا مشتبك فيها بشكل مباشر. أنا قلت كذا وأنا أقصد كذا، هي حست كذا، يبقى الإجابة الصح ساعتها إيه؟ إن أنا أنفي الإحساس، مش إن أنا ناقش المشاعر بالمنطق، لأنه المنطق في حضرة المشاعر لا منطق. مثال، هي قالت انت عملت كذا وكذا وكذا، ده معناه ان انت ما بتحبنيش. الاجابة طبعا بحبك،
3: من
2: حبيت انا
1: مين؟ رد واضح وقاطع وصريح
2: بالضبط. انما انا لما قلت كذا كنت اقصد كذا، فانت ترجمتي غلط كذا. يا فندم انت تحاول منطقة المشاعر محاولة فاشلة على مر العصور. من الجانب الاخر، انت لما قلتي كذا انت يا بتحترمينيش او ما بتقدرينيش. لا ثانية، هنرجع للموضوع، يعني ايه ما بحترمكش؟ ده انت الراجل في حياتي، اما ما احترمكش طب بحترم مين؟ اما ما قدركش طب اقدر مين؟ نطمئن المشاعر فتهدأ، ثم يأتي المنطق لحل جذور الخلاف، ربما في نفس القعدة وربما في قعدات اخرى. لا تناقشوا المشاعر بالمنطق، واحترم مشاعر الاخر.
1: معلش قبل الرسائل يا احمد، الفرق ما بين الحب والتعلق.
2: انا شايف الجاي عليه في الحلقه دي قوي يا يمنى.
1: عشان انا شايفه كتير يا دكتور، عندي اسئله كتيره.
2: انا بهدي النفوس.
1: ايوه يا دكتور، بعد اذنك هنجيلك العياده كده. انت ايه الحب؟ الحب والتعلق. امتى اعرف ان الشخص ده بيحب بجد، وامتى اعرف ان الشخص ده متعلق بالشخص ده فقط؟
2: ما فيش فرق بين الحب والتعلق، لأن الحب نوع من أنواع التعلق، ولكن الحب المكتمل السوي هو تعلق آمن بالطرف الآخر. إن كان تعلق غير آمن فنقول عليه حب غير مكتمل أو حب غير سوي. يعني إيه تعلق آمن؟ هختصره في كلمتين: أن تشعر بأنك مقبول ومطمئن. مقبول يعني الطرف الآخر قابلني، مش طول الوقت شايف الناقص فيا وطول الوقت بيحسسني بنواقصي وبيدوس عليها. مطمئن يعني مش كل تصرفاتي نبعة من خوف من ترك الآخر، سواء للعلاقة أو لالتزاماته داخل العلاقة. لو أنا حاسس أني مطمن ومقبول هو تعلق آمن. نختلف بقى جوه هذا التعلق الآمن ده زي ما اختلفنا. أول ما أبدأ أحس أنه ثقتي في نفسي تهزت، ده حب غير سوي. مش هقول مش حب، مش هبقى راجل واقعي، ده حب غير سوي وغير مكتمل. أول ما أحس أني طول الوقت تصرفاتي نبعة من خوف من أن أنا تساب أو أتخان أو أدوار شريك الحياة يبطل يقوم بيها، فأنا طول الوقت بتصرف من منطق الخوف أو الشعور بالنقص لأني غير مطمئن وغير مقبول، يصبح هذا التعلق تعلق غير آمن.
3: تعال نقول رسائل عشان عندنا رسائل كتير قوي، نحاول نقول جزء منها. أنا متجوزة بقالي سنة ونص ومفيش أطفال عندي، وعندي مشاكل مع جوزي، ومشكلة جوزي هو أنه شخص عملي قوي قوي، وأنا حساسة جدا لظروف شخصية، أن مامتي وبابايا توفوا من 6 سنين وهو مش عارف يعوضني عن ده، وأنا ما بقتش عارفة هل صح استناه يعوضني حتى لو بجزء بسيط، ولا أنا غلط؟ هل الخلفة هي الحل ولا لا؟ أنا دايما تعبانة نفسيا وجسديا وبحسه حقيقي زهق مني، بس هو هو بيتعامل بطريقة وحشة، مش عارف أعمل إيه، وأهلي بيقولوا لي تأقلمي ما تتطلقيش عشان مش هينفع تبقي لوحدك، مش عارف أعمل إيه. ولما بقول له أنا عندي اكتئاب بيقول لي شخصية مش راضية وشغله رقم واحد، مع أننا نعرف بعض من 10 سنين.
2: كمية المعطيات اللي هنا مرعبة، وأي إجابة قاطعة على قصة الواحد شايف منها مجرد عينات من التفاصيل هتبقى إجابة غير دقيقة. ولكن في سؤال واحد استوقفني هنا، أخلف ولا لأ؟ مش يمكن الخلفة كده تهدي سرنا وتلم البيت؟ طبعا لأ، إحنا مسؤولين عن توفير بيئة أمنة لاستقبال الطفل ثم استقباله. ربنا رزق وده رزق ربنا قال فيه يهب لمن يشاء، خلاص ونستقبل عطية ربنا بكل أنواع الأدب في حضرة هذه النعمة. ولكن نسعى إحنا للخلفة عشان البيت غير المستقر يبقى مستقر. عارفين إحنا عندنا كده حدوتة، 2 مخطوبين مش مرتاحين، يتقفل عليكم بس باب بيت واحد
1: وهتبقوا
2: زي الفل. ما بقوش زي الفل، عارفين أول عيل هو ده اللي هيقرب بينكم. جه العيل وما قربش وما بقوش حظه الحلو في الدنيا، والعيل ده أنا خايف يوصل لسن الإدراك والبيت عامل كده، نفسي ربنا يهديهم قبل ما يوصل لسن الإدراك. عارفين لو خوتوه هو الطفل التاني، ميزان البيت الطفل التاني، ونفضل نعلي على الغلط بغلط. والغلط هنا مش الخلفة، الغلط هنا أن أنا بدل ما حل المشاكل أقول يمكن لما أغرز أكتر تتحلل. الدنيا تبقى دافية تحت بدل التلج اللي احنا عايشين فيه. بغرز ألاقي أن كرة الثلج كل ما بقرب من منتصفها درجة الحرارة بتقل ما بتبقاش أدفى. عشان كده رسالتي لصاحبة السؤال، أرجوك اتكلمي مع جوزك واشتغلوا على مشاكلكم وطلعي كارت الطلاق من جيبك. وأنا بحيي أهلها اللي بيحاولوا يحافظوا على بيت ما فيهوش تعدي على خطوط حمراء، في ربما سوء تواصل، في ربما عدم فهم البعض، وبدعوا الأهل اللي قالوا الكلام ده إنه نقعد بينهم في سرية برضو وخصوصية مرة واثنين وثلاثة، ونفضل شايلين كارت الطلاق من جبنة طالما أنا ما قريتش حاجة فيها إيذاء مباشر من طرف للآخر. صلحوا العلاقة، وفروا بيئة جيدة، وإن شاء الله ربنا يرزقكم بعدها بالأطفال.
3: مساء الخير عليكم، منور يا دكتور مهاب. أنا رأيي إن الزواج الناجح هو أساسه الحب والتفاهم، ويكون الحب متبادل بين الزوجين، او الزوجة بتحب اكتر، لان لو الراجل هو اللي بيحب اكتر هي مش هيعرف يغيرها ويخليها تحبه حتى لو جاب لها الدنيا كلها تحت رجليها، لكن لو الست هي اللي بتحب زوجها اكتر هتعرف تغيره وتخليه يحبها حتى لو هو ما بيحبهاش، لان الست بتحب بقلبها، ولو الست حبت بجد بامكانها تغير. هاني فاروق
4: كنت مستني نوع صاحب السؤال.
1: ايوه انا كمان شكرا ضحكت.
4: استاذ هاني بيتكلم في وجهة نظر ممكن اختلف معاها شويتين، ولكن احترم تماما طبعا رأيه. الاهم يا جماعة من الحب الراحة.
3: هو فكرة مين
4: لو في ارتياح، ما هي يعني اصل احنا ما عندناش حب ميتر هنقيس بيه درجة الحب يا جماعة.
3: استاذ عمرو دياب قال له يعني على اللي كان بيحب التاني اكتر. يا استاذ دياب عارف
4: يعني يسأل الهضبة في الموضوع.
3: هو عارف لان
4: هو بيقوله كلنا بنغني وراه. انما
1: على ارض الواقع بالظبط
4: الراحة والامان بيئة محفزة للشعور بالحب حتى لو ما كانش موجود خالص في الاول. انما عدم الارتياح وعدم الامان بيئة طاردة للحب، فحتى لو موجود مش هيكمل. الفكرة مش مين حب التاني اكتر، الفكرة مين كان شريك امن مريح للطرف الاخر اكتر. نقطة ومن اول السطر.
3: انا متجوز بقالي 8 سنين وحاسس ان الحب فعلا بيتغير بعد الجواز. سؤالي لدكتور مهاب، ازاي اعرف ان اللي بينا بقى حب ناضج مش عشرة وتعود؟
4: ومين قال ان العشرة والتعود حب غير ناضج؟ ما هو ده الحب الناضج. ولكن لو لقينا الشعلة بتطفي، شعلة المشاعر او الغريزة نفسها شعلتها بتطفي، ادعوكم دايما

0: ومش مبسوطين
1: صح.
0: تجديد والاكتفاء ببعض، الإخلاص للعهد، عهد الاكتفاء ببعض.
1: جوزي عمره ما بيعرف يقول أنا آسف حتى لو عارف أنه غلطان، وفي الآخر أنا اللي بصالح كل مرة. هل في شخصيات فعلا الاعتذار عندها صعب، وإزاي أعرف أتعامل معاه؟
0: في شخصيات الاعتذار عندها صعب بالتأكيد. اللي حضرتك حكيتيه ده وجهة نظرك في جوزك، مش بالضرورة تكون حقيقته، فمش هقدر أحكم عليه. ولكن في النهاية لما حضرتك تحسي انك صاحبة حق، وحتى لو انت اللي بادرتي بالكلام وهو ده الفضل وليس العدل وكتر خيرك عليه، ارجوكي بعد ما الدنيا تهدى الكلام اللي حضرتك قلتيهولي ده قوليه لجوزك بعد الخناقة ما تخلص، وانتوا هادين قولي له حبيبي عايز اتكلم معاك، انا في الموقف الفلاني جيت وصالحتك لان انا ما كنتش عايز انام وانت زعلان، او ما كنتش عايز الويك اند يجي وانت زعلان، او كان نفسي الجو يهدى عشان الولاد، ولكن انا كان نفسي تصالحني لان انا زعلت من كذا وكذا وكذا. لو راجل سوي وانت بادرتي بالصلح وهو غلطان واستنيتي الخناقه تخلص واتكلمتي معاه بهدوء وعاتبتيه في لحظتها، هيقولك حقك عليا. ما قالش يبقى احتمال يكون حكمك عندك حق فيه.
2: نقف هنا بقى يا دكتور. في رجالة لما بتيجي تفتح معاها المواضيع حتى بعد الاعتذار والهدوء والمبادرة بالسلام منك، تقول انت عايزة ترجعي تاني للمشكلة، انت ست نكدية. هل ده مفهوم صحيح ان الست لما تفتح نفس المشكلة مرة تانية تبقى ست نكدية؟
0: طيب هو مناقشة المشكلة نكد ولا طريقة مناقشة المشكلة هي النكد؟
2: طريقة.
0: من الطرفين.
2: الطريقة.
0: أي كان الموقف، وبعيدا عن المثال اللي حضرتك ذكرتيه، مناقشة المشاكل حياة. التعدي على الآخر والنبرة الحادة والنظرة اللي فيها امتعاض والاتهام للآخر هو اللي بيتسمى نكد. يعني يا جماعة خلونا واضحين، هل حد في الدنيا راح قال لمراته أنا عايز أتكلم معاكي أنا كذا بيضايقني ونفسي نغيره؟ طب انت شايفة مين فينا اللي غلطان فيه؟ طب انا لو عملت ايه انت تقدري تتجنبي انك تعملي ده؟ يمكن يبقى جزء من الحل عندي. لو النقاش دار بالطريقة دي في وقت هادي يبقى اسمه نكد.
2: في بعض النكد بتفتحي تاني المشكلة،
0: ده النكد ان انا عود شايل
2: صح.
0: انما ما يسمى نكد من الجنسين هو ان انا مش بفتح المشكلة وناقشها، انا بستدعي نفس درجة ضيقي وغضبي ساعة ما حصلت المشكلة واجمعها، والطرف الاخر يفاجأ بنفس المشاعر دي طالعة في وشه كأن المشكلة حصلت حالا. طب انا استنيت لما اهدى ليه بقى؟ عشان اضايق نفسي تاني؟ طب انا معرفتش اوصل بالنقاش لحل لان انا كنت متضايق، اما اجي اناقش الموضوع دلوقتي استفيد من فكرة ان انا بناقش وانا هادي او هو بيناقش وهو هادي، مش استدعي نفس درجة الغضب ونعيش المشكلة تاني. دائما ابدا ما اقول للازواج ما تم التسامح فيه تم التسامح فيه. ارشيف النكد اللي بيطلع لنا منه كل شوية صفحة تجدد المشاعر السلبية عند الطرف المظلوم، ومشاعر الخزي او الضيق عند الطرف الظالم لو كان سوي. ما هو هو ظلم، فلما بيستدعي الموقف بيحس بخزي بضيق بكثفة، سموها زي ما تسموها. انما لو انا الموضوع تسامحت فيه بس عايزة اتناقش عايزة اتكلم عشان ما يتكررش، اذا هو نقاش هادئ نتأكد انه خالي من الاتهامات واني منفتح على الرأي والرأي الآخر.
1: مساء الخير على حضرتك. أنا متزوجة وأم لطفلين، بنت 7 سنين وابن سنة. زوجي ما بيرضاش يبقى يقعد معنا في نفس الأوضة بحجة أن أمه لازم أنا اللي أنام مع الولاد عشان لسه صغيرين. بدلت الأوضة تانية عشان نتجمع مع بعض، لقى 100 حجة وحجة ولسه بيقعد لوحده 7 سنين دلوقتي. وانصحني يا دكتور اعمل ايه في موقف زي ده؟ بس هو انا متعلمه بس منعني اشتغل بحجه الاولاد، هو بيحب العزله واي خناقه يسكت ويعمل لي صمت عقابي، عمره ما اعتذر لي على اي موقف. انا بقول له مش مسامحاك قدام ربنا. لا الموضوع صعب،
2: كلمه كبيره مش مسامحاك يا دكتور صح.

0: طبعا
1: قوية.
0: و
2: ده صعب أوي.
0: يعني هرد على الحاجات دي كأنها جزر منعزلة، يا ريت تناموا في أوضة واحدة طبعا، ويا ريت لو جوزك سمع إجابة السؤال ده. موضوع الشغل أنا معرفش أنتوا اتفقتوا على إيه من الأول، ومعرفش ده هو فاجئك بيه بعد الزواج ولا كان شرط. مش بقول ان من حق حد يتحكم في حياة حد، بس بقول انه طول ما احنا على البر نشرب براحتنا.
2: متفق.
0: انت عايز ست ما بتشتغلش، روح لواحدة ما
1: ما بتشتغل.
0: بتشتغلش وقول لها انا طلبي او شرطي حتى ان مراتي تفضل ما تشتغلش، والعكس صحيح، انها ما ناخدش بعض على طموحات واحلام وفي الاخر افاجئها بعد ما تورطنا ببعض. بقيت الرسالة هي تعبر عن مشاعر سلبية، ده بيت فيه ولاد والواحد مش بيبقى حريص، الواحد بيبقى مرعوب ان تخرج منه كلمة تزود احتمالية ان بيت فيه ولاد يتهد حتى لو عجبت الناس وسقفوا لها يعني. فربنا يهديكم لبعض، ارجوك دخلي حد مصدر ثقة من اهله او اهلك، طرف واحد، حكم من أهلي وحكم من أهلها زي ما ربنا قال، مش لجنة حكام وفار ونلم الناس كلها عشان المشكلة بتكبر، ويتوسطوا بينكم، وخلي عندك نية صادقة لمحاولة الإصلاح عشان الولاد، واتمنى هو كمان يا ربنا يوفقكم للإصلاح، يا إما يبقى التسريح بإحسان. دي رسالتي ليه هو لو كان سمعني مش انتي، وأتمنى ليكم الإصلاح أكيد.
2: هل الخيانة بتتكرر حتى لو كان مجرد كلام سوشيال ميديا والراجل اعترف بغلطته؟ هل الست تدي أمان ولا مش شرط؟
0: طيب، فرص تكرار الخيانة ليست أعلى من فرص حدوثها للمرة الأولى، نقطة. ومن أول السطر، هذا ليس دفاع ولا تبرير، ولكنه وصف دقيق للنفس البشرية. أي حد لم يسقط في الخيانة قبل كده، أو لم يسقط في أي سقطة كبيرة زي دي، أو أي ذنب زي ده بينه وبين مولاه قبل ما يبقى بينه وبين مراته، هناك فرص لأنه يقع في الغلطة. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو بثبات القلب. الموضوع ده يستوقفني دايما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب أما الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو هذه الدعوة، إحنا نعمل إيه؟ ده إيه ثبات على الدين اللي هو على يعني العهد اللي بينك وبين مولاك. وبالتالي فرص ان اي حد يغلط موجودة.
1: وردة.
0: فكرة
1: طبعا.
0: انا عمري ما اعمل كذا، ده حالة من الكبر كده بشوفها في الناس بيصعبوا عليا حتى لو صادقين، انها ممكن تقول عمري ما عملت وتبقى فخور بانك عمرك ما عملت، وعمري ما هحاول اعمل ان شاء الله ويا رب قدرني. فهذه سقطة ممكن تكون حصلت مرة والشخص شعر بخزي وندم، وربما حس ان رصيد ستره مش هيخلص فاستمر الغلط. لما رصيد ستره خلص ممكن يكون ما شعر به ساعتها يزيد وقاية، فتبقى عرضته في أن يقع مرة أخرى، أو عرضته لأن يقع مرة أخرى أقل من عرضته أول مرة، وربما تبقى نفس بشرية فسدت وهيكرر ألف مرة. ولكن الأحكام المطلقة بعيدة تماما عن المنطق والعلم. فكرة اللي يعمل كذا مرة يعملها على طول. يا جماعة يا جماعة، في ناس بتتوب وفي ناس ما عملتش حاجة غلط، يقول لك فلان عمره ما عمل ولا هيعمل.
1: لا هيعمل، ممكن يعمل.
0: كلمني عن الماضي.
1: صحيح.
0: يعني إن كنت تعلم عنه كل شيء، ولكن ما تكلمنيش عن المستقبل. فلو شخص له سقطة وله عند حضرتك رصيد يسمح، وكانت السقطة مجرد تجاوز في تشات حتى لو ده خيانة، لأن الخيانة لها درجات ولا تبرر بأي شكل، إنها كانت سقطة شايفة أنه له رصيد يسمح والراجل رجع ومكملين عشان ولادكم وعشان أنت واثقة في أنه إن شاء الله عنده نية صادقة ما يكررش ده، طبعا كملي وما تخربيش بيتك. لو تحول إلى نمط سلوكي، لا يمكن حد في الدنيا يطلب منك أن تتحملي مشاركة الحياة مع شخص فقد احترامه لنفسه ولعهده مع الله قبل ما يفقد احترامه ليكي.
2: رقم أخره 96 بيقول لك مراتي غيورة جدا وبتقول إن غيرتها دليل إنها بتحبني، لكن الموضوع وصل إنها عايزة تعرف أنا فين وبكلم مين طول الوقت، إمتى الغيرة حب وإمتى تبقى سيطرة
1: أو تملك. أنا بغير عليك عشان عايزة اخليك في دايرتي انا، يعني انت معايا انا بس، تملك، انا شايفاك انت بتاعي انا بس.
0: في فرق كبير بين الغيره والشك. الفرق ده بيضيق في عينينا لحد ما يبقى شعره، فنبيع الشك على انه غيره ونبرر الشك بكلمه غيره. الغيره هو ان شخص يخاف على الطرف الاخر من الناس، مش عايزه حد يتجاوز معاه، مش عايزه حد يطمع فيه، مش عايزه حد يقرب بشكل مش صح ومش المفروض يحصل. وحدود ربنا واضحه والصح والغلط واضحين، احنا بس اللي بنسيحهم على بعض،
1: بنسيحهم على بعض مجددا
0: بمزاجنا.
1: مجددا
0: نفس الكلام من الزوج، غيرته على مراته من الناس، مفيش حب من غير غيره. واللي يقول لي موضوع الغيره ده انا بحبوش، اقول له براحتك، مفيش حب من غير غيره، انا بغير عليها من الناس.
1: واللي يقول لك انا بثق فيك عشان كده ما بغيرش عليه،
0: ثانيه واحده، انا بثق عشان كده ما بشكش.
1: اوكي
0: واحد. الشك بقى ايه؟ اني اخاف على نفسي وعرضي من تصرفات مراتي، او ان مراتي تخاف على بيتها من تصرفاتي. هنا شكه، هي مش شكه في الاخر، هي هنا لما بتشوف موقف بيبقى اللي في دماغها دايما انه هو متعمد هذا الموقف ومرتبه وبيسعى له وبيدارى عشان يعمله، ده شك. ان كان شك في غير محله فده بيفسد العلاقة، وان كان في محله فده بيفسد العلاقة برضه، لان هو بيتعبك وبيتعبه. طب لو بيغلط يا دكتور، يعني ما انت كده راجل ذكوري، انت كده بتدافع عنه، اقولك والله العظيم رصيد ستره هيخلص، وهتعرفي في الوقت المناسب ليكي انك تعرفي فيه.
1: تقولك بعد ما طاقتي خلصت وانا خلاص، انا الكريدت اللي في جسمي ومجهودي واعصابي وحبي ليه انتهى، مش قادره اجازف واكمل
0: براحتها،
1: تديها جرين كارد اللي هتسيب العلاقه.
0: لا انا وانا مين عشان اديها جرين كارد؟ صفتي ايه انا ان شاء الله عشان ادي حد جرين كارد في قرار مصيري زي ده؟ الجرين كارد ربنا سبحانه وتعالى اختص الزوجين بيه دون غيرهما. ده انا لو ابوها مش هقدر اديها الجرين كارد ولا الريد كارد، هقول لها يا بنتي انا في ظهرك،
1: اللي انت
0: قادرة
1: عايز
0: تكملي كملي، مش قادرة انا في ظهرك. انما عمري ما بجاوب سؤال اتطلق ولا لا، لان كل تجربة قائمة بذاتها.
2: لو سمحت ما تقولش اسمي ولا رقم تليفوني، انا ام لشاب 24 سنة عرفت بالصدفة انه مرتبط بفتاة من 6 شهور، قلت له صارحني وكنت صديقة لي وبفكر معاه لانه كان جد معاها، ومؤخرا اشتغل في مكان كويس وحب يتقدم رسمي، وبالفعل رحنا انا ووالده وتم الاتفاق وعلى وعد بقراية فتحة قريب، واقنعني ان شراء خاتم قراية الفتحة مش لازم وجودي فيه او في اليوم ده يعني، وانه هيكون هو وهي بس، لان شيء بسيط وانا استنى لشراء الشبكه وما اعترضتش. المشكله يومها الصبح عرفت ان حماته رايحه معاه، زعلت لكن عديتها عادي، الموضوع بسيط. يومها بالليل شفت الخاتم وباركت، الصبح بالصدفه شفت الفاتوره عرفت انه شاريه من 3 شهور. يعني انا ووالده كنا شكلنا رجوزات في عين اهلها، وخاصه امها، لاننا مش عارفين ورايحين نستاذن من ابوها نشتري الخاتم وهم مشترينه من 3 شهور. طب نزلوا يجيبوا ايه هو وهي ومامتها تاني؟ والده مصمم انه يواجهه وانا رافض المواجهه، لان الوجهه صعب قوي ملحوظه، هو دايما عصبي ومش بيقول كلام لطيف وبيعرف يقلب الترابيزه. انت انا عارف يعني الكلام مش مترتب، بس
0: طبعا بس مفهوم جدا. انا رايي ان والده المفروض يواجهه، يتكلم معاه في انه احنا ما بنتدخلش في حياتك، وعمر ما كان عندنا رغبة للتحكم فيك، إنما إقصائنا من المشهد بالشكل ده دلوقتي قدام نسايبك يقلل منك أنت مش مننا إحنا، إن كان برغبتك يبقى هياخدوا فكرة وحشة قوي عننا إنها ناس متحكمة أنت بتبعدهم من كل التفاصيل، وإن كان برغبتهم يبقى أنت مستعد تطيعهم في إنك تخفي عن أهلك لحظات انتظروها سنين طويلة عشان يفرحوا معاك بيها. لو دي إرادتك فأنت غلطان، ولو دي إرادتهم فأنت برضو غلطان إنك طوعت إرادتهم. لو ابننا بيغلط أو بيحتد، أوصي والده بأنه يصبر عليه ويدعيله، ولكن يبقى حازم وواضح معاه عشان ده ما يبقاش نمط بعد كده، احنا بنتكلمش عن تدخل في حياته الشخصية ولا في شؤونه، احنا بنتكلم عن احترام لوجود اهله في حياته واللحظات عاشوا عمرهم كله بيحلموا بيها، مش المفروض يتحرموا من انهم يعيشوها معاه، وان كانت كل قصة من طرف واحد بتبقى ناقصة كتير.
2: انا وجوزي دخلنا المادي مختلف جدا، وانا مرتبي اعلى منه، وحاسة ان الموضوع ده بدأ يعمل حساسية بينا رغم ان عمرنا ما تكلمنا فيه بصراحة. هل الفلوس ممكن تتحول لمنافسة بين الزوجين؟ رقم اخره 18.
0: لو العلاقة سوية وقدرنا المشهد صح، مش المفروض ده يعمل مشكلة بينكم وبين بعض. الأصل في الأمور إن البيت مسؤولية زوج حضرتك، وإن حضرتك قررتي طواعية ومحدش أجبرك إنك تنفقي عشان دخل زوجك مش مكفي، أو عشان أنت عايزة ترفعي مستوى المعيشة أعلى من إمكانياته، يبقى أنت خليكي حريصة، لأنه ربما اللي يعمل مشكلة تبقى كلمة اتقالت مش مجرد فرق الرقمين عن بعض. لو في حساسية في هذا الأمر، أنا دايما بقول البيت مسؤولية الراجل، عيشي على قده ودخلك ليكي، شاركتيه طواعية، لأن الحياة بقت بتفرض ده على ناس كتير، ومش عيب طالما باتفاق وطالما احنا عارفين أنه فضل وليس عدل، يبقى تبقي حساسة شوية في الكلام. إنما أروح وأقول له أنا اللي بعمل وأنا اللي بخلي وحسسه بالنقص وبعدين أقول هو ليه حساس، ممكن يكون الغلط من عندي في الحالة دي. لو أنا بعملش الحاجات دي وهو حساس، اتكلمي معاه بوضوح، له يا حبيبي حاسة أنك متضايق، إحنا فلوس الدنيا تحت رجلك وتحت رجلي، إحنا أغلى حاجة عن بعض، لأنه أي حاجة ليها تمن رخيصة، واللي ملوش تمن فأكيد غالي هو علاقتنا ببعض.
2: الأم اللي بعتت الرسالة بتاعت موضوع الشبكة بتقول لك شكرا للرد، زوجي سمع حضرتك وموافق على رأيك، بس أنا حاسة أني كسرت ولو واجهت هتكسر أكتر.
0: خلي باباي واجهه يا فندم، واوعي تتكسري من ابنك، سيبقى حتة منك حتى لو أساء التصرف، محدش في الدنيا هيحبه قدك، ولو هو مش عارف الحقيقة دي مسيره يعرفها. أرجوكي ما تزعليش وما تفترضيش سوء النية. أحيانا الولاد، وأنا مش بدافع عنه والله، بس الولاد بيسيئوا التصرف عشان حسابات كتير بتبقى غلط، أو أفكار مسمومة، مش بالضرورة تكون من الطرف الآخر، ممكن تكون من الحياة أو نزعة للاستقلالية، أو فاهم أنه رجولته قدام الطرف الآخر تبقى كده وشايفها من منظور خاطئ. صدقيني الأيام ستزيد حكمة، وادعي له كتير ان ربنا يكرمه برضاكي عنه، لانه ده الشيء الوحيد في حياته اللي لا يعوض.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا متزوجة من 3 سنوات ولدي طفلين ولدين. انا من لحظة ما اتجوزت زوجي بياخد اول باول فلوسي اللي اهلي بيدوهالي، وخد شبكتي بعد جوازنا بشهر عشان يسدد ديونه، وقع في ضائقة مالية، فانا خلعت حلقي وبعته واديته الفلوس عشان ما يتحبس. ما كانش عاوز ياخدها، انا اللي اصريت عليه انه يفك دقته ويرد لي الحلق. دلوقتي بقى له 9 شهور شغال حر مش في مكان، وشغله مش مكفينا من ايجار والتزامات، كل ما يتزنق يروح يستلف عشان يسد السلف اللي عليه وهكذا. فانا اعمل ايه؟ بياخد الفلوس اللي بتجيلي ومش عايز ينزل يشتغل في مكان.
0: هي قصة هنا بس فيها شيء من التناقض. يعني في الأول هو لما أخذ حاجة عشان في ضائقة حقيقية زي ما حضرتك وصفتي كان حريص يردها، ثم تحول الأمر دلوقتي، تناقض مش في كلامها، تناقض في سلوكه. يعني دلوقتي هو رافض يشتغل ومعتمد على الفلوس اللي بتيجي من أهلها. بوضوح شديد، قبل ما نساعد أي حد لازم نتأكد أن الحد ده عايز يساعد نفسه، حتى لو ابني مش جوزي. حين يتوقف الشخص عن مساعدة نفسه وجب على الطرف الآخر مهما كان درجة قربه، حتى لو أب أو أم مش زوجة، التوقف عن مساعدته عشان يفوق ويضطر يرجع يساعد نفسه. أظن إجابتي واضحة، البيت مسؤوليته، إن توقف عن القيام بيها ما تحليش المشاكل عشان ما تدعميش انعدام المسؤولية اللي موجود ده وتعيشي عمرك كله فيه.
2: خالد بيقول أنا بعلم ابني لو حد ضربه لازم يعرف يدافع عن نفسه، لكن مراتي شايفة أن احنا كده بنعلمه العنف. طب ازاي اعلمه ياخد حقي من غير ازاي اعلمه ياخد حقه من غير ما اخليه عدواني؟
0: حضرتك صح. اما ابني يتم الاعتداء عليه لازم اعلمه مراحل للدفاع عن نفسه. المرحلة الاولى لو الموضوع بهزار زي ما في اغلب المدارس والنوادي ان يعبر عن رفضه لده، لو سمحت انا ما بحبش كده ما تعملش كده تاني،
1: يعني نبدأها بالكلام.
0: طبعا بالزبط. المرحلة التانية يمسك ايده ويبص في عينه ويقول له لا. المرحلة التالتة لو اصر، والتلات مراحل دول ممكن يبقوا في موقف واحد. الاول قال له بلاش فاصر فمسك ايده وبص له وقال له ما بحبش كده فاصر. المرحلة التالتة يدافع عن نفسه. الدفاع عن النفس حق مشروع للانسان، محدش يربي ابنه على انه يتضرب او يتم التعدي عليه وما يدافعش عن نفسه. طب ما قدرتش، طب اللي قدامك اقوى منك وكان من الحكمة انك تنسحب ابوك على وش الدنيا، انا اجي واجيب لك حقك، وما اجي واجيب لك حقك سألجأ للقنوات المشروعة. انا اب مش روح استنى الولد التاني على باب المدرسة.
1: صحيح.
0: مدرسة دي فيها مدير، النادي ده فيه اداريين. صحيح. هروح واقول حصل كذا كذا كذا مع ابني.
1: صحيح.
0: جابوا حق ابني بالشكل المرضي لنفسية ابني، تمام. ما جابوش حق ابني، للأسف أصبحت مسؤولا عن اني اجيب حق ابني يا بالقانون يا بنفس الطريقة. لو ده خارج دائرة القانون بأي شكل من الأشكال أو معرفناش ندخلها، علموا أولادكم يرسموا حدود، يدافعوا عن نفسهم دون عدوان على الآخر، لا يبادروا بالعدوان ولكن يدافعوا عن نفسهم. ولو لقيتهم مش قادرين علموهم رياضات قتالية، دي مفيدة جدا للولاد عشان ثقتهم بنفسهم. واللي بيمارس رياضة قتالية على فكرة بيبقى أقل عرضة للعنف في مواقف الحياة، لأن الطاقة اللي عنده كلها خارجة في التمرين، ولأن أول درس بيتعلمه أنه ما يأذيش اللي قدامه.
2: رقم آخر 71، كل بيقول لك كل ما أنا ومرأتي نتخانق هي بتحكي الخناقة لأختها وصاحبتها بكل التفاصيل، وبعد ما بنتصالح هم بيفضلوا زعلانين مني، أعمل إيه؟ وهل إنها بتحكي المشاكل ده ممكن يأثر فعلا على علاقتنا وجوازنا؟
0: طبعا، وياريت هي تكون سمعانا دلوقتي. أرجوكم ما تخرجوش مشاكلكم من بينكم أبدا، لأنه في النهاية أنتوا أزواج بتتصالحوا وعندكم 100 طريقة للصلح، ولكن في النهاية الناس التانية هتفضل شايلة وهنهز صورة بعض عند الناس. اقفلوا باب بيتكم عليكم.
1: طب دكتور أنا عندي بقى سؤال يخص الفترة الحالية، وهي الأطفال والضغط الشديد عليهم والمناهج المكثفة على أصغرهم، مش هنتكلم على الكبار، يعني أصغر الـ الـ الـ الأطفال دلوقتي بقى عليهم ضغط دراسي غير عادي، والأمهات كلها بتعاني وبتشتكي على السوشيال ميديا وعلى الحقيقة بشكل مبالغ فيه. نطلع الطفل إزاي يحب الدراسة، ونخفف عليه إزاي الحجم والتقل الكبير الشديد في المدرسة، وانه ما يبقاش كاره المدرسة، يبقاش كاره المذاكرة. نخفف كمان ازاي على الام، لان الام النهاردة بقت مضغوطة ومتوترة اكتر من الابن.
0: المناهج
1: البالانس دي ازاي؟
0: يعني الشق الاول من سؤالك، المناهج بحاجة لإعادة نظر، وربما بتكلم هنا كأب وبتكلم هنا كنائب في البرلمان وكعضو في لجنة التعليم، وان شاء الله هيبقى لنا دور في ده، واشتغلنا على ده في دور الانعقاد اللي فات، وشغالين عليه بإذن الله تاني في دور الانعقاد القادم في إعادة النظر والسعي لإعادة النظر في المناهج للولاد، لأنه أنا أرى أن كثافة المناهج في كل مراحل الدراسة أصبحت أكبر من قدرة الطفل على ممارسة الحياة بجانب الدراسة.
1: صحيح.
0: الرسالة بقى للأهل، الطفل المشغول طول الوقت والجدول الكامل للولاد مش حاجة لطيفة يا جماعة على فكرة. اتركوا أبناءكم للملل بعض الوقت، لأن بيئة الملل هي البيئة التي ينمو فيها الإبداع.
1: يعني إيه بقى؟
0: لازم أسيب الطفل في أوضته مش لاقي حاجة يعملها إن شاء الله ساعة أو ساعتين، عشان يضطر يسرح بخياله ويقوم يجيب اللعبة دي ويتخيل إن هو دكتور ويكشف على العروسة. بتكلم هنا على طفل
1: يعني
0: من 4 سنين وإحنا طالع، أو من 3 سنين من بداية سن الإدراك، ولو أكبر شوية يبدأ يفكر يكتب يفكر في موسيقى، يستخدم البيانو اللي عنده، يحاول يعمل اللي تعلمه عليه، أي كان نوع الإبداع مختلف من مرحلة لأخرى. الجداول المكدسة بشكل عنيف، أنا ما بسيبش الولاد، إحنا بنرجع من المدرسة نروح التمرين، نرجع من التمرين نذاكر من كذا لكذا، وبعدين نتعشى وناخد شاور، وبعدين نراجع مش عارف ايه، وبعدين ننام. والله ببقى مقدر ومحترم وعايز اقول لها اعظم دور في الدنيا اللي حضرتك بتقولي بيه دورك كأم، مش بقلل من مجهودك. لو واحده تكون بتعمل كده وتلاقي دكتور طالع ببدله ينظر عليها اخر الليل، لو مكانها هحذفه بحاجه. انما انا بقول لها بعد اذن حضرتك ارتاحي بعض الوقت، شيلي فقره من دول بشكل يومي، إن شاء الله توزعي الفقرات دي على يعني ويك أند، على يوم أو يوم لا، بس خلي كل يوم عند ابنك ساعة أو ساعتين ياخد نفسه ويشغل مخه وينمو عنده الإبداع، وتقل اعتماديته على سرعة الأحداث، عشان ما يبقاش ضحية لا لفقر الإبداع ولا للاعتمادية على البشر والشعور الشديد بالوحدة أول ما يبقى فيه فترة في الحياة ما فيهاش كل الأحداث دي، لأنك مش هتقدري توفري له كل ده طول العمر.
1: نهونها إزاي على الأم يا دكتور؟ يعني الأم إزاي؟
0: لا ده أنا بدعوها تهونها على نفسها. أنا بدعوها أنه مش لازم الجدول يبقى مليان 24 ساعة، مش عيب أن ابنك أو بنتك يبقوا زهقانين. شيء من الملل تاني هو المحفز الأول لقدرة ولادنا على الإبداع.
2: بص، هو إحنا الوقت يداهمنا والوقت البرنامج خلص، بس هختم بشرط انك توعدنا على الهواء ان هذا اللقاء يتكرر، لان احنا عندنا رسائل كتير وناس كتير عايز تعمل مداخلات، انا قفلت المداخلات عشان ما نضيعش الوقت، فاوعدنا عشان اختم.
0: اوعدك ان شاء الله ان يكون موجود معاكم تاني في الوقت اللي يناسبنا كلنا، ويعني يا رب نكون ضيوف خفاف على الناس دايما، ونكون قدرنا نفيدهم باي حاجه.
2: أنا
1: يا جماعه الخير، انا لسه عندي والله انا لسه بقول يا هادي يا جماعه
2: نورتنا يا دكتور، وتعلمنا منك حاجات كتير، وانت الايديا او انت اللي متفصل على البرنامج ده، ان انت اللي عرفت تفصل بيننا في مشاكل كتير اتكلمنا منها انا وهي من واقع خبرتنا الصغيره، بس حضرتك حسمت خلافات كتير، ولينا لقاء تاني
0: ان شاء الله. وانبسطت اني كنت معاكم، والاول مره في نجوم FM اللي كلنا سمعناها من واحنا اطفال لحد النهارده، فيعني برضو تحيه واجبها لنجوم FM اللي لقيناها معانا في مشاوير كتير زهقانين فيها، وفي ليالي كتير سهرانين لوحدنا فيها. بشكركم وانبسطت اني معاكم.
1: نورتينا دكتور مهاجر.
0: شكرا للي استحملونا الساعتين.
1: لا بالعكس، يعني
2: شكرا على حسن متابعتكم لمده ساعتين. هنكون معاكم كل 4 من 10 ل 12 مساء في بينه وبينها احمد الهواري ويمنى علي، هتوحشونا قوي لحد الاربع اللي جاي. سلام.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: الانسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمع يوسف بركات لمدة ساعتين على الهواء مباشرة. ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا، وان شاء الله يبقى الموضوع النهاردة اللي هنتكلم فيه ماشي. اتمنى تكون انتم فكرتوا فيه قبل كده، واتمنى ان احنا على قد ما نقدر نطلع من كل او اطلع من كل واحد منكم كده ايه وجهة نظر في هذا الموضوع. خلينا اقول لكم في البداية ارقام التواصل هي 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 388-35-022. ارقام التواصل دي مهمة جدا، لان هذا البرنامج هو برنامج قائم على مشاركاتكم جميعا، وفعلا ايا كان وجهة نظرك في الموضوع اللي بنتكلم فيه في ايا كانت الحلقة، فهو بجد او هي بجد وجهة نظر مهمة جدا. نظرا ان بحاول على قد ما اقدر طول الوقت المواضيع اللي بتكلم فيها معاكم تكون حاجات قشطه احنا حاسينها عايشينها، ولكن عايز برضو اعرفكم ان خلال الحلقات اللي فاتت كلها من اول السنه ايا كان الموضوع اللي بتكلم فيه، فدايما بيبقى وجهه نظرك بتفرق مع حد بيسمعنا. فلو انا بفكر معاكم في المواضيع فماشي بفكر لوحدي ولكن يبقى في اراء مختلفه كتير ويبقى في وجهات نظر مختلفه عشان على قد ما نقدر نوصل لحته كده متقاربه وكويسه. خليني اقول لكم موضوع النهارده اللي هنتكلم فيه، وفكركم ان النهارده الاربع عندنا ثلاث فقرات. الفقره الاولى المقارنه مش في مصلحتك، فيا ترى هنقارن النهارده من ايه وايه؟ والفقره الثانيه العلم نور، فدي الحته بتاعت علم النفس كده البسيطه اللي ما فيهاش كلكعه اطلاقا خالص يعني، ولكن بتشاور لنا كده على حته مهمه في الموضوع اللي هنتكلم فيه. والفقره الثالثه الا وهي شيفت ديليت، وهي الفقره اللي بنحاول على قد ما نقدر نشيل حاجه من حياتنا عموما ونتخيل حياتنا من غير هذه او يعني الحاجه دي. خليني اقول لك مقدمه هذه الحلقه صديقي المستمع الجميل، ان النهارده في تساؤل كده جه في دماغي من فتره كبيره جدا، واكتشفت ان الاجابه على هذا السؤال مش عارف، انا شايفها ان هي مش اجابه تقدر تلاقيها في يوم وليله، وبرضو مش اجابه تليق على كل الناس. فعايز اسمع وجهه نظر كل واحد فيكم في السؤال اللي هساله او المقارنه اللي هحاول اعملها النهارده، الا وهي خليني ابداها لكم يعني بسؤال: هل الطموح والرضا حاجتين عكس بعض؟ هنفهم اكتر خلال الحلقه من الفقرات اللي معايا يعني، ولكن خليني اقول لك ان ممكن نبدا الحلقه دي باربع اسئله مش سؤال واحد. كمان الاجيال الكبيره، الاجيال الاكبر من الاجيال اللي موجوده دلوقتي، اجيال جين زي والاجيال اللي اتولدت مثلا خلينا نقول ماشي هو 95 ل 31 سنه دلوقتي، فما بقاش نقدر نقول عليه صغار قوي، ولكن خلينا نقول الاجيال من 97 مثلا 2000 الحاجات دي كلها، الناس دي كلها كبيره طبعا، ولكن خلينا نقول ان التساؤل ده للاجيال او لوجهه نظر الاجيال الكبيره، ان بيبقى فيه دايما كده مشاوره باصابع الاتهام تجاه ان هذا الجيل الجديد ما هو إلا جيل طموح زيادة عن اللزوم. بس ما بتتقالش بالشكل ده، لأن لو اتقالت بالشكل ده تبان حميدة شويتين، ولكن بتحس إن دايما السؤال بيجي أو بيبقى الأصابع الاتهام دي بتتشاور كده على الأجيال الجديدة بأنتوا ما بترضوش، أنتوا عايزين كل حاجة. وكنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت أو كنا بنتناقش الحلقة اللي فاتت بتاعت الجيل، مين الجيل اللي مزعل التاني؟ يا ترى الجيل الكبير لو عندك أي زعل من الجيل الأصغر قول لنا الزعل بتاعك إيه والعكس صحيح. واكتشفت خلال الحلقة اللي فاتت دي إن ناس كتيرة جدا من الأجيال الكبيرة شايفين إن الجيل الصغير أو الأجيال دلوقتي اللي بتكبر، يعني ما نقدرش نقول عليهم صغيرين بس الكلمة نسبية، يعني عندهم الحتة بتاعت إيه؟ انتوا عايزين كل حاجة في الدنيا، انتوا ما بتردوش، انتوا مش عارف ايه. فلذلك قررت ان هذه الحلقة تبقى فيها الحتة دي. لو هنبدأ نسأل سؤال تاني، طب امتى الانسان بيبدأ يحس بالرضا عن نفسه عشان نعرف نواجه الاجيال الكبيرة دي، ولما يجوا يشاوروا باصابع الاتهام اللي كنا لسه بنقولها دي، مش عارف ليه بقولها باللغة العربية ولكن انت فاهم قصدي يعني، نقدر نرد عليه. امتى الانسان بيحس بالرضا اصلا؟ فانت فكر مع نفسك امتى اصلا البني ادم بيحس بالرضا عن نفسه. والسؤال التاني: امتى الانسان بيحس بالرضا عن حياته ككل؟ لان خد بالك فيها فرق. والسؤال التالت: هل الطموح والرضا دول فعلا حاجة عكس بعض؟ ورابع حاجة: هل الشباب عشان طموح هيبقى صعب جدا ان هو يرضى؟ دول الاربع اسئلة، وهن يعني هن هن هنغوص في هذه الرحلة مع بعض النهاردة واحنا بنتكلم في الموضوع ده. فكلمني قولي في رأيك هل الرضا والطموح هم حاجتين عكس بعض؟ طبعا همارس هوايتي المفضله لو هي. انا سيبك بالسؤال تقعد تفكر مع نفسك في بريك عقبال ما نسمع اغنيه كده ونطلع الفصل اللي جاي ده، وبعدين هترجع لي. عشان كده كنت بقول لك في البدايه ارقام التواصل مهمه، فهتبدا ترجع لي وتكتب وتبعت لي على الواتساب على 0155955006، وتاكد صديقي المستمع الجميل ان وجهه نظرك مهمه وممكن تفرق مع حد، ولازم نتناقش مع بعض في حاجه زي دي لو كانت شغله بالك. يعني خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. وطبعا لو عايزين اي اهداء بقى الاغاني، اهداءات مش عارف كلام مش عارف مين وحش ومين، يا باشا يلا بينا نودي طاقه نعلى بالمزيكا. فاصل سريع ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشره، لسه الحلقه بتبدا، فاتمنى تكون حلقه خفيفه ولطيفه على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد, كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

ورجعت من الفاصل. لسه بتسمعيش البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. رقم التليفون هو 3835022. ولو انت لسه واصل ولو انت لسه مشغل المحطة والبرنامج, فحب اقول لك موضوع النهاردة هو مش تقيل اطلاقا, بالعكس هو تساؤل اظن ممكن يكون جه في دماغ ناس كتيرة بس باشكال مختلفة. فتعالى لما نسرح جوه الموضوع شويتين نحاول نلاقي إجابة للسؤال زي ده, بشوف إنه مهم يعني. هل هو الفرق بين الطموح والرضا؟ وهل لو أنت شخص طموح وطموح جدا يعني, هل ده معناه إن أنت مش راضي بالحياة اللي أنت عايشها أو مش راضي بوضعك؟ وهل لو أنت راضي جدا معناها إن أنت سلبي جدا ومش بتطمح لأي حاجة في الدنيا؟ خلال رحلتنا النهاردة في البرنامج هنكتشف مع بعض الرحلة دي مع بعضينا. خلينا نبدأ ونقرأ الرسائل وبعديها نبدأ بقى نشوف الدنيا مودينا لفين ونصبح على الناس. هلا نورت, أهلا أهلا, دي مين؟ دي ميرو. صباح الفل يا ميرو, عاملة إيه؟ بص بقى جون, عايزة أغنية سبت فراغ كبير لعمرو دياب المرة المليون بطلبها وما تقوليش هحاول. عايزة الأغنية أنا سهيلة. حاضر يا سهيلة, لو لقيتها هجيبها لك. اتفقنا؟ اتفقنا. هيا جو, انا مروه, عامل ايه؟ وحشتني والله. صباح الفل يا مروه, منوره الدنيا. صباح الفل على احلى برنامج واحلى نجوم في امتى. حياتي ليك يا يوسف ولكل متابعين برنامج مش عادي, بجد بتخلي صباح احلى. بتمنى لو كنت معانا كل يوم. دي وسام, صباح الفل يا وسام, منوره الدنيا. عايز اغنيه صباح خير يا يوسف. عايز اقول لابو اسيل عامل ايه يا رب تكون بخير, طمني عليك يا حبيبي. عايز اطمن عليك هانت قوي, انا جنبك ومعاك, خلي بالك من نفسك يا ابو اسيل. وعايزة أغنية تامر عاشور محاصرني بعد إذنك يا يوسف, إهداء لأبو أسيل. وطبعا كالعادة شكوى, مش زي كل مرة عم يوسف, عادي انت بسواق سمعت انت. بس أغنية محاصرني دي أنغام يعني, ده اللي أنا خدت بالي منه. اتأكدي من الأغنية برضه أم أسيل عشان نشوف الدنيا ماشية إزاي. صباح الجمال عليك يا يوسف, إثبات حضور من أول حلقة. حمادة المصري, صباح الفل عم حمادة, منور الدنيا. هيا يوسف, أنا اسمي منة, أول مرة أشارك في البرنامج, أنا بحب البرنامج جدا. شكرا جدا جدا جدا. طيب صباح الفل يا جو. بص, الرضا مش معناه انك توقف طموحك, بالعكس ممكن تكون عايش شغل افضل, فلوس اكتر, نجاح اكبر, وحياة احسن, وفي نفس الوقت تكون راضي عن اللي عندك دلوقتي. باختصار, الرضا مش انك توصل لكل اللي نفسك فيه, الرضا انك تفضل تسعى للي نفسك فيه وقلبك مطمئن. ان قلبك مطمن من ايه بقى؟ بحس ان دي خلاصة الرسالة بصراحة. عاش يا كابتن احمد. قلبك يبقى مطمن ان تأخير الوصول مش معناه ان حياتك ناقصة. يعني كابتن احمد عاشور طبعا منور الدنيا وكلام عظيم, متفق معك يا اخي, منور الدنيا. مش عادي النهاردة عيد ميلادي 20, انا مواليد 1 اكتوبر 2006, محمد سمير كنفاي. كل سنة طيب يا ابو حميد, ورب دايما كده المزيد من العمر المديد. صح, انا بلبس نفسي, انا عارف لما بقول الحاجات اللي هي ايه بتبقى ورا بعض على قافية دي, بس يعني العمر المديد وتبقى تمام يعني. يعني فاهم قصدي؟ اكيد انت فاهم. طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الطموح والرضا حاجتين بيكملوا بعض. وده مين بقى؟ حاجه كده بقى, ده حمزه نمر قبل النوم روق علينا. طب الاسم ايه؟ اسمي شيماء, غشيتها من رساله قديمه. ابعتوا لي اساميكم يا جماعه, الله يبارك لكم. طيب محمود بيقول لي مساء الفل يا يوسف, عايزين حاجه لتامر عاشور. حاضر يا حوده, هعمل كده. صباح الخير يا يوسف, انا محمد عمرو, عندي 27 سنه يعني مواليد 99. ممكن الخص الاجابات على اسئلتك باننا جيل عطشان انجازات, وانه يوصل وبيوصل اسرع من الجيل اللي قبله, وعندنا طموح نوصل ابعد من اللي احنا فيه, ويمكن ده اللي مخلينا متشافين مش راضيين. لكن بشكل شخصي طموحي والسعي اللي بنسعاه كله في الاخر هيمشي باللي ربنا كاتبه, وده اللي بيخلينا راضيين باللي احنا فيه. المعادله مش سهله, ولكن ربنا مش هيضيع ابدا سعي ومجهود اي شخص. محمد عمر. محمد انت عبقري والله يا اخي, الكلام ده حلو قوي, اتفق معاك في كل حرف قلته. مساء الخير يا جو, معاك هاجر. اولا بصراحه البرنامج وشه حلو. يوم الاحد كنت بعمل انترفيو في وقت البرنامج واتقابلت دلوقتي في وقت البرنامج برضو. يعني وشي حلو عليك يا هاجر, يعني شكرا. مفروض انا اللي اقول لك مبروك وحركات ايه. شكرا. مبروك مبروك يا هاجر والله, يعني مزيد برضو من النجاحات. اما بالنسبه لموضوع الحلقه بقى فهو جميل, بس انا شايف ان موضوع الرضا والطموح نسبي في جيلنا اكتر. انا مثلا نفسي اتقبل في شركة مشهورة, فده طموحي بمجرد اني حصلت عليها فرضيت.

بتقول عليها في بدايه الحلقه اللي بتتشاور من الاجيال الكبيره للاجيال الاصغر. يعني انا حابب اسمع الناس والله. مبسوط ان انتوا عملتوا كده من غير ما اقول. الناس كتيره بتبعت لي سنها. انا عاجبني ان انتوا تفاعلتوا بالسن ده. يعني الجيل الاصغر دلوقتي اهو بنتكلم، طبعا انتوا مش صغيرين، انتوا قد الدنيا، بس قصدي نسبه للاجيال الاكبر، اجيال اهالينا يعني. مواليد 99 اهو، 2006 لا ده كان عايز يحتفل بعيد ميلاده محمد سمير بتاع مصلحته، مش بيشارك معانا. بس المهم الناس بتقول سنها، ودي حاجة حلوة عشان بس نشوف وجهة نظر الأجيال الجديدة. أعتقد أن الأهم من أننا نبص على أننا جيل طموح هو القدرة على تنفيذ الأهداف. نعيدها تاني دي عشان حسنا دخت فيها. الأهم من أن احنا نبص على أننا جيل طموح هو القدرة على تنفيذ الأهداف، عشان في حالة من التوهان بجد وعدم الثقة. أنا واحدة من الناس حاسة أني مش قادرة أنفذ أي حاجة، مع أني نفسي في حاجات كتيرة جدا، بس ده في الغالب بيعمل ضغط يؤدي للهروب. مريم تقريبا لخصت حياتنا، يعني اظن مريم عملت كده، اللي هو احنا عندنا احنا جيل طموح جدا وعايز يوصل لحاجات كتيره جدا في الدنيا، ولكن ما بنركزش قوي ان احنا نحقق الحاجات دي. قاعدين يا لو معايا العربيه الفلانيه هخرب الدنيا. طب انت عملت حاجه عشان تبقى معاك العربيه دي؟ لا بس نفسي يا عم اتحرك. فمريم انت عبقريه. استاذ يوسف ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا بصراحه زعلانه من ليه يا ايه؟ انت بتزعلي مني كل حد واربع انت يا ايه؟ بتيجي الخميس تقولي لي على فكره زعلانه منك، بس عادي سامحني. عايز اسمع حاجه لحوده بندق، اما نشوف بقى هتشغلها ولا لا. بحبك لما بتحديني. ايه والله لا حاضر هشغل لك حوده بندق والله. ماشي نكمل ولا نسمع اغنيه؟ نسمع اغنيه اظن. حصل مداخله في الفاصل، هنا قالت لي مش عايزه اشارك في الحلقه ولكن عايزه اطلب منك اغنيه، فقالت لي عايزه اطلب رامي صبري غار الامر. فتعالوا نسمع رامي صبري ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

صباح الفل يا جو. انا مارينا، عايز اقول لك انك بتتكلم عني تقريبا. انا 97، مواليد 97، بس حاسه اني عطلانه ما بين جيل الميلينيالز والجين زي، وانا بحس اني عايز احقق حاجات كتيره، وفعلا بعمل حاجات كتير في نفس الوقت عشان احس اني راضي عن نفسي واكون سعيده. لما بريح شويه واكون مثلا بعمل حاجات بيزك خالص، ماي انر كريتيك مش بيسيبني في حالي، وكنت فاكرة ان طموحي يعني، بس اكتشفت مؤخرا ان عامة ان انا مش هبقى سعيدة غير لو كنت راضية ايا كان انا فين. وده اللي الوقت اللي بيشجعني، او ده اللي اوقات كتيرة بيشجعني اكمل في الطريق اللي انا فيه لو بحقق، بس من غير ما اوقف لحظة احس بالامتنان ما كنتش سعيدة. بص يا مارينا، احنا عندنا ميكس جميل قوي هذا الجيل الرائع يعني. وطبعا احنا نفضل نقول هذا الجيل لحد ما حد يجي من الاجيال اللي قبل كده يقول لنا احنا كنا زيكم فتسكتونا شويتين او تدونا نصيحه. ولكن بحس ان احنا عندنا مشكله، ان احنا بقينا، كان زمان في تشبيه كده بيجي ايه، ان الاهالي والابهات بتوعنا ربنا يخليهم لنا كلنا، كانوا دايما يعملوا ايه، يقول لك يا عم ازاي ده، انا افرح ده، انا لازم ابسطهم واطمن عليهم واعمل واسوي وبتاع. فكانوا يحسوا بالذنب شويتين لو ريحوا، لو مش عارف مش مركزين، لو ايه، عشان عندهم عيال وعندهم بيت مفتوح، وانا شلت هذه المسؤولية ولازم اكمل للاخر والحاجات الكتيرة دي. فتحس ان المعادلة مظبوطة، راجل فتح بيت خايف على عياله وبيته فبيركز فبيشتغل جامد. احنا دلوقتي بقينا بنجري مع نفسنا وبنسابق نفسنا، ونيجي نبص حوالينا نلاقي نفسنا اللي هو ايه، قعدة القهوة بقت فيها سنك اللي هو طب هو احنا صح نقعد طبعا القهوة مرتين في الاسبوع، ثلاثة في الاسبوع، طب مش المفروض نعمل حاجة تانية، قعدنا وبسطنا بس المفروض نعمل حاجة مختلفة، مع ان ايه، مع ان كل واحد جاي من شغله وروح كل في بيته ونزل وقاعد، ليه قاعدين على القهوة بنفكر المفروض نعمل ايه، ما احنا خلصنا شغلنا المفروض الصبح، ليه حاسين ان الشغل مش كفاية، وليه حاسين ان ايان كان القبض برضو مش كفاية، وليه حاسين مش عارف ايه. ده تساؤل طبعا، لو فكرني اديك اجابة احب اقولك هتسمع باتشان، هتستنى اجابة هتسمع باتشان على طول. فنطلع فاصل ونرجع تاني، وده تساؤل من ضمن التساؤلات. رقم الواتساب 015-59-55-1006. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم عن الطموح والرضا. يعني موضوع يبان شائك ويبان ان فيه كلام كتير، بس ليه لا، تعالوا نرغي ونشوف وجهة نظر كل حد. دايما بدأت معاكم الموضوع بصراحة بان انا سألت سؤال ليه علاقة او تخيلت معاكم تخيل يعني، وتقريبا هو موجود كتير لان انا شفته بصراحة قدامي، يعني مش بخترعه. الا هو ان انا حسيت ان ممكن يكون في اجيال اكبر بتبص للاجيال الاصغر بالنظرة بتاعت انت ما بترضاش ليه، ما تهدى، ما تتهد، ما تتهم، ما تتهم، اسمها ايه، ما تهمد. ليه في نظرة عدم رضا، ليه في عدم رضا باللي انت فيه، ليه مش عارف ايه. فحسيت للحظة كده اللي هو لا، في طموح شويتين ثلاثة، مش عدم رضا اطلاقا ومفهومة غلط. فحبيت اشارككم معايا هذا الموضوع، ولحد دلوقتي الحلقة ماشية الحمد لله، يعني في تفاعل لطيف. فتعالوا نكمل ونقرأ الرسائل. بس الوردة يا جو، انا بحيك على برنامجك جدا تحفة، وبحب اقعد اسمعك من سيد محمد. عايز اغنيه يا معز بعدك امل ماهر. انا بقى كتير ما شغلتش امل ماهر، تصدق؟ ماشي حاضر ابو السيد، يعني هشغلها. انا كنت مظبط كم اغنيه لكذا حد قبلك، ولكن يا باشا عيني. يا هلا يا هلا، صباح الفل يا فنان، منوره الدنيا والله يا نوره، نورتنا والله. بس ايش الشياكه دي؟ احنا اقل حاجه عندي بصراحه. بس شكرا يا استاذه نوره. بس ليه مش بيجي اعاده للبرنامج؟ البرنامج الاعاده بتاعته هي على سبوتيفاي. تقدري تكتبي مش عادي، هتلاقي التشانل بتاعت نجوم اف ام، فيها البلاي ليست بتاعت مش عادي على سبوتيفاي. تقدر تسمع البرنامج، بس الحلقات بتنزل كده بعد الحلقه بتاعت اللايف بعديها بيومين ولا حاجه. بس هتلاقوا كل الحلقات اللي موجوده من اول حلقه خالص لحد دلوقتي موجودين على سبوتيفاي. ولو دخلت على سبوتيفاي، صديقي المستمع الجميل الخطير، احب دايما ان انت تعمل يعني ادينا ريت والنبي للبلاي ليست، خلينا نشوفكم يعني، خلينا نحس اللحظه ان هذه البلاي ليست مهمه في حياتك يعني. ازيك يا يوسف احمد صديق، صباح الفل ابو حميد، منور الدنيا. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الورد. القناعه والرضا والطموح كلهم اوجه بتكمل بعض. الطموح هو السعي للوصول لشيء معين، الرضا هو قبول الشيء بحالته التي عليها، القناعه هي الاقتناع بالشيء بكافه احواله. ده عبد الرحمن علي مواليد 98. يعني بعد الكلام ده كله طلب سندي، فاظن ان من حق كل واحد مواليد 98 يطلب سندي يعني. وصبح عليك يا جو، والله ربنا يديم محبه الناس ليك ويوفقك في كل خير. حبيب اخوك عم عبد الرحمن والله. وحاضر ماشي، هنشوف قصه سندي دي. امتى الانسان بيحب بيحس بالرضا؟ لما يبطل يقارن. الرضا بيجي ثلاث لحظات، بيجي في ثلاث لحظات. يعني لما تفهم ان رزقك مش رزق غيرك، اللي ليك هيجي لك واللي مش ليك لو جريت وراه طول عمرك مش هتاخده. اتنين، لما تحمد ربنا على اللي في ايدك بدل ما تبص على اللي ناقص عندك، سواء كان صحة او بيت او حد بيحبك. لما تعمل اللي عليك، تالت حاجة، لما تعمل اللي عليك وتسيب النتيجة على ربنا. ذاكرت، اشتغلت او سعيت، مش بتاعتك خالص النتيجة، هي كل الفكرة كلها ان انت ايه، تعمل اللي عليك. الرضا مش معناه انك ما تطمحش، معناه انك راضي وان انت بتسعى مش مستني توصل عشان ترضى. الطموح مش انك عايز تبقى احسن من حد، الطموح من غير سعي مجرد احلام. ومحدش طموح بيقول ظروفي كانت كذا او كذا، هو بيقول هعملها ازاي رغم ظروفي. ومن غير رضا هتتعب، من غير طموح هتقف. وبصراحة معرفتش اظبطها قوي، بس قلت اللي جواه. نكتشف ان دي مين، نكتشف ان اللي بعتت الرسالة العظيمة دي ميرو، عادي جدا، اللي كل مرة تقول لي ازاي يا يوسف عامل ايه وما تشاركش معانا. فنكتشف ان ميرو عندها جوه وهي ايه رافضة تقول لنا. ايه الكلام الجميل ده؟ ماشي، ده انت زبطتيها جدا، فازاي تقولي مش عارفه ما زبطتهاش ولا زبطتها ولا مش عارف ايه؟ لا كلام عظيم. طيب ممكن تشغل اغنيه لبهاء سلطان تعالى دلعك؟ حاضر هعمل كده حالا. وكانت ام اسيل طلبت اغنيه نزلت اتمشيت، اكتشفنا ان الاغنيه اللي هي كانت طالبها نزلت اتمشيت. فهنسمعها ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

نكمل ونقرا الرسائل. ماشي، عايز اقول برضو على حاجه، الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد، الحياه كل ما تستمر يا جو صعوبتها بتزيد، ما بالك بجيل بيجي بعده اجيال. مش عايز اكون متشائم واقول لك ان هيجي علي على جيل وقت يقول فيه هو ايه الطموح ده، ولكن لا، هو الطموح هيفضل طول عمري بحس ان هو موجود، لان هي حاجه كده زي ما تقول انت لو عندك طموح تقوم تجيب ازازه ميه يعني، فاهم يعني؟ الطموح ده حاسه حاجه هتفضل طول الوقت موجوده فينا، لو حتى في أسوأ الظروف. وتخيل معايا ان في فيلم اجنبي اتعمل ان يلا بينا نتخيل الحياه من غير طموح، هيبقى والحياه كلها بقى فيها ناس ما بتركزش، بيسمعوا كلام الناس اللي شغالين عندهم بس، عارف الجو ده. اظن هيبقى حتى طموح الناس اللي شغاله دي ان هي تسمع كلام اسيادهم، يعني انت فاهم؟ الطموح برضو حاجه جوانا، فبحس ان لا يعني مش للدرجه دي يا احمد، يعني لا مش للدرجه دي، ما تخوفناش يا عم. يا جو صباح الروقان، صباح الفل يا مين. انا اسمي تيتو من بني سويف، دي طبعا رساله قديمه انا بغش منها الاسم، انتوا سايبيننا غش في الرسائل. طيب صباح الخير يا يوسف من الدنيا كلها، نفسي ابعت اهداء، لا مش عارف بقول الاسم ده منسى او منسى، وكمان محمد ومالك ابو منسى او منسى. يا جو انا شايفك دايما جوايا، دي لعامر منيب. حاضر، حاول اعمل كده. طيب مساء الخير، انا عندي 25 سنه، من حوالي 5 سنين قررت اكتب اهدافي بحيث كل سنه اكون حققت كذا وكذا وكذا. من غير ما اكمل الرساله في كميه ضحك تحت في الايموشنز او الايموجيز دي، اما نشوف وصلنا لايه. وفعلا بحقق اهداف، يعني مثلا 1 من 10، فبيجي اول ضحك بس مش بقف. صحيح ممكن اكون داخل السنه الجديده باهداف السنه القديمه، بس بيكون عندي امل ان اخلص ال 20 او ال 30 هدف في السنه الجديده، وطبعا النتيجه معروفه، بس جس وات بحقق اهداف مختلفه تماما عن اللي كاتباها. المهم ان انت عندك العقليه بتاعت ان انت لازم تبقي بتحققي حاجه، حلو، بس ما تنسيش نفسك برضو في نفس الوقت، ودي تبان جمله. انت ازاي يا ابني بتقول للناس اللي بتسمعك كده؟ لا، ما تنسيش نفسك، بمعنى ما تنسيش حق نفسك عليكي، اللي هو ما تفضليش طول الوقت عايشه في ديدلاين. برضو الديدلاين ده حاجه مش احسن حاجه في الدنيا، هو مهم ان هو يفوقنا، ولكن يعني زي ما المنبه ده مهم جدا ان هو يفوقنا او يصحينا من النوم، بس اكيد مش هنفضل طول اليوم بنسمع نفس المنبه، هنبقى قاعدين هنتجنن، فهو مهم في اوقات معينه بس. فجمعي كده الدنيا وانتي فهماني، وتقريبا الاسم غرام يعني زي ما انا شايف على الواتساب. طب بما ان بقالنا كتير ما بنسمعش اغاني جين زاويه، تعالوا نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني.

0: ده انا جايب لكم كام قصه
1: يعني. خلينا ناجلهم شويتين بس. خلينا نكمل نقرا رساله كده رسالتين وبعدين نطلع على الفاصل. نطلع فاصل يعني ونرجع تاني. هلو يا يوسف، عامل ايه؟ سؤالك النهارده خلاني افكر ممكن ابقى راضي عن اللي وصلت له دلوقتي ولا لا يعني، وفي نفس الوقت عندي طموح ان اوصل لحاجه احسن. يمكن الفرق ان الرضا بيخليني اقدر اللي عندي، والطموح بيخليني اسعى للسه نفسي فيه من غير ما احس ان حياتي الحاليه وحشه لمجرد ان عايزه اغيرها. ودي اللعبه بقى، دي اللعبه نعمه ان احنا طول الوقت ايه نحاول نوازن بين الحاجتين. طيب استاذ، ازيك يا يوسف؟ عايز اسال سؤال، كيف نفرق بين الشاب اللي عايز يتجوز اللي نيته جد يعني، وبين الشاب اللي عايز يتسلى؟ الشاب اللي عايز يعني من وجهه نظري اللي عايز يتجوز ما بيحرقش يعني، بينجز، بتلاقي خطواته واضحه صريحه باينه، وعارفين مستقبل معاه يعني، عارفين متوقعين الخطوه الجايه معاه ايه. لكن البني ادم اللي طول الدنيا بالنسبه لك هتبقى معاه يعني مبهمه شويتين قدام، مش فاهمه ومش شايفه خطوات صريحه قدام عينك، ده معناه ان هو بيتسلى. طب ممكن نظلم حد الدنيا بالنسبه له لسه مش احسن حاجه، شاب جنزاوي جميل لسه الدنيا طحنه خدوده ولسه ما وصلش لحاجه، فمش عارف يتجوز دلوقتي هنعمل معاه ايه؟ هتسأليه سؤال صريح، اه انت هتتجوزني؟ اه طب خلصانه بقى تعالى لي بقى والسلام عليكم، بس كده يعني. بحس ان دي وجهه نظري، يا صمتي لغتي. بحب اسميكم قوي والله. لا هي كان اسمها ياسمين، كان كاتبه في الرساله دي. يوسف، ممكن تشغلي اغنيه حمزه نمره الايام رايحه وجايه؟ عشان انا بذاكر حاليا وحابه ان انا اسمع الاغنيه دي. يلا وعلينا. لا طالما بنذاكر، انا فاكر لما كنت بذاكر وبسمع الراديو بصراحه كانت بالنسبه لي حاجه مهمه، فانا لازم اعمل لك اللي انت عايزاه. دي منى اسمها ايه؟ ثانيه واحده يا جماعه، معلش هتختاروا معانا الاغنيه، اسمها الايام رايحه وجايه. طب دي حاجه كبيره جدا، الايام رايحه وجايه. طب ده كل الاغاني بتاعت الايام بتاعت حمزه نمره ظهرت قدامي الا دي، فتأكدي لي من الاسم ونرجع بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فاصل سريع وراجعين تاني على طول.

للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ورجعنا من الفصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بنتكلم عن الطموح والرضا ونشوف الرسائل برضو موديانا لفين لحد ما نبدأ نخش بقى على فقرة العلم نور ونشوف الدنيا تودي لفين. نسيتني ولا يوسف فين تامر عاشور اغنية وقت الوداع؟ انا شغلت تامر عاشور لسه ثانية واحدة نفتكر شغلت تامر عاشور بس كانت الطلب قبلك يا محمود أغنية نزلت اتمشيت فحاول تقول لي أغنية تانية أو يعني مغني تاني عشان يبقى عندنا تنوع كده في الحلقة. طيب هيا جو إزايك عامل إيه؟ أنا نيارة لسه فتح برنامج والله وموضوع الحلقة عليه ماشي دي رسالة قديمة أتمنى تكوني عرفتي إحنا فين. طيب إزايك يا يوسف عامل إيه؟ أنا هند مواليد 97. الرضا بالنسبة لي في كل مراحل حياتي إن دايما شايفة نفسي مبسوطة الحمد لله في حياتي سواء اني راضية بجوزي او ولادي او بمستواي المادي وطموحي دلوقتي ان اشوف جوزي في نجاح دايما وولادي ناجحين وطبعا وشيء اساسي ان ربنا يقويني على تربية ولادي في الزمن ده. وعلى فكرة دي اول مشاركة ليا ومسا مسا يا جو مسا مسا يا هند وكل اللي انت قلتيه ده يعني يا رب يتحقق وتبقوا طول الوقت فرحانين ببعض كده. طيب بشكرك جدا يا يوسف شكرا جدا يا ام اسيل اتمنى تكون تكوني اتبسطتي بالاغنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخبار حضرتك ايه؟ انا من محافظه قنا. اهلا اهلا وصباح الفل على كل اهالينا في قنا. عايز من حضراتكم المتابعينك دعوه حلوه ان ربنا يكرمني بابن الحلال وانا اسمي فاطمه والله ربنا يرزقك يا فاطمه انت وكل اللي بيسمعونا يعني. مساء الخير يا يوسف انا ام تماره ومواليد 2002 وبحب البرنامج جدا اول مره ابعت لك وعايز اقول ان القناعه مش انك ما تحلمش القناعة انك تحمد ربنا على اللي في ايدك وانت بتسعى للأحسن اللي راضي بقليله ربنا بيبارك له فيه وبيغنيه عن سؤال الناس. الرضا سر السعادة اللي قلبه راضي عايش مرتاح حتى لو ظروفه بسيطة. الطمع بيخلي الغني فقير والقناعة بتخلي الفقير ملك. الطموح هو اللي بيخليك تكمل حتى وانت تعبان واحلم على قد ما تقدر وابدأ بخطوة صغيرة كل يوم ومع الوقت هتوصل. اللي عنده طموح حقيقي مش بيستنى الظروف تتحسن هو اللي بيصنع ظروفه بنفسه. وتحياتي للبرنامج وليك يا جو وشكرا يعني شكرا لك يا أم تمارة على الرسالة دي يعني عبقرية بصراحة. صباح الخير يا جو عامل ايه؟ عايز اقول لها لا كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها وربنا يخليها ليا هي ومنى وبهديهم اغنية صاحب لمسار اجباري. حاضر يعني هشغلها هتلاقيها اشتغلت كده في النص. طيب احنا كان الطلب مننا كذا اغنية بس تعالوا نبدأ. كان الطلب مني بنسى الاسامي انا اسف بس في حد اتصل بيا وقالت لي يا يوسف شغل فيروز فاخترنا فيروز فتعالوا نسمع فيروز ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. صباح الفل يا جو. الناس فاكره انهم عكس بعض بس هما دورين في حياتنا. الرضا من غير طموح هتفضل مكانك مرتاح بس مش بتتقدم. الطموح من غير الرضا هتفضل تجري طول عمرك ومش هتفرح باي انجاز وصلت له وهتوصل ايا كان هتوصل فين يعني. وتقول وبعدين امتى بيبقى الانسان راضي عن نفسه؟ لما يبطل يقارن نفسه بحد وعن الحياه. لما نفهم ان الحياه مش لازم تبقى كامله عشان تبقى حلوه. الكلمة دي حلوة قوي. ان الحياة مش لازم تبقى كاملة عشان تبقى حلوة. دي بيبو حبيبة. صباح الفل يا حبيبة. اتفق معك. صباح الفل يا جو. الطموح والرضا بيكملوا بعض بس في نقطة. بحس انها فرقة. لو في توازن هنا هيبقى الطموح حلو والاهم فيه. لما ما تنساش تعيش حياتك في النص. يعني طبعا كلنا بنطمح للافضل وعايزين اكتر ونحقق حاجات كتيرة. بس التوازن هيخلي فيه استراحة محارب كده. اللي هو هل انت دلوقتي راضي ومبسوط ووصلت لحتة حلوة؟ ولا بقى تارجت بالنسبه لك المفروض تحققه ونسيت تستمتع وتعيش؟ وشكرا على الحلقه والسؤال الحلو ده. صباح الفل يا سماء. والكلام ده منطقي بصراحه، منطقي جدا. بس بحس اوقات كتيره ان يعني بحس ان احنا محتاجين نشتغل. او كلامي موجه للناس اللي عندها طموح جدا، او لا بس مش شرط يكون عندهمش يعني مش شرط يكون عندهم عدم رضا يعني. بس قصدي الناس اللي عندها طموح جامد قوي، بحس ان اوقات كتيره محتاجين هم اللي يقتنعوا بان تمام هنوصل بس مش دلوقتي. يعني عارفين اللي هو ايه، واحده واحده وهنلاقي نفسنا بنوصل. يعني ده اللي هم بيبقوا اظن محتاجين. اظن ان احنا محتاجين نقول لنفسنا، الناس اللي بتطمح جدا، اللي هو مساله وقت. مش لازم نبقى بنجري، مش لازم نبقى نعمل كل حاجه النهارده، ولكن عيش في سنة وقت. أظن ده اللي محتاجين يسمعوه. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
7: وصوتا بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطره.

في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. ونكمل ونقرا الرسائل, ولكن ماشي خلينا نقرا الرسائل رسالتين كده وبعدين ندخل على طول على اللي بعد كده. مساء الجمال وكريستال عم يوسف, منور الدنيا خلود, منور الدنيا. مساء الجمال والسعادة يا جو. يا رب تكون كل امورك بخير يا رب. انا وانت يا باش مهندس ايهاب بيقول لي ممكن اسمع رامي جمال ما بتكبريش وبتصغري, بهديها لزوجتي الغالية ميراندا. الرضا هو السعادة بنتائج مجهودك وسعيك لتحقيق طموحك. مهندس ايهاب اونتاريو كندا. باش مهندس ايهاب, يعني للأسف في حد طلب رامي جمال من حبة, فبعتذر لك يا اخي, فحاول تقول لي على مغني تاني رقم اخره 382. بعت قلوب يعني يا رب دايما. مساء الخير والسعادة, أنا وليد حبيبة هدي مراتي نعمة وغنية الكزم السارع على زوجك. أنا سمعتش السؤال إيه. ماشي أنت كده جمعت السؤال, لأن الرسالة دي بقى لحبة وحاضر أحاول أشوف حوار كزم السهر ده. يا يوسف معلش الأغنية طلعت اسمها قابلت التحدي بالظبط, فهي دي هتبقى بتاعت رامي جمال, هتشتغل دلوقتي هي وحمزة نمرة. عندما يخبرونك بأنك لا تستطيع فإنهم يظهرون لك حدود إمكانياتهم وليس حدودك أنت. الطموح جميل يعني. تمام خلاص. تيتو من بني سويف قال لنا جماعة اطمحوا بغض النظر بقى عن اي حاجة تانية. صباحك فل يا جو, انا حسام وليد 92. انا شايف ان الطموح بيكون الاول, وده بيكون على اسس ودراسة للي انت عايزه. هل امكانياتك هتوصل لده؟ بالنسبة للنتيجة فهنا يجي الرضا باللي وصلت له. عمرك ما هتاخد ولا اكتر ولا اقل من نصيبك. ولذلك نشغل الاغنية, لان استنى بس كان اسمك ايه, كان اسمها منا كانت بتذاكر فقالت لنا ايه نشغلها الاغنيه دي, فمش هنبقى احنا ومذاكره عليها, فنسمع الاغنيه دي ونرجع تاني.

رسالة مهمة جدا. استنى عايز اعمل كده جدا. استنى اهو يا يوسف عامل ايه؟ انا عايز اقول معاك عبد المجيد. معرفش بقى هو كتب ميم قبل عبد المجيد، يا ترى دي محمد عبد المجيد بس بيختصر، ولا هو مهندس عبد المجيد فهو متكبر. وعايز اقول على الراديو بحبك يا احلى عليا واحلى ام لين في الدنيا وشكرا، وعايز اغنيه لجورج وسوف ما تنسانيش بقى، انا في العربيه وعايز افاجئها. اتمنى تكونوا فاجئتوا ما تكونوش وصلتوا، لان الرساله دي بقى بتاع 5 دقايق ولا حاجه. فيعني ربنا يخليكم لبعض جميعا وتبقوا دايما مبسوطين. وبالنسبه لجورج وسوف فيا باشا احلى مسا عليك.

ماشي نكمل ونقرأ الرسائل. صباح الفل يا جو، الحلقة موفقة إن شاء الله. أنا بصراحة داخل متأخر بس مش عارف حضرتك كامل برضو، دي رسالة قديمة عايز اسمع عمرو دياب. حاضر يا عم مصطفى، هنعمل كده. أنا عايز، أنا بحاول أشوف الرسائل والله أرتبها بالترتيب، بس خلينا نجري شويتين فوق. مساء الفل يا جو، عامل إيه؟ أنا زي الفل والله. مين؟ ماشي ماشي رقم ماشي، لا معرفش حد. ماشي ماشي، مش مكتوب الاسم. لا أنا تيه برضو، غشيت من رسالة قديمة. ماشي احلى مسا عليك يا جو، فرحتنا جدا والله. مهندس مش بني ادم. لا اهو هو طلع عبد المجيد، طلع مهندس فعلا. يا اخي هتخلينا ندم ان انا شغلت لك الاغنيه. طب على فكره بقى ما قالش كل يا عم والنبي ما تضايقناش في عيشتنا. صباح النور والسرور يا جو، بصب عليك وعلى اسره البرنامج. مش عادي وباختصار شديد يا جو، الواقع قتل المنطق فاختلطت الاحلام والطموح مع الاوهام والحقائق. نسأل اللهم الثبات والرضا والحمد والشكر. الرضا سر السعادة، والرضا سر الحياة والنجاح. صباح الورد والفل والياسمين، بصبح على أولادي في سلطنة عمان إساف وأليس. وفي الختام توضيح الواضح فعل فاض. يا مزاجك، وسمعنا أغنية في بيتها لأحمد جمال. حاضر أحاول أعمل كده خلال الحلقة. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. فاصل سريع وما تروحوش في أي حد.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. علم النفس بيقول ايه في فكرة الطموح والرضا سريعا؟ بلاش تقارن نفسك بالناس الاعلى منك طول الوقت. تعالوا نشوف في علم النفس ايه اللي حصل. في حاجة اسمها نظرية المقارنة الاجتماعية، والدراسات الحديثة بتأكد ان مشكلتنا الكبيرة دلوقتي مع السوشيال ميديا هي المقارنة الى الاعلى. يعني طول الوقت عيوننا على الافضل مننا او على اللقطات المتفلترة جدا من حياة غيرنا، وده بالظبط اللي بيموت الاحساس بالرضا وبيولد شعور احباط ودونية ونقص وحاجات كتيرة كده انتوا فاهمينها. الدراسات بتقول بلاش طول الوقت تفضل تبص على اللي احسن منك. ممكن تبص له مرة كل سنة عشان تاخد حافز كده، لكنك تتابعه طول الوقت ده غلط كبير. طب هل الابحاث بتقول لنا ان الرضا بيموت الطموح؟ بالعكس تماما. الدراسات النفسية بتفرق بين نوعين من السعي. اول نوع السعي اللي بسبب الشغف، والنوع التاني السعي اللي بسبب النقص. ده عندك نوعين من السعي، هما في الدراسات بيقولوا، يعني كلام شكله منطقي. اول نوع من السعي هو اللي بسبب النقص، والنوع التاني هو بسبب الشغف. النوع اللي بسبب الشغف ده الشخص الراضي بيسعى وبيطمح من باب الشغف وتطوير الذات، ولما بيوصل للي هو عايزه او للهدف اللي هو عايزه بتتصلح، يعني بيتبسط من الاخر بالنتيجة ايا كانت. اما الشخص اللي بيبقى طول الوقت متضايق وناقم جدا بيجري ورا النجاح عشان يثبت حاجة للناس او يسد خانة نقص جواه مثلا، ده بيخليه مهما وصل لمناصب او فلوس برضو مش راضي ولا حاسس بطعم الانجاز اللي هو عمله. الاطباء النفسيين مش هيسكتوا، لازم يردوا. فالاطباء النفسيين بيقولك لما جم يدرسوا الاحساس بالرضا، ركز معايا، يدرسوا الاحساس بالرضا والامتنان، اكتشفوا ان الشخص لما بيعيش بمبدأ الرضا المخ بيفرز هرمونات سعادة وتوازن نفسي، ونقل جينات وبتقل جينات التوتر والارهاق والقلق. الابحاث العلمية اثبتت ان الرضا مش مجرد كلمة بنقولها، ولكن ده بيقوي المناعة وبيزود تحمل الضغوطات وبيخلي الشخص قادر يفكر بصفاء وياخد قرارات صح، بدل ما يكون طول الوقت مشتت ومكتئب. والكلام طبعا اللي انت فاهمه اللي هو على ورق ده، ولكن انت قاعد بتخبط دماغك زي السلاحف في الحيطة، مش طايق نفسك وعايز ايه، وعايز تشتغل بدل الشغلانة 32 عشان تعرف تجيب موتوسيكل لنفسك فيه. ولكن انت فهمت المعنى صديقي المستمع الجميل. ازيك يا جو؟ انا عزت حبيب اخوك عم عزت. نكمل ونقرا الرسائل. عدم الرضا والطموح دمروا حياتي. احمد انت لازم تقول لنا ليه، يعني انت بعت لي الرساله دي، هو رقم اخر 188. قول لنا ايه اللي حصل يا صديقي قبل ما نجري ونقفل البرنامج عشان فاضل وقت قليل. طيب نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

بنكتشف ايه بقى؟ بنكتشف ان الوقت الحلو، اتمنى يكون الوقت كان حلو فعلا. انا اتبسطت بصراحه، اتمنى كمان انتوا تكونوا اتبسطتوا. والوقت الحلو بيعدي بسرعه فعلا يا جماعه، ويعني مش عايز اقولها يبان ان انا سخيف وبقول على نفسي، ولكن فعلا اتبسطت معاكم جدا. مزيكة الختام، ففي الختام يا صديقي المستمع الخلاصة ان اظن احنا استنتجنا حاجات مع بعضينا كده، وانتوا قلتولي اجابات كتيرة، ده خلتني حتى ما اقولش حاجات انا محضرها، لان انتوا قلتوا كل حاجة، كنت محضر نقط وبتاع، لا لقيت الرسائل مبعوثة بنقط وبترتيبات وبحاجات. فبصراحة بشكركم كلكم، بشكر كل حد بعت، لان فعلا والله الحلقة بتبقى بالنسبة لي انا بفكر معاكم في الموضوع وبقول لكم يلا بينا النهارده هنتكلم عن كذا، ولكن انتوا بتكملوا الحلقه جدا وبشكل احلى كتير، وده اللي بحاول دايما ابينه في اخر الحلقات، ان طول الوقت ببدا اقرا الرسائل بتاعتكم، وببدا يعني انتوا جزء كبير جدا من البرنامج. فبشكر كل اللي بعت النهارده، بعتذر لو كان في رسائل ما قريتهاش، وبعتذر ان انا مؤخر شويه المكالمات، ولكن هيبقى في مكالمات كتيره ان شاء الله الفتره الجايه، يبقى في لعب برضو رجوعا لحلقات اللعب اللي كنا بنلعبها. فاتمنى تكونوا اتبسطتوا، وخلينا اقول لك ان طول الوقت اطمح، الطموح عمره ما كان عيب وعمره ما كان قله رضا، ولكن حاول على قد ما تقدر فعلا تحمد ربنا على الحاجه اللي معاك ايا كانت هي ايه، وتحمد ربنا على المستوى اللي انت فيه. وافتكر كده الايام اللي انت كنت فيها بتبقى تعبان، بترجع او بتتمنى ترجع سريرك تاني، الاوقات اللي انت كان حواليك دوشه كتير ف كنت مش طايق نفسك، فبتتمنى لو الدوشه دي ترجع ولو يوم واحد بس، سواء كانت الدوشه دي ايا كان مصدرها مين يعني. فحاول على قد ما تقدر، لو مش هتسعد بالقليل افتكر، يعني لو مش هتسعد بالقليل العمر كله مش هيرضيك فيه الكتير. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في برنامج مش عادي، واتمنى تكون الحلقه دي كانت خفيفه ولطيفه على قلوب كل المستمعين. ان شاء الله اشوفكم بكره قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجه بسيطه، من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على الهواء مباشره. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.